get something.

يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم السبت 8 أوت 2026، نتوى الستة متاع الصباح، وانتم تسمعوا في برنامجكم صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايكا فام. فتحن عيني نبدأ بيها وتغنيها الصوت الملائكي فيروز. نهاركم طيب، نهاركم أسعد وأحلى الأيام.

الستة 27 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا وقيت نعطيكم فكرة حويل طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 8 أوت 2026، سحب عابرة بأغلب المناطق، الحرارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى ما بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وما بين 36 و40 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي محليا. احنا كالعادة والعويد ساعة أخرى اليوم عنا زوز مواعيد مع المعهد الوطني للرصد الجوي، موعد ساعة أخرى نسألوهم على حالة التخطيف عامة، وبعد عنا زد هذيك موعدنا اللي ناخذ فيه فكرة على حوال شتوتنا وبحوراتنا مع 8 و35 دقيقة. يلا نرجع لكم.

0: معكم انتوما يسبح الخير يسبح الانوار تسمع في يسبح الخير بيكاند واحنا خلتنا ساعتنا الثانية عنا فيها موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ فكرة على حوال طاقتنا وعنا موعدنا مع فاطومة نسمعوها في دقيقة حظ نجيو للموسيقى الفنان التونسي الراحل الفنان الكبير الهادي القلالي غلينا ملاك ملاك يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين الماري في الاخبار واحنا نرجعو لكم
1: صباح الخير ويكاند تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، صباح الخير. أعوان الغابات بسريان يتمكنون بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز والإسكان وعدد من المتطوعين والمتساكنين مساء أمس من السيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بياضة من معتمدية الكريب بنسبة تفوق 98% وفق ما أفاد به رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسريان الصبري الولاني. وفي ولاية جنوبة، وحدات الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني ينجحون بمساندة مروحية عسكرية نفذت أكثر من 20 طلعة جوية في إخماد الحريق الذي اندلع ليلة الثلاثاء بغابات جبل لنقاع سيدي عبيد وتزيرة ببوسالم. وتسبب الحريق الذي استمر حتى صباح أمس في إتلاف عشرات الهكتارات من الغابات الشعراء وأشجار الزيتون كحصيلة أولية. وزير التجهيز والأسكان سلاح الزواري يدعو إلى التسريع في نسخ إنجاز مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة واحترام الأجال التعاقدية مع الحرص على جودة الأشغال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها أمس الوزير إلى مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة للاطلاع على تقدم أشغال الأقساط 1 و2 و3، حيث عاين مختلف أجزاء المشروع واطلع على نسبة تقدم الأشغال والصعوبات المسجلة وفق بلاغ صادر عن الوزارة. دوليا، مسؤول أمريكي يؤكد إحراز تقدم في المحادثات بين سلطنة عمان وإيران قائلا إن بلاده سترفع الحصار عن مواني إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري. من جانبه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أنه لا يوجد خلاف بين الحكومة والقوات المسلحة، متعهدا بالدفاع بقوة عن مذكرة التفاهم مع واشنطن. الرئيس اللبناني جوزيف عون يبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. وختاما، وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبا تقول إن مجلس الدفاع الوطني اتخذ عددا من القرارات المتعلقة برفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية وضمان التنفيذ الفوري للإجراءات الكفيلة بالرد الحازم على هجمات جماعة الحوثي. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية نقلا عن السلطات المحلية أن الحوثيين أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مخيمات للنازحين وأحياء سكنية في مدينة مأرب أمس، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فانفونات، والمشوار يتواصل مع أميرة وكامل فريق برنامج. صباح الخير، ويكند، إلى اللقاء.

0: 37 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا. يلا ناخذوا فكرة على حويل طقسنا.
1: شبيك لبيك كتالوج عزيزة بيديك وعلى الواتساب يجيك. أبحث عزيزة على 98 787 787.

0: سين بالميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح الأنوار.
1: صباح خير ميرا وصباح خير كيف مستمعينات مزيك.
0: مرحبا بيك. نحب ناخذ فكرة طقسنا كيف باش يكون الجمعة هذية. الحقيقة النهارين هالنهارين اللي تعديوا هذوما هكا فما شوية تنفسنا شوي. فالطقس كيف باش يكون اليوم وغدوة معناها في الويكاند؟
1: هو هذه تنفيسة هذه نتيجة وصول رياح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ساهمت في تلطيف الأجواء وانخفاض في درجة الحرارة. بينما اليوم بتكون الريح هذه بتكون قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة في معتاد لبقية المناطق، وبالتالي البحر اليوم بتكون مضطرب فشل الاضطراب بخليج تونس، هوني ننتبهوا وناخذوا احتياطاتنا اللازمة، وقليل الاضطراب فمضطرب بقية السواحل. واليوم الحرارة تتراوح بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، بين 36 و 41 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 37 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات العادية بهذه الفترة بقليل.
0: أكثر؟
1: أكثر بدرجتين، هي المعدل العادي في حدود 35 درجة، اليوم سجلوا في 37 درجة.
0: بيه ديما بيه، الحمد لله، مش كلمة سخانة لطفي.
1: الأيام الجاية كيف مازال متواصل الاستقرار هذايا، والحرارة تقعد في نفس المستويات هذه، في حدود مقبولة، بينما البحر هو اللي باش يكون مضطرب خاصة بمناطق الشمال. هوني نردوا بالنا وناخذوا احتياطاتنا اللازمه ونتمنوا السلامه للجميع.
0: يعطيك الف صحه. احنا نكلموا شويه خير المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا فكره اكبر وخير هكي على بحوراتنا، نعرفوا اليوم فين نمشيو نبحروا، وزاد كان ما لازمناش نبحروا ما نبحروش. يلا نرجعوا لكم.
2: ميديو شبيك لبيك كتالوج عزيزة بنيديك، وعلى الواتساب يجيك. أبعث عزيزة على 98 787 787.

0: رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. نسلم على كل مستمعينا أينما كنتم في تونس وإلا خارج الوطن، برشا يتبعوا فينا. نسلم عليكم ياسر، نشكركم زيدا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايك فام، وعنا زيدا الباج متاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك فام. شقلنا قلنا توا 47 دقيقة، يلا خلطنا الموعدنا مع فاطمة في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الإيجابية والأفراح مع بداية الأسبوع الثاني من أوت، اليوم 8 أوت، نهاير إيجابي، نهاير اللمة الأفراح، البعض الأبراج الفلكية أو الأخبار نبش تكون للحمل. الأجواء العائلية الحمد لله راهي ممتازة، فما لمة متميزة كيف كيف، زيدا فما شخص قريب يفرحك بخبير حلو. الثور وقت مناسب باش تقرب أكثر من العائلة، فما الضحكة اللمة كيف كيف، زيدا هاللمة والضحكة عندهم طعم خاص. الجوز لقاء مع الأحباب باش يرفع لك معنوياتك، وكلمة طيبة من شخص عزيز عليك باش تدخل الفرحة لقلبك. السرطان فما الاستقرار العائلي رافقك، ولما كيف كيف زادة فما كان الطاقة الإيجابية. الأسد نهار مليان محبة اهتمام، كيف كيف زادة فما مناسبة وإلا احتفال. وانتي عذراء، هو صحيح فما خلاف بسيط ينجم يتصلح، والأجواء راهي باش ترجع كيف ما كانت. الميزان فما لحظات ممتازة مع العائلة مع الأصحاب، فما زيدة فرحة صغيرة تستنى فيكم. العقرب فما دعم من شخص قريب باش يخليك تحس بالأمان، وكيف كيف زيدة نحكي وليك انت على لما ممتازة. القوس نهار فيه الضحك الحركة، كيف كيف زيدة فما لقاء ماهوش متوقع يخليك هكا ترجع ذكريات الماضي. والجدي راحة نفسية استقرار، كيف كيف زيدة فما فرصة مادية تستنى فيكم. الدلو راهي الفترة هذه باش تكون عاطفية بامتياز، حب يستنى فيك يا دلو. ونكملوا نحن مع برج الحوت اللي زاد عنده الحب عنده اللمة، نحكيه على لمة الفرح وإلا خبر ممتاز يستنى فيك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ

0: جيناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينجو
0: سافرناش بلوش
2: سيت سني اكتيفي سيفت وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليك على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس العب وربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
3: اريدو طور عالمك.

0: السبعة سبعة وخمسين دقيقة جعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى مزيكة فام. خلطنا ساعتنا الثالثة نبدأها مع زميلنا أحمد عدالة، نسمع في سبور إكسبريس. عنا زادة فقرتنا بعد ميتيو دي بلاج، نسمع بحري، نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذوا فكرة على حوالي بحوراتنا، نعرفوا فين نمشيو بحر اليوم. وزادة عنا الغيكاب دو لا سمان، أهم الأخبار هكية اللي خرجت الجمعة هذه. نجيو للموسيقى وحياتك يا حبيبي، تغنيها الديفا أمينة فاختي. يلا خليكم عزمين، نسيف الدين مهري في الاخبار، واحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكاند

0: فاتال لا بوتي ريفيلي
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي اوفر نكلمك نتاع وريدو
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
3: سيف
4: سنيك اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصحفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك خذيت الباك ومازلت حايل في لوريونتاسيون لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 12 اوت من 9 ل 3 في البيزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها ايكول دو سونتي بيزنس سكول ايكول بوليتكنيك ايكول اي تي ايكول دو دروا و ايكول دو كوميونيكاسيون و دو ديزاين وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورغانيزاسيون و دي ريبريزونطون دي زيكول وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت بور بلوس دانفورماسيون كلموني 71 796 679 Université centrale, ton ambition, ton avenir.
6: من غير مقدمات اش ا عنده ليكم هديه تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشه اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطه ملا ملتقانا في لي ماغازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn اش ا توس بور لا مود لا مود بور توس
7: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
8: مستمعي اذاعه موزايك اف ام صباح الخير من جديد. رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة المنصف عمارة ينفي وجود مواد خطرة في مياه المحطة مؤكدا أن المشروع لم يدخل بعد مرحلة الانتاج الفعلي وأنه حاليا في المراحل النهائية من التجارب الفنية على أن يدخل حيز الاستغلال في القريب العاجل. والمصدر ذاته يوضح في تصريح لموزايك أن أمس أن ما تم تداوله بشأن وجود مواد خطرة في مياه المحطة غير صحيح بالمرة مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي بلغت تكلفة إنشاؤه نحو 130 مليون دينار يتألف من 4 أقساط وقد تم استكمال إنجازها وتجهيزها بما في ذلك المنشآت المدنية وتركيب المعدات وأن المرحلة الحالية تتعلق باختبار مختلف المكونات المحطة والتثبت من جاهزيتها قبل دخولها حيز الاستغلال. الإدارة العامة للغابات توقع أمس اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبية المتدهورة بولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكية. عمادة المهندسين التونسيين تؤكد في بلاغ أصدرته أمس أن القرار عدد 83 لسنة 2022 والمتعلق بالتعريفة الدنيا للخدمات الهندسية الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزم وواجب التطبيق من قبل جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية دون استثناء محذرة في الآن ذاته من أن مخالفة أحكامها تعرض مرتكبيها إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى التوقيف عن ممارسة المهنة أو الشطب من جدول العمادة حسب خطورة المخالفة. في تطورات الشأن الدولي وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية تفيد بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط بلدة المنصور في جنوب لبنان بعدد من القذائف مما أسفر عن إصابة عدد من المنازل. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تعلن عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في شهر جويليا الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات إذ هسمت الظروف الجوية السيئة وتصاعد حدة الصراع في الخليج والبحر الأسود في رفع أسعار المحاصيل. وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الأغذية الذي يقيس التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا 131.1 نقطة في جويليا الماضي مرتفعا من 130.3 نقطة في أجوان المنقضي وهو ما أعلى مستوى له منذ جانفي من سنة 2023. ختاما المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يعقد أمس اجتماعا لمجلس الأمن القومي الألماني لمناقشة مسألة العثور على طائرة مسيرة محملة بمتفجرات قرب طائرة شحن أوكرانية في مطار لايبسيتش واصطدام طائرة أخرى بجسم مجهول أثناء تحليقها هذا الأسبوع. من جانبها رفضت السفارة الروسية في برلين الواقعة ووصفتها بأنها استفزاز مفتعل ولا تخدم سوى مصالح كييف والجناح العسكري داخل المؤسسة السياسية الأوروبية وفق قولها. لهنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
9: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: اريدو طور عالمك.
11: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في أولى نشراتنا الرياضية. البداية بقرار منتظر إصداره في الأيام القادمة والساعات القادمة إن لم تتم مراسلة الأندية المعنية للدرجة الأولى، تستعد للإعلان عن تمديد الأجال الخاصة بتقديم ما يفيد خلاص كل النزاعات الصادرة في شأنها أحكام حتى 31 مارس إلى 2026. بتبع التأجيل بشي تم حتى 17 أوت. شو معناها؟ معناها يعني الأندية اللي ما زلت مخدتش حتى التوى وما غلقتش ملفات النزاعات اللي فيها أحكام، مختتش حتى لتوى رخصة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم، مازال عندها حتى 17 أوت حتى تقدم ملفاتها وتاخد رخصة، يعني 5-6 أيام قبل انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الأولى. ذكركم نزوز فرق اللي مازالوا مخذاوش حتى لتوى رخص المشاركة، هما النادي الرياضي بيحم لنف والنجم الرياضي الساحلية. فالنادي الإفريقي بعد الإعلان عن انتداب المهاجم من كانغ بعقد 3 سنوات، هيئة النادي الإفريقي مازال تواصل مساعيها لانتداب ملاعبية أخرين في مراكز أخرى. ثم مهاجم تو نحكيو عليه في وقته لأنه مازال حتى لتو ثم حتى شيء رسمي، لكن زوز ملفات باش نحكيو عليهم واللي هو مازال ما ثم حتى فيهم حتى اتفاق رسمي، فقط باش نبداو واضحين. زوز ملفات تم تقديمهم لهيئة النادي الإفريقي، وهيئة النادي الإفريقي باش تدرسهم باش تختار الأفضل منهم، وإذا كان باش صحح الواحد تعلن عليه، وإذا كان مش باش صحح حتى واحد فيهم. دونك مازالوا في فترة الدراسة. نحكيو على مدافع المنتخب الأولمبي فيليب لانكوتان اللي موجود مع المنتخب الأولمبي في ستاج هذا، وباش يمشي يلعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط. عمره 21 سنة، متكون في لونس، عمناه واللي يلعب في استوريل يو 23 في البرتغال. هذا المدافع الأول دونك فيليب لانكوتان اللي موجود مع المنتخب الأولمبي، 21 عام كما قلنا. المدافع الثاني هو توري يومي جوريس، هو مدافع إيفواري عمره زاد 20 سنة، مواليد 2005 مارس 2005 دونك 21 سنة، من الكوت ديفوار، يلعب فيها فادي ديفواري، وكان نشط في أولمبيك دادياكي كيف كيف. دونك المدافع هذا دونك لولاني فيليب لانكوتان عمره 21 سنة، يلعب في البرتغال، كان تكون في لونس. والثاني توري يومي جوريس يلعب في أفاد عمره 21 سنة بليتو 2005 إيفواري، لا إمضاء رسمي حتى التوان. عودوا نقولوها دراسة ملفات في انتظار أخذ القرار النهائي، هما والمهاجم اللي قاعد يحكي معه النادي الإفريقي، هو مهاجم شاب. في النادي الصفاقسي تارتوس باغري هكا اسمه، هو متوسط ميدان من بوركينا فاسو. كيف كيف ضمن اهتمامات النادي الصفاقسي ما ثم حتى امضاء رسمي، تم اقتراحه على النادي، النادي قاعد يخمم اسكو باش ياخذه والا لا. سياسات الهيئه مازال تدرس في الملف نتاعو من الجوانب الفنيه مش من الجوانب الماديه، لانه الجانب المادي واضحه كيفاش باش تكون الريكروت، ما باش يكون اوبسيون افيك افيك بلتو بري افيك اوبسيون داشا، يعني اعاره مع امكانيه الشراء، نفس الفورمول اللي تعاملت مع حساميدو. دايور الملاعب هذا كان يلعب مع حساميدو في ريال دو فاسو في بوركينا فاسو. دونك باغري اسمه، تمش حتى قرار نهائي، هو مواليد 2005 من بوركينا فاسو، متوسط ميداني، يلعب في ريال دو فاسو كما قلنا، عمناه يلعب 31 ماتش ما بين شامبيونا و الكاس، مما يؤكد كونه ملاعب تيتولير اندسكوتابل في الفريق نتاعو. لعب مع المنتخب البوركينابي لاقل من 20 سنه، لاقل من 23 سنه، لعب مع المنتخب البوركينابي الثاني بوركينا فاسو ابريم اللي لعب معها الشان في 2025، وكما قلنا هو زاد زميل سابق لحساميدو اللاعب الحالي النادي الصفاقسي. يمكن الصفقة دي تتم في قدم الساعات، كما يمكن تم كما يمكن لا، بعد ما نحكيه على إمكانية. جماهير النجم الرياضي الساحلي تواصل حملتها لدعم النادي وخلاص كل ديون. البارح تم اغلاق زوز ملفات في سرعه البرق الحقيقه في ساعات قليله. دار البارح من اخر المدن اللي كان مشي لهم كريم الحكروت ومشيت لهم هيئه للنجم الرياضي الساحلي هي مدينه قصر هلال. في ساعات قليله عملوا تقريب كوليكت نتاع 40 مليون و411 دينار باش تكون المعلومه كامله واضحه. لكن جماهير النجم الرياضي الساحلي البارح اغلقت زوز ملفات في الليدوسي اللي تيجي نحكيوا على ملف فوزي بنزرتي 75000 دينار وملف لسعد الدريدي 150000 دينار. 15 ملف هكا تسكروا مازالوا ثلاثة وتوا الشروع في ملف عبد الرزاق ابو وزرة اللي قيمته 99000 دينار 90 مليون وصلوا تقريبا 35 مليون. بالنسبة لحملة المريال الخاصة بليزابون مون حتى للبارح وحتى اليوم الصباح نجم الرياضي الساحلي الجماهير اقتنت 2334 ابونمون على 7000 بطبيعة وصلوا ل 355000 دينار مع تواصل بيع الأقمشة اللي قاعدة تحقق فيها أرقام كبيرة. دونك 15 ملف نتاع نزاع تم إغلاقهم وتوا في الملف 16 مازالوا بعدها زوج ملفات رقم 17 ورقم 18. الاتحاد الرياضي المونستيري تعقد اليوم ندوة صحفية لتسليط الضوء على أهم المستجدات الخاصة بالفريق. البارح كان ثم اجتماع مع المنخرطين لقاء منتظر يوم الثلاثاء مع وزير الشباب والرياضة للتسريع في التراخيص اللازمة لتحويل الأموال الخاصة بالعقوبات اللي صدرت من الفيفا في المنع من الانتداب فيهم عقوبة 49 يورو. معناها الإشكالية نتاع التحويل الفلوس لبرا لازم يلقاو فيها حل الأندية. الحقيقة البارح كان معنا الأستاذ علي عباس وفسر الموضوع هذا. يلزم 45 يوم ديلي، إذا كان 45 يوم ديلي على 50 يورو والفريق يتعاقب من الفيفا تولي مشكلة كبيرة برشا. البارح لعبوا سلسلة مباريات ودية، نادي افريقي فاز على تقدم سقيط الدية 3-2، شباب العمران فازت 1 بلاش على المنتخب الأولمبي، النجم الرياضي الساحلي فاز 2 بلاش على الأمل الرياضي بحمام سوسة، ملعب التونسي انهزم أمام أولمبيك أكبوت 3-1، واليوم مباراة ودية في البارك بي 6 متاع العشية ترجي الرياضي التونسي يواجه مستقبل المرسى. اليوم في الليغ 2 الجولة الأولى في فرنسا الليغ 2 نحكيو على دانكيرك في ستاد مارسيل تريبو، دانكيرك يواجه غرونوبل. باش نحكيو على الماتش هذا لأنه نجم يكون أول مباراة لخليل العياري اللي موجود ضمن المجموعة اللي قام ألبير سانشيز مدرب دانكيرك بدعوتها للمباراة هذه، وعنده دي تري فورت شانس حسب هكا وسائل الإعلام الفرنسية باش يكون تيتولير في الماتش هذا أو يبدا في وسط المباراة يخلط معناه يدخل يلعب. الماتش هذا 8 غير بعد نجم تفرجوا عليه في بي ان سبور الفرنسية. الماتش بيكو زاد اليوم عندنا برشا مباريات ودية مزيانة برشا، بدايتهم نص نهار اليوفي لينتر، ماضي ساعة تشيلسي الميلان، و6 نتاع العشية فرنش فاروش يواجه ريال مدريد، من ساعتين و20 دقيقة باير ليفركوزن يواجه إشبيلية، البي اس جي تلعب ضد مانشستر يونايتد الضربة نتاع العشية، هومبورنيل لهومبور ليل يتلعب الساعتين غير درج. ثم مباراة تهم لاعبية تونس لكن مش باش يكون موجود علي العابدي كالي يلعب 7:25 دقيقة نتاع العشية ضد فريق نيس. نشاهدوا كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوانيت. نخليكم توا مع أميرة وكامل الفريق في صباح الخير ويكاند.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: اريدو طور عالمك.

0: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينجو
0: سفرناش بلوش
2: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
3: اريدو طور عالمك
4: من غير مقدمات اش عنده ليكم هديه تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشه اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطه ملا ملتقانا في لي ماغازان اش ولا في السيت اش ا.com.tn اش ا توس بور لا مود بور توس.

التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية.

0: des soldes, d'une remise exceptionnelle, tout seul Hatel, c'est team filmé. Ne manquez pas cette occasion, Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix. Jamais la qualité.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك
4: سيف سنيك، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريد طور عالمك.
6: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو عنب 5450 في عوض 6300.
7: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: 8:35 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطنا الفقرتنا ميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج.
0: ورجعنا مرة أخرى للمعهد الوطني للرصد الجوي ومعنا سيسلين بن ميلاد. يا صباح النور يا صباح الخير.
2: صباح الخير ميرا وصباح الخير كيف مستمعين ذات مزيك.
0: أهلا وسهلا. نحب نسألوا على بحوراتنا مقبلة. قلت راهو اليوم البحر باش يكون هايج.
2: صحيح هو اليوم البحر فما شوية اضطراب بينما نبدأ بدرجات الحرارة مياه البحر اللي بشتروح بين 29 و 31 درجة على كافة السواحل. نشرتنا نبدأ من تبرقة وسواحل الشمال الغربي وين تكون الريح قوية نسبيا والبحر يكون مضطرب مع حرارة في حدود 30 درجة. نتعدوا بنزرة وخليج تونس وين تكون الريح قوية نسبيا في محلين قوية والبحر يكون مضطرب في محلين شديد الاضطراب مع حرارة في حدود 32 درجة. نمشيو لقليبيا وخليج الحمامات وين تكون الريح قوية نسبيا والبحر يكون مضطرب مع حرارة في حدود 32 درجة. نواصلوا المستير ومنطقة الشبة وين تكون الريح ضعيفة معتدلة والبحر يكون قليل الاضطراب فمتموج والحرارة في حدود 30 درجة. نوفيو بصفاقس وخليج قابس وين تكون الريح ضعيفة معتدلة والبحر يكون قليل الاضطراب مع حرارة في حدود 31 درجة. بالنسبة للغدوة باش يكون البحر متموج بخليج الحمامات وقليل الاضطراب بقية السواحل. أما ديما نقولوا ملازمة الحذر وعدم المجازفة وخاصة اتباع إشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ. وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع.
0: إن شاء الله. نشكرك برشا نشكرك برشا. يلا 8:37 دقيقة نسمع في صباح الخير ويكاند.

0: 48 دقيقة. يلا خلطنا فقرتنا ريكاب دو لا سيمين.
1: ريكاب دو لا سيمين، ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: أي سيدي، نبدأ بالخبر الأولاني. محليه يفرح، نتائج إيجابية تخص السياحة التونسية. استقبلت تونس 5,828,000 سائح إلى حدود موفى شهر جويلية، بزيادة معناها بنسبة 2.6% مقارنة بنفس الفترة في السنة الفارطة. يعطيها الصحة وزارة السياحة، يعني خلطت للنتائج هذه بفضل مجهودات للترويج للوجهة التونسية. في ملف الحرائق، الحماية المدنية أكدت أن الوضع صار أكثر استقرار خلال الأيام الأخيرة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة سي خليل المشري أوضح أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 جويلية ب 23,000 تدخل. الحقيقة شيء هذية معناها يعكس تحسن في الوضع زاد بفضل سرعة التدخل والمجهودات الميدانية، وقد ما نشكروهم معناها الحماية المدنية وشوية ربي فضلهم. معناها ناس خدمت خدمة كبيرة، مازالوا يخدموا في خدمة كبيرة وضحاوا زادة معناها بولادهم اللي هما زادة ولاد تونس ولاد بلادنا، ربي يرحمهم وينعمهم كما قلنا، ربي يفضلهم لنا ويقويهم. وزارة المالية أطلقت خدمة رقمية جديدة لفائدة المواطنين والمهنيين. لمنصة جديدة تمكن من إنجاز جميع إجراءات التصريح في الوجود ذي الباتيندا عن بعد، بداية من إيداع الملف مرورا بمتابعة مراحل معالجته وصولا إلى تحميل بطاقة التعريف الجبائية، وهذا في إطار مواصلة رقمنة الإدارة وتبسيط الخدمات وتقليص أجل معالجة الملفات.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من ستة لنصف النهار مع أميرة على موزايك اف ام.
2: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
2: سفرناش يبلوش
4: سنه اكتيفي سيفت وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو، والا كليك على اللين اللي يجيك بار اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
5: اريدو طور عالمك.
6: خديت الباك ومازلت حايل في لوريونتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 12 اوت من 9 ل 3 في البيزنس سكول في محمد الخامس، باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها، ايكول دو سانتي، بيزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا و ليكول دو كومونيكاسيون و دو ديزاين. وين باش تلقى دي اكسبير اون اورغانيزاسيون و دي ريبريزونطون دي ايكول. وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. بور بلوس دانفورماسيون كلموني 71 799 779. Université centrale. Ton ambition, ton avenir.
7: كل يوم في ام جي عنا ارخص زوم. الويكند هذا الكيلو عنب 5450 في عوض 6300. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: 58 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، تسمع في صباح الخير ويكاد، وإحنا نسلم عليكم أينما كنتم، سلموا عليكم برشا. يلا ساعتنا الرابعة، عشان عنا فيها أصواتكم، 71 113 13 إذا هو نمرونا، كلمونا وإحنا نوصلوا لكم أصواتكم في صندوق عجب. عنا زادة فقرتنا أولاد البلاد، واليوم أولاد البلاد باش يهزونا لجزيرة الأحلام جربة، نكتشفوا بحوراتها وجربة توا في الصيف الفترة هذه، ديما ما شاء الله معناها حافلة، إن شاء الله ديما حافلة وعامرة وعاملين ألف جو. يلا نجيو للموزيكا، فريد الأطرش يغنينا يا حبيبي يا غيبين. خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار، وإحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكاند.
0: ست سوية

0: والسهريات من غير ما تخم بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص نهار لستة متاع العشية على موزيك اف ام. من غير مقدمات أشقة عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البخوميغ دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقة ولا في السيت hqa.com.tn. أشقة توس بو لا مود لا مود بور توس.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر كلمة نتاع وريدو.

0: راكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمك متاع أريدو وقعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيف سيفك
2: سيف سنيك أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: معلم الجوتروف هذا
5: صحة بشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
4: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
5: إيه نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين، دي سكوتور دي تروتينيت إلكتريك دي بيسان وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه، دور الباكو أقرأ نمرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
6: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي، الموعد يتواصل من 4 إلى 9 أوت مع سهرات تجمع الموسيقى والمسرح من تونس والعالم. 4 أوت أجواء كوبية مع راول باز وسومو سناي. 5 أوت سهرة استثنائية من الجزائر مع إيسي نارا وسلطان جناوة. 6 أوت موعدكم مع المسرحية الكوميدية إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي. 8 أوت لقاء فني يجمع مونو بلانكو من المكسيك والفرقة الوطنية للفنون الشعبية من تونس في احتفاء بالموسيقى والتراث. 9 أوت الفنان أمين بابيلون في سهرة ما تتفلتش. تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من 22 جويلية بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
7: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ملي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على انستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي جديد.
8: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم الويكند، هذا الكيلو عنب 5450 في عوض 6300. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
9: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فوتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام.

مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. الشركة التونسية للملاحة تفند ما تم تداوله أمس على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء عدد من رحلاتها دون إعلام مسبق للمسافرين جراء أضراب للأعوان. والشركة تؤكد في بلاغ أصدرته اليوم أنها لم تقم بإلغاء أي سفرة من رحلاتها المبرمجة، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات إعلام مسبق بالإلغاء، موضحة أن ما حدث يتمثل في تسجيل تأخير في موعد انطلاق سفرتين على متن سفينتي تانيت وقرطاج، وذلك نتيجة وقفة احتجاجية نفذها العوان البحريون لمدة ساعة واحدة للمطالبة ببعض الحقوق الاجتماعية. والناقلة الوطنية تؤكد حرصها التام على فتح باب الحوار والتفاعل مع المطالب المشروعة لعوانها، لا سيما تلك المتعلقة بحقهم في الصحة، مع التزامها الكامل بإيجاد الحلول والقيام بالإصلاحات اللازمة. وفي الوقت ذاته تشدد على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان استمرارية المرفق العام والتصدي لما وصفتها بمحاولات تسعى لتنكيل بالمسافرين أو تشويه سمعة المؤسسة وفق نص البلاغ. وكان اتحاد نقابات الشركة التونسية للملاحة أكد في بيان أصدره على صفحته على فيسبوك أن الوقفتين الاحتجاجيتين أمس تأتيان على خلفية قرار إيقاف التغطية العلاجية، معتبرا أن الحق في العلاج ليس امتيازا وإنما هو حق أساسي لا يجوز المساس به وفق نص البيان. عدد من النواب يتقدمون خلال السنة النيابية 2025-2026 بمقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة بهدف وضع إطار قانوني موحد للتصرف الحديث في الإدارة العمومية يقوم على أساس مبادئ الحوكمة وتكريس حقوق المواطنين وجودة الخدمات كما جاء في الفصل الأول منه، إضافة إلى تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية. ويتكون مقترح القانون من 18 فصلا يقضي في فصله السابع بإحداث وحدة في كل إدارة تسمى وحدة متابعة النشاط الإداري اليومية وتطوير الأداء، تتولى رفع تقارير أسبوعية تتضمن مؤشرات كمية ونوعية تتعلق بمدى تقدم إنجاز الملفات. في تطورات الشأن الدولي، مسؤول أمريكي يقول أن تقدما أحرز بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بما قد يسمح باستئناف صادرات النفط التي تعطلت بسبب الحرب بين أمريكا وإيران المستمرة منذ 5 أشهر. والمسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه يقول أن واشنطن تتوقع قريبا التوصل إلى اتفاق بين البلدين اللذين يقعان على جانبي المضيق، بما يسمح استئناف الحركة الطبيعية للنفط. شركة الزاوية لتكرير النفط في ليبيا تقول إن طائرة مسيرة اصطدمت بخزان للنفط غير المعالجة في مصفات الزاوية في وقت مبكر من صباح اليوم، مما تسبب في تسرب تمكن العاملون من السيطرة عليها. وختاما، الحكومة الإسبانية تعلن أمس فرض إجراءات مراقبة مؤقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا، وذلك اعتبارا من منتصف ليلة السبت وحتى 7 سبتمبر القادم. يأتي ذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة في إسبانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أميرة وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: رجعنا لكم التسعة واثناشن دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار. نسلموا على كل مستمعينا كلمتونا على 71-113-13. يلا توا نسمعوا أصواتكم ونوصلوها في صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: يا صندوق عجب بربي وصل لي صوتي. نداء استغاثة إلى سيد وزير التسجيل بخصوص الطريق الرابطة ما بين منزل مزرفة ومنزل تميم. بربي الأشغال متوقفة ونجهلوا الأسباب. عند مدة والمقاول مش موجود. الطريق محفرة غبابر خاصة في الجزء ما بين منطقة من المجاريس منزل تميم. الجزء هذاك متوقف تماما. بربي إلى وزير التجهيز يشوف لنا حل في الموضوع نظرا لكرهبنا ودقدقنا في كل شيء من خاصة الغبابر الحفر ياسر حفر. بربي نداء الى وزير التجهيز بربي شوف لنا حل الاشكال بتاع الطريق علاش متوقفه. وشكرا.
3: الو صباح الخير مزيكا خيم. بلي انا مواطنه من صفاقس نسكن في حي الصحه اللي تنعلم في مرافق الصحه الكل. ما عندناش قريب الحي الصحه يزيا في صفاقس يجي في طريق المحارزه 100 متر على البلدية بلدية حيلاني وجميع باش نهار تلقى شوية مرافق متاع صحة ولا تلقى الحاوية ولا الزبل كليتنا. السلطة اللي بحزينا تعاونونا باش يشبونا حتى زوج ولا ثلاثة حاويات. ما هذا حي صحة فيه 250 ساكن. بارك الله فيكم.
4: السلامة صندوق عجب. علاش ما يحلونيش المشكلة متاع الضوء؟ هذه بلادنا الناس الكل كلنا نحبوها. وربي يحيي تونس. بارك الله فيكم مزيك وربي قدر الخير.
5: تخيل مزيك تخيل مصمعين الكل. رانا 1100 ساكن في العليات. رانا يا أختي الغالية الضوء يقص علينا. الماء يقعد بالجمعتين بثلاثة في السخانة هذه الماء ما يمشيش علينا. أتصور أنت الواحد يدوش يصلي يتوضى ينظف داره عليها كي طوى واحد يلقاه باش ياكل ويشرب ولا باش يشري الماء كل يوم بعشرة وخمسطاش نل والريل اللي بيحفي الماء ما يحبش يجيب لنا الماء. وصلوا لنا سوتنا الوالي بن عروس قل له يا سيد الوالي وينك عطينا حقنا في الماء. عليه العذاب هذايا عليه يا رسول الله.
1: صندوق عجب تصبح خير ويكاند
0: ست سوية

0: والسهريات من غير ما تخمم. بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: كل ما تركب في كرهبتك عندك فرصة تستحفظ فيها على روحك وعلى اللي راكبين معاك. أربط السنتور من اللي تطلع في كرهبتك، خليها عادة يومية، كون السائق المثالي وخلي اللي معاك سالمين. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: الأول مرة في تونس The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قهاوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, le Café Délire باش يلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. ما تفلتوش الفرصة ou réservez vos tickets à la tescati.tn ou l'application IJ. Bimous Ahmed, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.

0: التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: يلا جو تيفسني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
1: فيش تستنى خاطر سيفسني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.

0: التسعة وسبعة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار. اخلطنا الفقرتنا ولاد البلاد.
1: ولاد البلاد
2: ما فهمش واحد يجي تجربه وما يخممش انه باش ما يرجعش ولا حاجه. اكيد في اخر فرصه لازم باش يرجع ولازم باش يعاود يزيد يشوف. وكل ما يدور كل ما يزيد يكتشف حاجات برشا بلايص مزيانين برشا بحرات مزيانين. احنا عملنا في جربه كيما عندك ساقيه بحر سمح ياسر في حتى دي ريستوران في ريستوران معنا تنجم تفطر فيه تعشى فيه يبقى حتى الليل مخا. ثم عندك حتى سيد جمور كيف كيف في دو لاترور ريستوران كيف كيف سمحين ماكله سمحه طيب. ياتي ياتي اه ياتي دو عندك لله حضريه كيف كيف عند اخر برشا عندك غير في ديجاك القنطرة وكان نجمو يعملوا كيما ينقزوا فيها كذا برشا برشا برشا بلايص سمحي كل بحر بلاسك. فما تلقى دي بازماتيك تلقى فيه الباراشوت تلقى فيه الجيتسكي اي تسكي انت اكتيفيتي دي مار فهمت موجود بلاسك الكل فيهم يعني فيهم حتى الغطس. فما ديجا عنا حتى فما حتى بلاصة بحر ده موجود يعني بتاع تا غطس كبلونجي سمارين وكل فيه حتى ديجاسكي يعملوا اكتيفيتي هكا فهمت. بحورات بحورات نضاف سمحين معناها ما فيهم مش يبدو المسخين كالدريع كل شيء نضيف. عنا ديجا حتى في سيد جمهور فما سيرتو مع اللي حبوا جماعة الكوشيت فلاي بلاصة معناها تاع التصاور اللي حب يصور حاجة مزيانة. فما حتى في قلالة فما جامع سيدياتي اسمه وفي قنطرة عاملينها يعني عاملينها العباد احنا يعني بيدنا تاع يدبوا عليها ديجا ويصوروا مش كان بحورات. عنا عنا حتى برشا بلايص مزيانين تنجم تصور فيهم كيما حمص السوق عندك وين سوق أربعة سيرة القاوي غادي كل شيء دب يعني تتحول تشوف برشا حوانت برشا كذا تنجم تحوس فيهم ديزارتيزانا وكل تنجم تشري حاجات تعجبك على التذكار تنجم تخليها معناها في سوفينير تاع جربة كومسي اللي جيت الجربة فهمت. برشا برشا بلايص مزيانين
1: ولاد البلاد.

0: 9:54 دقيقة. نسلم على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. احنا خلطنا ساعتنا الخامسة، عنا إعادة لدقيقة حر، اللي ما سمعوهاش يعادوا يسمعوها شوي آخر. عنا زادة فقرتنا سيانس يونيك، نحكي فيها على تجارب الشباب اللي يخدموا في الصيف، فما شكون اختيار منه، فما شكون يقول لك معناها ملزوز باش نخدم في الصيف باش نلقى مصروف، في كل واحد يحكي لنا على التجربة نتاعو. عنا زادة فقرتنا نوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري، وعندنا زادة كرياسيون تونيزيان كالعادة والعويد، نجيبوا أصحاب المشاريع خاصة الشباب هكية باش نعاونوهم. وزادة ديما أبعثونا مرحبا بكم، يجاوب حذينا وتكونوا حاضرين معانا. عندنا زادة أصواتكم نسمعوها في صندوق عجب، أنا ديما نفكر في النمرو 71 113 013، نتوما صبونا أصواتكم سجلوها وإحنا نوصلوها. نجيو للموزيكا، جورج وسوف سلطان التربي غنينا حلوين من يمنا والله. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعولكم
1: صباح الخير ويكاند.

واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته أنا قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 مبروك علينا life is life.

0: شمس. يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق دار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط احمر وين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
1: عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مش يدير التليفون ويحبوا يعملوا البيل على شنو البيل؟

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013 71 113 013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
2: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmière. Ne manquez pas cette occasion. Wurtar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tm. Lee Cooper, soldes les prix. جميل كاليتي.
3: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس ان واكثر من هكا كرهبة تستنى فيه. دور الباكو اقرا نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
4: تم تفعيل مود السول الصيفي بنجاح. باش تتمتع باحسن الفريات اضغط على 1. باش تشري دبش باحسن الاسوام اضغط على 2. باش تشارك في لي جو وتربح كادو اضغط على 3. وكنت تحب تعملهم الكل وتتمتع بالفرص مع لي كان جي سور بلاس. ملتقانا في مول اوف سفاكس نكتيفيو مود السولد ونتمتعوا باسوام ما كيفاش ودي ريدكسيون توصل 70%. تابعونا على فيسبوك انستغرام وتيك توك مول اوف سفاكس وخليكم ديما اون.
5: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر كلمه نتاع وريدو.
6: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض كلمه نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: اكتيفي سيفك
8: سيف سنيك. اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر كلمه نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
9: اوه يا حلو.
10: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس ايفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 افيك لا ستار ليبانيز ادم.
11: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع
10: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج غامارت. انفو ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
12: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلم في بلاغ عن استئناف حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل جلود في الاتجاهين بشكل عادي منذ صباح اليوم. وكانت الشركة أعلنت مساء أمس عن تعطل حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل جلود في الاتجاهين نظرا لاستغلال سكة وحيدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة لفائدة مشروع توسيعة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة. شركة النقل بتونس واضح أن تكرار ظاهرة إلقاء الفضلات المنزلية والنفايات في المحطات وعلى حرمة السكة يشتت مجهودات الشركة ويعرقل تنفيذ البرنامج الخاص بالخط جام وبالتالي تقدم الأشغال في بقية المحطات على غرار تونس البحرية وحنبعل وقرطاج وأميلكار. وشركة تضيف في بلاغ لها أنه بالرغم من المجهود المتواصل الذي يؤمنه أعوان الشركة على امتداد فترات اليوم حيث تسهر بالتداول فرق النظافة صباحية ومسائية وليلية على تنفيذ هذا البرنامج المتكامل، لا تزال محطات النقل وحرمة السكة على امتداد مسلك الخط جام عرضة لما وصفتها بالاعتداءات من قبل المتساكنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورين لهذه الفضاءات. المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ينعى على صفحته الرسمية شمس الدين الخليفي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل الذي توفي أمس راجيا من الله تعالى أن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة. إن لله وإنا إليه راجعون. دوليا انتهت الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية في روما دون تسجيل اختراق في استكمال تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه في واشنطن قبل أسابيع. ولم يتم الاتفاق بشكل حاسم على الجهة التي ستتولى تحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة. وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي يدعو الدول الإسلامية إلى تعزيز وحدتها والاعتماد على قدراتها الذاتية في مواجهة ما وصفها بالتحديات الخارجية، وذلك عقب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك خلال قمة مكة المكرمة. ختاما، مسؤولون يعلنون أن فرق الإنقاذ النيبالية رصدت 5 جثث في الموقع الذي فقد فيه نفس العدد من المتسلقين العام الماضي، وكان 3 متسلقين أجانب وهم إيطالي كندي وإيطالي وألماني، واثنان من مواطني نيبال في عداد المفقودين منذ نوفمبر بعد أن تعرضوا لانهيار جليدي على جبل يالونغري. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الإيجابية والأفراح مع بداية الأسبوع الثاني من أوت، اليوم 8 أوت، نهاير إيجابي، نهاير اللمة، الأفراح، البعض الأبراج الفلكية أو الأخبارنا باش تكون للحمل. الأجواء العائلية الحمد لله راهي ممتازة، فما لمة متميزة كيف كيف، زيدا فما شخص قريب يفرحك بخبير حلو. الثور وقت مناسب باش تقرب أكثر من العائلة، فما الضحكة، اللمة، كيف كيف زيدا هاللمة والضحكة عندهم طعم خاص. الجوز لقاء مع الأحباب باش يرفع لك معنوياتك، وكلمة طيبة من شخص عزيز عليك باش تدخل الفرحة لقلبك. السرطان فما الاستقرار العائلي رافقك، ولما كيف كيف زادة فما كان الطاقة الإيجابية. الأسد نهار مليان محبة اهتمام، كيف كيف زادة فما مناسبة وإلا احتفال. وانت يا عذراء، هو صحيح فما خلاف بسيط ينجم يتصلح، والأجواء راهي باش ترجع كيف ما كانت. الميزان فما لحظات ممتازة مع العائلة مع الأصحاب، فما زادة فرحة صغيرة تستنى فيكم. العقرب فما دعم من شخص قريب باش يخليك تحس بالأمان، وكيف كيف زادة نحكيو لي كنت على لما ممتازة. القوس نهار فيه الضحك الحركة، كيف كيف زادة فما لقاء ماهوش متوقع يخليك هكا ترجع ذكريات الماضي. والجدي راحة نفسية.

0: ونكمل نحن مع برج الحوت اللي زاد عنده الحب عنده اللمة، نحكيه على لمة الفرح وإلا أخبار ممتازة سنة فيه.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينجو
0: سافرناش بلوش

0: العشرة 22 دقيقة برشا هكا دجان يخدموا في السيف، فما شكون يعمل استاج، فما شكون يخدم يساور فلوس، فما شكون يقول لك حاجة هذه نخدم فيها نحبها ما نحبش نقعد قاعد، فما شكون يحب العمل يحب الخدمة، فما شكون زاد يقول لك أنا ملزوز ما نجمش نقعد نرتاح على غالب يزني باش نخدم. احنا هذه كلها تجارب نسمعوها في سيانس يونيك.
1: سيانس يونيك، سيانس يونيك، حكاية السيف حكاية مش عادية.
2: أنا نقرأ انفوغرافي، نقرأ في الستيد الدوزيام اني. الحاجات اللي في القراية نتقنهم هما الكرياسيون تاع لي فيزويل، لي زافيش كيما لي باكاجينغ، حاجات هكا. بالنسبة ليا أنا توا في القراية فما برشا حاجات تعلمتهم، والحاجة اللي هي اللي نجم نخدم بهم توا حتى فريلانس وحدي وكل. جربت خدمت في أجونس، عملت تجربة صغيرة والحقيقة تعلمت منها برشا. بالنسبة للخدمة في الصيف، أنا جربت خدمت في الصيف. الحاجة اللي عجبتني أنه أول حاجة فما مهارات تعلمتهم جدد، وليت كيف كيف عاون تروحي في الفلوس اني نلقى طعم البيجي حتى تحكون صغير ونجم نبدا بيه نخدم بيه حتى انا وحدي بريود القرايه. في الحاجات اللي تعلمتهم في الخدمه بالحق اللي وليت ريسبونسابل، تعلمت كيفاش نكون بونكتويال، برشا حاجات تعلمتهم زادوني بالكدا حتى في القرايه عاونوني. بالنسبه للحاجات اللي تعلمتهم انا في الخدمه اني باش نتعرف على عباد جدد، تعلمت منهم برشا حاجات، تعلموني كيفاش نجم الانتيغراسيون كي تبدا تكون فما خدمه فيها عباد جدد كيفاش ننتجري روحي، خاطر انا من العباد اللي كنت خاشي مع الدخل. دونك تعلمت كيفاش نعرف ندخل روحي بين الناس، نعرف كيفاش نفسر حاجات قدام برشا عباد، خصوصا في لي ريونيون كي كنت فما برشا عباد معايا كنت ديما نحشم نجمش نتكلم. في الخدمه في السيف تو تعلمت وصارت تفيدني بعد التخرج نتاعي. انا اول سيف خدمت فيه هو بعد الباك، ومن وقتها وليت كل عام نخدم في السيف، خاطر عجبتني اني نلقى وقتي معبي مليان شارجي بحاجات، ما نقعدش نعدي نهاري معناها فراغ ما نعرف في حد شيء وما نزيد فيه حتى اضافه. تو هذا في السيف نخدم فيه، والحقيقه حاجه عجبتني على الاخر اني كي باش نكمل القرايه نتاعي باش نلقى روحي حاضره للخدمه البرا، وباش نلقى روحي حاضره معناها مانيش باش نلقى روحي هكا ضايعه، ولا بالعكس باش نلقى روحي بخيت باش نبدا نخدم بالكدا. الحاجات اللي ما يعجبنيش في الخدمه في الصيف الوقت نتاع السيونسونيك تروح في القايله وكل، سينو ابارسا ما يقلقش الخدمه تحفونه وخدمه بيه معناها تاجي الوقت. حاجه الوحيده هو الوقت نتاع المرويح وكل، والا ساعات زاد كيف انك كي تستانس بعبيد وبعد تبدل خدمه اخرى. خدمت في سي فوندور وخدمت زاد كيف انفوغرافيست مع اجونس عادي فيها ستاج، وكملت معاهم خدمه في شارلين بعد.
1: سيونس يونيك، سيونس يونيك.

0: على العشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ إيش جديد؟ أوبو أسيسي باتري 6600 ملي أمبير أور تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على إنستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي الجديد.
2: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار لحد 9 أوت موعدكم مع بوتشاخ، الجمهور يغني. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا وموزايك فم.
3: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند. نرسل واحد من 6 لنصف النهار مع أميرة على موزايك فم.
4: معكم انتوما يسبح الخير، يسبح الأنوار. توا 10:27 يلا خلطنا الفقرتنا نيوتري بلس.
3: نيوتري بلس صباح الخير ويكاند.
4: أمورة صباح الخير.
5: بونجو، لاباس عليك؟ صباح الورد ديال الصباح الفل.
4: مرحبا بيك.
5: عايشك
4: أميرة. فما برشا ناس في الصيف يقول لك نقوم بالصيف.
5: أيه.
4: ونقوم نبدا تعب ومفاصلي توجع فيا، والحاجه هذه راهي ما تخصش كان العباد معناها اللي مقدمين في السن.
5: أيه.
4: حتى تلقاه شباب صغار معناها في العشرين وكل يقول لك راه نقوم نتحرك بالسيف وكل.
5: أيه.
4: فما التهابات.
5: أيه.
4: هالالتهابات ديما واحد يقول معناها يمكن زاد هي التهابات انا هكا
5: اي تحسها الالتهابات
4: تتحسها الالتهابات. أيه. فاحنا ديما نربطوها نقول لك على خطر السخانه. خطر السهريه هل عندها زاد علاقه بالماكله؟
5: اي بيان سور. دونك تسمع برشا في الصيف كما قلت انت صغار في العمر.
4: أيوة.
5: فما اللي يقول لك راني لا نخدم ولا نقرا ولا ما عندي شيء معناتها رقدت شخت بالنوم رقدت سويعي كاملين اما راني نقوم نحس في تعب ماهوش طبيعي. التعب اللي نحكيوا عليها هك الدقجيقه هك اللي تحسها في المفاصل برشا، تحس كيما الحريق، تحس بدنك يوجع فيك وكانك لرقدت ولا ارتحت ولا حتى شيء. بيان سور معناتها السخانه عندها دور هذيك اكيد. وثما زيد الحاجه المهمه انه في الصيف ماكلتنا تتبدل. دونك ثم نقص الماء ونقص الأملاح في الجسم متاعنا ينجم يعطي هاك الإرهاق والمزمن. أما الناس اللي تقول لك أنا في دار كليماتيزي وماكل شارب راقد دونك لاباس معناتها راني الصيف وسخانة مانيش قاعدة نحس فيه. دونك هوني ديريكتومون نخمو في الالتهابات اللي تصير في البدن. الالتهاب هو راهو وسيلة دفاعية يستعملها الجسم. من الخلايا متاع معناتها كرية الدم البيض، وهذيك وقت اللي يصير اسم على الناس جرح وإلا تدخل جرثومة للبدن. دوك يصير الالتهاب ذيك تحمل البلاصة تنجم تطلع شوية سخانة دوك بش يدافع الجسم على روحه ومعنته ويبرى الجرح ذيك. ولكن احنا اليوم نحكيه على الالتهاب المزمن.
4: أي.
5: اللي هو جينيرال ما عنده علاقة مباشرة بالماكلة متاعنا. دوك أول حاجة تزيد الالتهاب في الجسم هي السكريات،
4: السكر.
5: معناتها اسأل أي إنسان قل له قعدت 3 أيام نقولوش حتى أكثر ما كليتش أي سوخس متاع السكر كوش سواء في الغلة وإلا في إن شاء الله حتى في معناتها الخضرة كي تبدأ فيها برشا سكر وتاكل منها كمية كبيرة في الفارينة واللي هي ذيك إفة كبيرة السكريات اللي ناكلوهم في الجلاس في الحلويات 3 أيام كهو قادرين انه الانسان هذاك يقول لك راهو كان عندي تعب ما واش عادي. وسبحان الله راني نحس في روحي نشط، نحس في نشاط ونحس في بدني مفرشك ونحس في روحي نجم نقوم ونتحرك مرتاح. فنقص الماء ومع السخانه مع زياده تركيز السكر في الدم باش يعطينا اكثر التهابات. الالتهاب اللي هو راه هو تعرف يتحس اكثر زياده عندك في النوم وفي وكي تقوم الصباح. باه علاش ساعه انت كي اول ما ترقد ديجا في الليل تحس اللي الحريق يبدا لك من ساقيك من اللوط، كل سواء تنميل والا حريق في كف الساق من اللوط، وتحس اللي نومك ماهوش مرتاح. كي تقوم الصباح تحس كيما اللي بخلافك البدن معناتها تعب وكل شيء، ولكن تحس كيما الساق المدبسة، دوك تقوم ما تحسش روحك اللي تنجم تتحرك فاسيلمون، اللي تاخو وقتك باش تقوم وتدور. دونك هوني نحب نقول اللي اول حاجه نعملوها اذا حسيت الاحساس هذاك وتواصل معك مده، معناتها انسان يقول لك انا عندي شهر توا راني عندي نفس الاحساس، دونك هوني اول حاجه تعملها تنحي السكريات والا تنقص بالباهي السكريات الموجوده في الماكله نتاعك، وتحاول قد ما تنجم تركز زيادة قديش قاعد تشرب، خاطر ساعات كي نبدأ سيغتو في بلاصة كليماتيزي راهو النجم ما نشربوش الكميات اللي يستحقها البدن، فما زيادة قلة الحركة. دونك الناس اللي يبدا مثلا ما يخدمش وما يقراش وقاعد نهار كامل والبدن في برشا سكريات، دونك هذوك اكثر ناس ينجم يحسوا الالتهاب هذايا. دونك حاول في نهارك على قليله فما 30 دقيقه اللي هي حتى شيء راه في وسط 24 ساعه انك تتحرك فيهم المشي العادي. الحاجه الاخرى زاده اللي ننصح بها ناخذ مضادات التهاب. اش معناتها مضادات التهاب؟ نحكيوا اول حاجه تجمع على الكركم، ماده الكركمين. دونك اذا انت ما عندكش مشاكل في المراره سورتو، ما عندكش دويات نتاع سورتو الناس اللي عندهم ضغط الدم، ضغط الدم والمراره هذوما الاثنين ما يعملوا حتى شيء الا ما يرجعوا لطبيبهم، دونك تاخذ نص مغرفه صغيره نتاع كركم معها هكا بانسي رشه صغيره نتاع فلفل اكحل، خاطر ماده البيبيرين تقوي ماده الكركمين، فهمت؟ تحطهم حتى في كعيبه ياغورت، تحب تحطهم، ثم اللي يقول لك نحطهم في شويه ماء، ثم اللي يقول نحطه فوق ما كلتي حتى كي نعمل سوب ولا كي نطيب حاجة، ولكن نحكيه على راهو معناتها في النهار ما نفوتوش مغرفة متاع قهوة صغيرة من الكركم. الكركم بيان سور دو بريفيرونس ناخذوه كعب ونرحيوه وحدنا. دونك انت هوني شي باش تعمل الوغ باش تدخل مضاد التهاب اللي هو ينجم فرهدك بالقدي، باش تحاول تعمل مجهودك الكل باش تنقص استهلاك السكر اللي موجود في ماكلتك، تزيد من شربين الماء، تزيد الحركة. اذا قعد القلق موجود راهو يزم تمشي للطبيب. راهو تنجم تكون معناتها الالتهاب المزمن اللي تقعد تحس فيه على طويل ويطويل بيك، شرحت انت صغير في العمر، ثم امراض المناعة الذاتية تعمل التهابات قوية، ثم امراض النقرس يعمل التهابات قوية. دونك حاجة ما تستخفش بها، ومش ديما راهو كل واحد صباح تعب معناتها نقص فيتامينات. حتى نشوفوا ساعات مع بيت يوليو يستهل سهلوا شربين الفيتامين وهذاك ينجم يزيد الالتهاب في البدن،
4: ويبدأ على بعضه على طول العام يبدأ كل
5: يوم سيغتو ثم ناس يقول لك انا هاو كنحس روحي تعب، دونك سيغمو انا ناقص فيتامين في بدني، دونك ديريكتومون يخمم يبدأ يشرب الفيتامين. لا يراه ينجم يزيد يقلقك، معناتها أيوة. انت تنجم فهمت تنجم انت في مخك هكا ويقول لك ما تحسنتش نشرب اللي فيتامين وما تحسنتش. اذا حسيت الالتهاب راهو يتحس في البدن كامل، معناتها بدنك تعب كله مدقدق كله في حريق ماكش مرتاح، ما عندوش علاقه بالعمر ولا بالكبير ولا بالصغير. دونك اذا النصائح البسيطه هذوما اللي قلناهم اللي هما ينجموا يعملوا فرق، اذا ما حسيتش روحك تحسنت ما تترددش مرتين تمشي للطبيب وتتفقد روحك.
4: يعطيك الف صحه يا مورا، نشكرك برشا، ترجع بحضنا غدوه ان شاء الله. مرحبا بيك، يلا نرجعوا لكم.

0: رجعنا لكم العشرة وواحد واربعين دقيقة. يلا خلطنا فقرتنا كرياسيون تونيزيان.
1: كرياسيون تونيزيان كل السبت على موزايك اف ام.
0: ومنورنا مرحبا بيه بحذينا سيف الناجح. مرحبا بيك.
2: يعيشك. مرحبا بيك. مرحبا بيا معاكم ومرسي على الانفيتاسيون في موزايك.
0: يا ودي اكتشاف انت انا هكا دخلت بالصدفه معناها ما تدخلش ياسر على انستغرام شفت قلت هذيا انت صاحب مشروع بلانتي.
2: بلانتي
0: شنو هي هذيا البلانتي هذيا ما فهمتش مره الاولى تبيعوا في معناها هكا ديبو مزينين والا فيهم بذور وكل بتحكي لنا عليهم انت اكثر تلقى في بلانتي فسر لنا وفسر للمستمعين.
2: بلانتي هي الفكره ان باش نبسطوا الزراعه للعباد خاصه أيوة. للعباد اللي ما عندهاش سباس باش تزرع فيه
0: اي
2: دونك جبنا فكره نتاع انت من دارك من بيروك نجم تزرع بلانت
0: أي.
2: هي البرودوي اللي بدينا به حكه صغيره تجيك في وسط هالبذور والتربه وباش تزرعهم في وسط الحكه هذيك
0: معناها انت جست تسقيهم
2: باش تحل هي باش تجيك ساشي فيها هي التربه
0: اي
2: باش تحط التربه في الحكه وبعدها تحط البذور من فوق جوست معناتها ما تخليهمش يغرقوا برشا قرب للسيرفاس وتسقيهم تلتهب بيهم تشوف التربه كان شايحه تزيدها شويه
0: ماء معناها انتم وقت اللي حد يخو الحاجه تجيه الحكه وتجيه معاها التراب وتجي معاها البذور وهو اللي يحط الخلطه هذه كل يخلطها مع بعضها
2: اكسبيريونس كامله
0: واكسبيريونس محليها وما احوجنا ليها يعني احنا اليوم قديش نتمنيه انه بلادنا معناها بالحق تكون هي يعني حامله لاسمها تونس الخضراء وعندنا برشا براكن وعندنا برشا شبابك وقديش معناها تصورتي كانت واحد كل واحد يولي يزرع تولي الدنيا معني هكا تولي الدنيا محليها تحفل الدنيا وتزينها وتشببها محليه المشروع.
2: كيف
0: جاتك فكرة المشروع هذا يا سيف؟
2: بالفكرة بديت من انه معناتها برشا عباد يحب يعمل سباس فير كوان فير في داره في بيروه ما يعرفش كيفاش يبدأ
0: وما عندوش سباس كما قلت انت ما عندكش فين
2: دونك جبنا الفكرة باش تكون حاجة صغيرة سامبل معناتها ما تاخوش حتى برشا وقت منك إذا كان أنت تخدم ولا ما عندكش مع لامان فيرت متاع باش تزرع حاجة سامبل على الأخر ويجيك معها جيد زادة فيه ليزانستركسيون الكل كيفاش تزرع
0: أيوة.
2: وحتى اللهوة بها زادة بسيطة على الأخر ما تستحقش برشا كونيسونس
0: كيفاش اللهوة مثلا؟
2: مثلا في الحكة متاع بلانتي كيفاش تزرع البلانت متاعك بعدها تتفقد جوست التربة كان شيء حتزيدها شوية ماء سينو تخليها خاطر ما وحدها هي تو
0: تكبر ان شاء الله شنو ما لي بلانت اللي نلقاهم في بلانتي
2: توا هو كل سيزون لازم لي بلانت نتاعو توا نخدموا عنا البازيليك الحبق الجرجير
0: وباهي الحبق يقول لك بعد
2: ناموس اي فوالا في الصيف خاصه توا
0: جرجير
2: سبناخ
0: معناها تقص وتاكل على روحك
2: تقص وتاكل
0: سلطه في الدار
2: فوالا معناها
0: موش رخيص زاد
2: صحيح عندنا زاد سبناخ معدنوس وسلق
0: ما شاء الله معناها الحاجات اللي واحد ماذا بيه يبداو عنده في الدار نستحقوهم حتى في الكوجينه نجمتك البذور هذيك تحطهم في محبس ما اكبر مثلا
2: نجم تنقلهم البو صغير هذاك نجم تخليهم زاد هما يادابتيو
0: في البو صغير هذاك
2: اذا كان عندك سباس ما اكبر نجم تنقلهم زاد
0: وهو البو يسر حلو هو البو
2: زاد خدمنا على الكوتي ديزاين
0: باش
2: تكون عندنا ايدونتيتي زاد والعباد عندها شوا باش تختار زاد
0: ايوه وحاجه معناها تتحط وتتزين حتى الصغار انا نتصور حتى الصغار احنا كنا قبل في المدرسه معناها مدرستنا العموميه يعلمونا كيفاش نزرعوا الفول نزرعوا الحمص يعلمونا عيد الشجره احتفال كبير اي معناها حاجه محليها تخليك انت تحس روحك قريب من الطبيعه وتشوفك المعجزه هذيك سبحانك يا ربي حاجه بذره تحطها غدوه تولي اللي باش تولي وانت تاكلها وهي تبدلك وتعيشك وتخليك يعني هي البروسيسوس كله فيه يعني حاجه قويه ياسر فنجم تكون هي بدها حتى كادو للصغيرات انا اقول المستمعين يدخلوا توا على الباج نتاعنا موزاي كافيه على صباح الخير الويكاند باي موزاي كافيه شوفوا محليهم لي بو لي ديسان اللي محطوطين على في البو وكيفاش هكا طالع على الجرجير والحبق والمعدنوس
2: وكل
0: تصلح هذه حدا في رمضان بحالك
2: وزدنا زاد الشيا بذور الشيا اللي
0: وش يخرجوا بذور الشيا
2: هي عملنا ارتيكل بالفخار
0: أي؟
2: في شكل شجره
0: أي؟
2: تغلفوا بذور الشيا خاطر الشيا كي تخلطها بالماء تولي عندها تكستور كي الجيل
0: صحيح
2: تلصق
0: أي؟
2: خلطوها تلصق على الفخار ما تستحقش تربه جوست أيوة؟ الفخار يعدي لها الماء وتكبر تولي تطلع الاوراق نتاعها تنجم تعملهم في سلطه تاكلهم كونسوماسيون معناتها اللي كنت
0: تخدم وحدك فيه المشروع هذا ولا فما شكون معاك؟
2: لا معايا زوز اصحابي ادم وعزيز
0: نسلم عليهم برشا ادم وعزيز وانت ايش تعمل بالضبط معناها سيف في الخدمه هذه هذه يعني شكون اللي زين لحقك مثلا, شكون يعمل في كيفاش قاسمين الخدمه؟
2: اي بحكم الباك جراوند نتاعنا ديزاين زاد قرين سيونس انفورماتيك احنا ثلاثه,
0: اي ما شاء الله عليكم معني
2: هي عندنا شويه كونيسونس في الدومين ديجيتال, او كنقسموا لي تاش نتاعنا توسكي اوبيراسيونيل باش نتعاملوا مع لي فورنيسور لي ليفرور باش يجيبوا سلعه, وزاد كوتي ديزاين وماركتينغ ولي سبونسور اللي عديهم زاد.
0: ايوا قاسمين الخدمه,
2: قاسمين الخدمه.
0: وقلت لي حاجه اخرى اللي هي مهمه ياسر, انهم لي بو هذوك معناها سون ريسيكلابل, معناها راهو كي يتلوح في الطبيعه مش كما البلاستيك. اي حد يبعد على البلاستيك يرحم والديه, والله يرحم والديه. به المشروع قد عمره سي سيف؟
2: المشروع من بعد عمل عام
0: توا, مازال صغير,
2: مازال صغير,
0: مازال صغير. وبديت هكا الناس تهتم به ويشري وكل شيء.
2: فما اقبال الحقيقه من الاول, صعيب شويه
0: خاطر
2: حاجه جديده,
0: ايه.
2: اما سورتو من لي سوسيتي ولي زونتربريز دي كادو ايكو ريسبونسابل, ايه. ويخدموا على الدورابيليتي,
0: ايه.
2: برشا اقبال جانا في الكوتي,
0: ايه. الحمد لله يعطيهم الصحه, مشكورين برشا. باهي باش نسالك انا على الاسعار,
2: ايه. بالنسبه للاسعار احنا دي عاملين دي زوفر دي باك نبيعوا جينيرالمون دي باك دو تروا,
0: اي
2: تجيك البلانت
0: شفيهم شنو الانواع لي بلانت اللي
2: البلانت انت تختار,
0: أي.
2: من لي بلانت الموجودين خاطر كل سيزون نبدلوا لي بلانت, دونك في السيت ويب نتاعنا تلقى شوا تختار البلانت نتاعك, تختار الديزاين اللي تحب عليه,
0: اي
2: ذاك هو الاسعار. فما من 18 دينار تبدا الحكه, حتىش لي باك نتاع الشيا زاد
0: اغلى, خاطر
2: اغلى شوي خاطر الماندوفر زاد نتاعها تتكلف,
0: أي. قديها كيكا معناها اغلى
2: 49 دينار
0: تاع الشيا, اي بون خاطر يزيد غراند شيا وحاجه كيما قال جاي من برا
2: ولا هي كل شيء تونسي
0: نتاعنا في غراند شيا موجوده في تونس,
2: موجوده معناتها تلقاها حتى في اللي يبيعوا في التواب الكل
0: تلقاها, هي موجوده, اي موجوده. ماهمش حاجه غاليه برشا معناها, انت هكا كدوب في 18000 في ديبو وفي نبته وشوف الحاجات الكل اللي باش تعيشها انت وكنبته هذيك,
2: ولا لا
0: معناها هي سيتي اكسبيريونس, هي تجربه حلوه ياسر. انا نقول لكم ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح. جست قلنا وين نلقاوكم؟
2: باه تلقاونا السيت ويب نتاعنا planty.shop, planty تكتب planty,
0: اي planty
2: planty.shop, والا على الانستغرام planty تريبل اي في الاخر,
0: ايوه اي معناها يدخلوا على المواقع هذيا ويكلموكم انتم, معناها تبعثوا اللي يحب يشتري حاجه في كامل تراب الجمهوريه,
2: في كامل تراب الجمهوريه نتعاملوا مع لي زونتربريز هذا اللي يحبوا ياخذوا ان كونتيتي كل شيء.
0: ان شاء الله ربي يوفقكم وربي ينجحكم,
2: يعيشك
0: ان شاء الله, تزيدوا تكبروا
2: ان شاء الله
0: وتبلانتي ولنا
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: اما في الحاجه الباهيه عاد خاطر قلت تبلانتي تلاقي هذيا, نحبوا دي بلانت, نحبوا
2: الزراعه,
0: ايوه من الزراعه جايه. نورتنا يا سي سيف, سيف ناجح صاحب مشروع بلانتي, مرحبا بيك,
2: يعيشك.
0: يلا نرجعوا لكم
1: كرياسيون تونيزيان كل هالسبت على موزايك اف ام.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس مزيكا فم.

0: صندوق عجب.
1: مرحبا بكم. أنا كمواطن تونسي نحب نتشكى من غلاء الأدوية الزيادة اللي عملتوها في أوت 2016 فيه. سامحني، الدواء بيوستاسين كام؟ 16 دينار ولا ب 30 دينار؟ علاش عملت لكم معناه؟ غسيل

0: عظيم صدقوا بالله إلا ندمت كعرض من الغلاء ومن كل يوم سوم غدوة سوم وبعد غدوة سوم وبعد غدوة سوم وبعد غدوة سوم.
1: ألو إلى السيد وزير السياحة، برنامج النظافة وإعطاء المناطق السياحية وجهة أفضل يضر لما يشملش المنطقة السياحية بالمهدية. نطلب من سيد الوالي المهدية يخرج ويشوف رومبوا الكرنفال والمسالك السياحية اللي حوش فيها الساح على الجمل وعلى الكوارت، يشوف كل شيء كان تونس الخضراء والنظيفة. وشكرا مزيد.

عيد ميلاد محمد عزيز بالحاج يحتفل بعيد ميلاده بوه مراد وأمه حلومة، يقولوا له إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، وإحنا نقولوا له يا محمد عزيز

0: عيد ميلاد سعيد وعمر مجيد وصحة من حديد.
1: صباح الخير ويكاند.
0: ديما الجو برشا ناس يسمعوا فينا ويسلموا علينا. سيانور صغل كيف كيف يسمع فينا ويسلم علينا, حتى احنا زاد نسلموا عليه ونقول ان شاء الله نهارك طيب برشا زادة. نشكركم على التفاعل نتاعكم على الباج نتاعنا, نشوفوا رانا تسلموا علينا واحنا رانا نحبكم برشا وقاعدين معاكم. يلا خلطنا ايش ساعتنا السادسة, ايش عندنا فيها؟ عندنا فيها موعدنا مع اركان بن فضل نسمعوا في توت اوبسيون, عندنا زادة دبارة سيفي مع الشيف وفيق, وعندنا زادة بروجرامك نعطيكم فكرة على بروجرام السهرية الليلة في المهرجانات التونسية. نجيو للموسيقى, هدي تقول الفنانة الراحلة الجميلة نعمة. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكاند.
2: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43, دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار لحد 9 أوت موعدكم مع بوتشاخ, الجمهور يغني. تبع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج, تونيسيتي, أجيل, ليلا, موزايك فم.
3: عايش البرة وبعيد على بلادك, احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس, دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي, دي سوليوشن دو فينانسمون سور مزور, اون بلس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين, امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com, اتصل على الرقم المخصص 71 148 888, ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسي ديجي فوز اكونبان. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
4: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
5: يلا جو
6: يلا جو سيف السني حافلة كادوات
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر, تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل, دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار, تلافز وبرشا كادوات أخرين.
6: فش تستنى؟ خاطر سيف السني حافلة كادوات مليان لجو
7: عندك أورانج.
8: أوه يا حلو.
2: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
9: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع.
2: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج غامارت. انفو ريزرفاسيون 21 525 525, بمساهمة بايك هوفر وموزايك فم.
1: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
10: مستمعي إذاعتي موزايك فم تحية طيبة. قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا يصدر بالرائد الرسمي أمس في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. ويلغي هذا القرار مقتضيات الفصل الأول من الأمر المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 من جويلية 2024, والذي كان قد حدد المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة بقيمة 260 دينارا. هذا يدخل القرار المشترك الجديد حيز التطبيق ابتداء من غرة جانفي 2026. الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها إلى موفى ماي 2026 تشهد تطورا ب 15% من حيث القيمة لتبلغ ما يزيد عن 202 مليون دينار مقابل 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025, في حين تراجع عدد عمليات الاستثمار المصادق عليها بنسبة 7%. عدد المشاريع التي يتم إنجازها حاليا في القطاع التربوي بولاية جابس يبلغ 24 مشروعا, فيما يبلغ عدد المشاريع المتوقع انطلاقها قبل العودة المدرسية 26 مشروعا, وهي مشاريع لا تمثل عائقا في تأمين هذه العودة. وولي جابس رضوان نسيبي يدعو خلال زيارة أدها إلى عدد من المؤسسات التربوية بمعتمدية مارث أمس شركات المقاولات المكلفة بإنجاز تلك المشاريع بالتسريع في الأشغال التي تقوم بتنفيذها حتى تستقبل تلك المؤسسات السنة الدراسية الجديدة في ظروف طيبة. في تطورات الشأن الدولي، وزير النفط العراقي محمد خضير يكشف عن تراجع صادرات النفط بنسبة نهزت 75% بسبب إغلاق مضيق هرمز. والوزير العراقي يشير في تصريح إعلامي لوجود حوار مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي لكنه غير مفعل حتى الآن. وكالة الأنباء السورية تعلن نقلا عن وزارة الدفاع مقتل جندي وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لاستهداف من قبل مجهولين شرقي دير الزور. وفي الختام، رئيس الوزراء الفرنسي السابق جابرييل أتال المرشح للانتخابات الرئاسية للعام 2027 يقدم شكوى بشأن تدخل أجنبي مصدره شبكات روسية تسعى إلى زعزعة الاستقرار في فرنسا على ما أفاد محامياه لوكالة فرانس بريس. ووفق الوكالة، يتزايد التدخل الروسي قبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، واستهدفت سلسلة عمليات نسبت إلى شبكات موالية لروسيا في غضون أيام قليلة 3 مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.

0: الولاد اليوم محمود رحيم مرته أسماء ونسيبته فاتيم وأميرة جندوبي يقولوا له كل عام وانت حي بألف خير، وإحنا نقولوا له يا سي محمود عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد.
1: صباح الخير ويكاند
0: 11:30 دقيقة، يلا خلطنا موعدنا مع أركان بن فضل إكسبير أوتوموبيل جاما أوتو تونيزي، نسمعوه توا في توتوبسيون.
2: شالي ليك شلترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
1: توتوبسيون مع أركان.
0: يصبح النور، يصبح الخير، أهلا وسهلا بركان.
3: أهلا أميرة، نهارك زين.
0: نهارك أسعد لي. ما عشان بتحكي نهاركين اليوم؟
3: بتحكي ولا أودي؟ أودي عندها برشا مشاكل.
0: هاي؟
3: وي في العالم. أودي اليوم عندها أرقام مبيعات مفزعة. عشاق لماركوزانو انا منهم الحقيقه،
0: اي برشا يحبوها خاطر اودي.
3: مالوغوزمون اودي قاعده تتعب برشا برشا ميرا في العالم. فولكسفاجن جروب معناها تعبت اودي، ما لقاش دي سوليسيون في برشا موديلات منها وبرشا معناها توجهات نتاع الماركه للالكتريفيكاسيون. برشا حاجات برشا بروجيات في اودي ما مشاوش، دونك اليوم نحكي على اعاده هيك لا ريستركتوراسيون كامله لودي قاعدين يحكيوا عليها المديرين الكبار في فولكسفاجن جروب. الحقيقة هذا كان اتوندو على خاطر اودي خسرت البار دو مارشي الكبيره والمهوله نتاعها في الصين. خدمت برشا اودي على المارشي الشينوا، عملت ادابتاسيون لي موديل نتاعها لي فاموز فيرسيون ال دو شي اودي، لونغ بيز فيرجن هكا لي ليموزين تصنع فيهم اودي من الاسيس ولا من الاكات ولا من الاويت اللي خدمتهم لي فيرسيون ال. خدمت برشا على المارشي الشينوا ومن بعد جاء لابوكاليبس نتاع المارشي الشينوا والصينيين استرجعوا السوق نتاعهم بالماركت نتاعهم، وفما برشا ماركت عالميه ضرت من اكثرها، ومن اكثر الماركت اللي ضروا هي اودي. كيفاش علاش سنوات طويله وهما معناها قاعدين يربحوا في السوق هذا، كيفاش خسروها بسرعه؟ هذيا شركه صينيه اللي كنا نحكيوا عليهم بي واي دي، جيلي، شاومي، نيو، اليوتو، الماركات هذه الكل ميرا خذت البار دو مارشي نتاع اودي، وخذت البار دو مارشي نتاع المصنعين الالمانيين تقريبا الكل، خذوا لي بار دو مارشي نتاع الماركات الامريكانيه كيما كادياك اللي كانت تبيع برشا في السوق الصينيه، واليوم لقاو رواحهم بورتافو ولقاو رواحهم ما عادش ينجموا يكومبلي وهاك المونكا غاني هذاك، ولقاو رواحهم زاده مشاو برشا باللي سبيسيفيكاسيون نتاع المارشي ازياتيك بطريقه انه زاده خسروا الكونسوماتور اوروبيان دون مانيير بروتال. معناها الاوروبيين معناها وليزاديب دو لا مارك اوزانو صاروا عزوف كبير على موديلات اودي، ولقاو ما عادش يمشيو مع الجينوم تاع الماركه، ما عادش يمشيو مع لي زاتونت نتاعهم. دونك اودي اللي خدمت عليه في سنوات ونجحت فيه في سنوات سي اون لاما دوبل ترونشون، السوق الصينيه عمرها ما هي مضمونه وعمرها ما هي سوق سهله. دونك هذا هو اللي صار. الارقام تتحدث ميرا النص الاولاني نتاع 2026 طاح الشيفر نتاع اودي 10%، وصل 29.2 مليار دورو. الحاجة المثيرة للاهتمام هي اللي البنفيس زيت 3% عند اودي، معناها فما اون اوبتيميزاسيون وفما معناها اون اتونت نتاع الشيء هذا. البيس هذا يتصنع فيها اودي، دونك خدمت برشا على لي شارج نتاعها شركه، وخدمت برشا باش انها المرابيح ما تطيحش بطريقه بروتال، بالعكس وصلوا طلعوا المرابيح رغم اللي الشيفر طاح. دونك اليوم الجروب طايح برشا لي شارج نتاعو، هذا يجي بتنقيس عدد كبير من الخدامه رينا في الجروب صار على العوام اللي فاتت، يجي بتنقيس لي كو دو برودكسيون، يجي معناها بالاوبتيميزاسيون نتاع لي كو نتاع لي بروجي نتاع اودي، وراو برشا كراه بازي على نفس الشاسي ونفس البلاتفورم. دونك هذا هو اودي فايقه بالكريز نتاعها، قلصت برشا المصاريف نتاعها، خفت تكاليف التشغيل، وعملت معناها كنترول دو جيستيون كبير برشا او نيفو دو جروب، حتى ريسيرش ديفلوبمون كان عليها كنترول كبير برشا باش نجمت اودي تنقص شويه من الامباكت نتاع هالكريز هذيا على الحسابات نتاعها ولي شيفر نتاعها.
0: ميوه
3: نحكيو شويه على المصانع. فما معمل بركه في المانيا من 300,000 سياره في العام طاح 225,000 سياره، نحكيو على بيز دو برودكسيون كبيره برشا فاتت ال 20%. دونك اليوم نحكيو زاد حتى الانرجي نقصت تاع الكونسوماسيون تاع لي انرجي في لي زوزين، هذا اللي خلى اودي تنجم التومبوريز شوية حتى لين تلقى حلول جذرية للمشاكل اللي عندها سيرتو معناها لوكاف 2030 اللي خايفين منه مصنعين السيارات في العالم الكل. دونك ما فماش خطر كبير على أودي كيما قاعدين يهولوا فيه.
0: وعليه خايفين منه هذا لوكاف 2030
3: ما كان فما لا ترانزيسيون انرجيتيك كانت باش تصير بطريقه معينه ومن بعد اليونيون اوروبيان تراجعت في القوانين هذيا وبدلت شويه القوانين نتاعها وخليتها ترانزيسيون انرجيتيك طول اكثر. اونتخ تون فما مصنعين ميرا سيدا مستمعين اللي مهتمين برشا بالشان هذايا يعرفوا فما برشا مصنعين لقاو رواحهم معناها بعد ما انفستيو برشا في الريشيرش ديفلوبمون في السيارات الكهربائيه يلقاو معناها اليوم سيارات كهربائية ينجم يكون ترانزيسيون نتاعها تكون بلوز ادوسي لي فواتور تيرميك مازال عندهم بلاصه لي فواتور هيبريد هما اللي باش يعملوا لا فري ترانزيسيون. دونك اليوم حتى اون ريشيرش ديفلوبمون اي اون بروجي دافنير لقاو رواحهم المصنعين في جره هالقوانين اللي تتبدل كل ربع ساعه لقاو رواحهم ماشيين في ثنيه غالطه. دونك اليوم منافسه دور على لي لوجيسيال دور على ليا دور على لا رابيديتي نتاع الميزاجور والابغريدينغ نتاع الانظمه نتاع الكهرباء ولي لوجيسيال اللي في وسط الكهرباء لي تكنولوجي دي باتري مهمين برشا لا كونديت اوتونوم في المارشيل في المارشي ازياتيك مهمه ومهمه جدا وفي المارشي معناها نورديك زاده لي بي سلاف لي بي سكانديناف لي بي نورديك اليوم كلهم يحبوا على الكونديت اوتونوم على خاطر عندهم الانفراستركتور اللي تمشي معاه سيرفيس اون لين لي سيرفيس نوميريك اليوم نحكيوا على كاستمر اكسبيرينس ولات ياسر ديفلوبي عند المصنعين واليوم بالحق معناها فما سرعه كبيره في تطوير لي برودوي مطلوبه من المصنعين واذا كان ما يشدوش هالثنيه هذيا ميرا الصين باش تزيد تقلب الموازين اكثر واكثر وباش تزيد معناها تتغلغل اكثر في الاسواق الاوروبيه وتغلبهم بطريقه معناها بلا رجعه. ايوه
0: يعطيك الصحه
3: هذا هو اليوم التصويره هذيا قاعده تتعاود مع برشا مصنعين نتاع سيارات ودي الحقيقه الماركة اللي نحبوها قاعدين نشوفوا فيها ال سوفر لكن فما ان بلان سوفتاج كبير برشا يحضر فيه جروب فولكسفاجن واللي باش نشوفوه في الاعوام القليله الجايه.
0: يعطيك الصحه اركان تقابلوا غدوه ان شاء الله.
3: غدوه ان شاء الله
0: يلا نرجعوا لكم.
1: توت اوبسيون مع اركان. الجيل الجديد من زيوت شانيليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبه استهلاك الوقود.

0: ما تعرفوا السيف متسمي على الجو تفرهيد ومع أورانج كل عام يتعدى هيل وحافل والجو راهو يبدأ ملي تشد ثنية. أي سيدي شد عندك كأنك عامل بروغرام تبحيرة ولا تفرهيدة اليوم ولا غدوة معناها اليوم السبت ولا غدوة ولا حد وبش تتعدى منين من البياج تاع مورنيغ ديريكسيون الحمامات ما بين نص نهار وماضي ساعة البياج بش يكون هدية من عند أورانج. نعاود ونقول كانك باش تشد ثنية اليوم وماشي باش تعمل تبحيرة ترهيدة اليوم ولا غدوة نعاود نفكركم وباش تتعدى من البياج نتاع مورنيغ ديريكسيون الحمامات ما بين نص نهار وماضي ساعة. أي سيدي البياج باش يكون هدية من عند أورانج معناها أنت تعدى اليوم تعدى بركة والهدية باش تكون من عند أورانج الكادو هدية ما بين نص نهار وماضي ساعة هكاك ثنية باش تكون مسرحة هذا واحد مفرهدة وتبدا نهارك بأحسن ما يكون. باش تبعوا الجو الكل ما تنساوش باش تبعوا أورانج على فيسبوك وانستغرام معناها ديما ادخلوا على فيسبوك وانستغرام لي باج نتاع أورانج تلقاو فيهم لي كادو هذوما كلهم. انا شن نقول لكم ونقول لكم الطريق السلامه للناس الكل ويلا جو مع أورانج.
1: صباح الخير ويكاند.

0: التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس ان واكثر من هكا كرهبه تستنى فيه دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com
2: سيف السنان عينيك محلوله مصحصح فايق كلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائله ولا لا

0: وتفرهد.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.

0: 11:30 دقيقة. يلا خلطنا ايه فقرتنا دبارة سيفي.
1: دبارة سيفي دبارة سيفي مع الشيف وفيق.
0: أهلا وسهلا بشيف وفيق.
2: أهلين وسهلين.
0: لبس عليك
2: صفا. لبس عليك ميرا.
0: الحمد لله منورنا يا
2: أجواء
0: سيدي.
2: أجواء صيفية و...
0: أي
2: وأمبيانس وديزانفيتي وشباب وشي
0: وشي ربي فضلهم.
3: عايش
0: عمرو الحيوني. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا.
0: لبس عليك.
3: الحمد لله يعطيك صح.
0: أي سيدي مرحبا بيك. وانتي معليها من ضمن الشباب اللي يقراوا في الكوجينة وجاوا بحذينا ونورونا ومحليكم محليكم. نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. نحكي مقبلة معاك في الأوف. قلت لي انتي كنت تقرأ في حاجة أخرى.
3: كنت تبع في دومين آخر معناها.
0: اللي هو شنو الدومين هذا؟
3: اللي هو إلكترونيك اندستريال معناها.
0: ايوا شهزك الكوجينة.
3: والله تغرمت بالكوجينة كما حكيت لشيف وفيق بكري شوية معناها.
0: تغرمت بها معناها وانت كبير. انت تغرمت حالة صغير. انت
3: تغرمت بها في عمر بريسك 24 كيكا 25
0: قد عمرك انت تاو؟
3: عمري 27.
0: اي ما عندك عامين معناها تغرمت بالكوجينة. وشنو اللي صار كيف تغرمت بالكوجينة؟
3: والله في خضم الرحلة متاع القراية متاعي والخدمة ما كنتش في تونس. كنت في الإمارات معناها.
0: اي
3: روح تعب من الخدمة شوية ولا أصحابي مستحقين ماكلة ولا عشاء ولا اللي هو العبد لله هو اللي طيب هو اللي حضر كل شيء يعني حسيت فما راحة بالعكس
0: في التاتي
2: طاح في المرميتة في الإمارات.
0: أيوة هي كلمة دافة كي طيب وخاصة كي العبيد يقولك ما بدنا تتشجع برشا هكا ولا ليه؟
3: استنيهم يكملوا عشيهم وماكلتهم نسألهم بالواحد والواحد بيه الماكلة بنين الماكلة.
0: أيوة.
3: ولا اللي كيف الغرام ولا هوس أكثر من إنه غرام يعني.
0: اللي معناها
3: نحب نطيب حاجة وتطلع بنين الأكثر والأقل.
0: أي كي تولي كل هوس يحب يقول لازم واحد خاصة كبدة هكا صغير ولا حقيقة هو مش صغير ولا كبير واحد يبدل وبيه التبديل يمشي في حاجة مغروم بها.
3: صحيح.
0: توا تقرأ كوجينة إن شاء الله قريبا معناها تحضر بحذنا شيف مالي وشيف عمرو حيوني.
3: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
0: إيه سيدي زاد باش كيما معناها كيما قلنا الشباب اللي كان حاضر بحذنا نحبوا تخوا بلا نحبوا أنتخي ونحبوا بلا برانسيبال ونحبوا ديسير في حكا توش حاجة متاعك انت
3: هذيك حاجة أكيدة معناها تروا بلا ما يغيبوش ديما موجودين.
0: إن شاء الله.
3: قبل ما ندخل الكوجينة متاعنا نحط ساقينا في الكوجينة. جست نحب قدم تحية معناها الشيف أيوب شفتر في الأكاديمية الشيف.
0: أي سلموا عليه برشا.
3: تحية كبيرة لي على كادرمون زيدا اللي موفروا لنا غادي على كل شيء. كيف مدام هاء مدام ريم كيف مدام منوبية زيدا متعبينها برشا في الأكاديمية ربي فضل هنا وسيتو
0: ربي فضلهم عايش صحة
3: مشكور. بالنسبة لليوم محضرين معناها بشكون تشخشيخة بيها في الانتري متاعنا
0: هيت الناي
3: اللي هي بشكون انتري معناها طليانية أبن عن جد اللي هي ليجوم انتيباستي. ليجوم انتيباستي شنية هي هيت
2: ترجم
3: ليجوم انتيباستي هذه خضرة مشوية على الطريقة الإيطالية معناها باش نسهلوا للمستمعين انهم يفهموا الجملة هذه. والانتيباستي تعني افون روبا. انتيباستي افون روبا حاجة تقدم معناها تكون فرشكة وبيرتة ومشخشخة وفيها برشا خضرة ويكون تابلو مرسوم لأكثر ولا أقل.
0: انها كل المستمعين يدخلوا توا على الباج نتاعنا ويشوفوا هو الصحن هذايا بالحق تقول لوحة زيتية.
3: اي هذيك ليجوم انتيباستي نتاعنا خضرة مشوية.
0: كيفاش هذا شنو الخضرة اللي فيها كيفاش نشويها احكي لنا.
3: ليجوم انتيباستي سهلة برشا باش نستعملوا فيها معناها حاجات موجودين عندنا بكثره في تونس دو سيزون زيد موجودين في الصيف يكونوا فريشكين فيهم القوم تاع الحلاوه تاع القرع الاحمر مثلا
0: القرع الاحمر
3: باش يكون عندنا قرع اخضر وجيت باش يكون عندنا بصل ابيض موجود توا في الصيف وفريش برشا وفي زيد حلو شويه
0: البصل
3: الاحمر لا الابيض مش الاحمر
0: اي
3: البصل الابيض باش نستعملوه
0: الابيض
3: اي باش نستعملوا زيد شويه
0: التصوير احمر خاطر اي ميسيلش
3: اي يمكن كراميليزي من الطاطيف
0: اي
3: ذي كولور هذاك
0: اي
3: باش نستعملوا زيد زوز انواع نتاع فلفل موجودين عندنا فلفل احمر وفلفل اخضر تونسي ابن عن جد زيد شبعان بالشمس فهمتني نعرفوا التوانسه وطقسنا بصفه عامه يطيب الخضره وخليها بنينه وخليها فرشكه
0: اي الحمد لله
3: الحمد لله يا ربي. بالنسبه للطريقه هذه باش يكون عندنا الطياج نتاع الخضره بتاعنا سهل برشا باش نقصهم بريسك الكل نفس طياج نفس ديمونسيون بتاعهم. نبداو بالقرع الاحمر جوست فام اكسيبسيون صغيره القرع الاحمر باش يكون في الكوش.
0: باه
3: علاش في الكوش
0: نعليه.
3: خاطر حلو برشا القرع الاحمر معروف معناها وحشنا بيه يكون طري شوي طونتر يطيب سله سله معناها في الكوشه نتاعنا. بعد نخرجوا الخضره اللي بقات عندنا الفلفل زوز انواع معناها كيما حكينا البصل والقرع الاخضر
0: هما قصوم كل عويت
3: باتوني كيف الصباع بريس كيف الصباع معناها 5 سنتي على 0.2 0.1 معناها هيك سنتيمتر 0.5
2: ظهر ظهر قرايه هذه اول مره سمعتها باش نحط هذه انا نقول قيده عجله عجله كبيره عجله صغيره هي بالحكار
3: باش يكون عندنا الطياج اللي حكينا عليه هذه كل الخضره أبار القرع الأحمر باش تكون مشوية
0: مشوية
3: هي اسمها أنتي باستي خضرة مشوية معناها باش تكون
0: مقلية
3: هكيك صحيح. طيب خضرتنا مليح جوست تاخذ الكولور هذيك متاع الشويين حاجتنا حتى بالقو بعد يكون قوي برشا متاع الفحم متاع أي حاجة باش تشوي عليها
2: وفضلوا لقو في مي
3: وفضلوا الطريقة هذيك معناها خير من انك جرياد وحاجات هذيك كل معناها
0: كيف التفويح نتاعها
3: جوست فما نقطة صغيرة بعد الكويسون اللي باش يصير الكل الخضرة نتاعنا لازمها تدخل تبرد قبل التفويح ما نفوحوش الخضرة والا
0: هي سخونة
3: وهي سخونة خليها تبرد لبرا على معناها التمبيراتور نتاع الكوجينة نتاعنا ولا الدار نتاعنا ندخلها للفريجيدير تاخذ وقتها نخرجها من بعد فواحة تفويحة سهلة ما فيها حتى شيء جوست باش يكون عندنا شوية زيت زيتونة باش يكون عندنا معدنوس باش يكون عندنا فلفل باش يكون عندنا فلفل أكحل باش يكون عندنا بابريكا باش يكون عندنا ملح نجم تزيدها أي حاجة فرشكة في الدار خضرة عندك معدنوس حتى كان فما نعناع شوية شاح تزيدوا تفويحة معناها وديما شوية بقى وديما شوية بقى للي يحب معناها القوة هذيك
0: في اللي يحب يزيد خل معناها يحب يزيد أكثر خالص
3: فما صحيت فما شكون يستعمل عصر قارص فما شكون يستعمل خل أبيض عادي
0: معناها والله إنه أنتخي محلاه وخاصة أنت تلقى حتى صغار ما يكلوش الخضرة كبدا زي الصحن مزين هكاك يولي حفلة
3: شهية كي تشوف الخضرة هكاك وتبلوها كيكة معناها وزيد تعطيه شوية فروماج شوية جبن معناها تصانعه انت باش احنا باش نخدموه بطبيعتنا جبن هذيك اللي فرست نتاعنا اليوم سامبل وخفيف وما يشدش برشا وقت
0: كيف
3: خير من انك تشريه من برا ولا حاش جبن هذا شنو باش يكون عنا باش نستعملوا إترا حليب باش نستعملوا شوية عصرة قارز زيادة وإلا خل كيف مش مشكل نستعملوا شوية زيت زيتونة باش نستعملوا شوية ملح شوية أي حاجة خضرة كالعادة فرشكة الشوا ديما يبقى عندك انت شنو تحب تستعمل سخنوا الحليب نتاعنا في طنجرة معناها بالباهي ما تخليهوش يغلي الحليب
0: يسخن
3: صحيح جوست يسخن شوية الحليب نتاعك زيدوا عصرة قارص ولا شوية الخل اللي باش تستعملهم تحركوا معناها خار بعيد على النار بالطبيعة جوست يغلي بعد على النار زيدوا عصرة القارص ولا الخل تحركوا بالباهي بالباهي بالباهي تخليه يرتاح بين 10 دقائق 4 ساعة 4 دراج وأول حاجة باش تلاحظها بعد ما يرتاح وياخذ وقته وكل باش تلاحظ فما معناها عندنا دو كوش باش تكونوا الحليب اللي باش نستعملوه وبعد باش يتكون البتيلي احنا نسموه اللي هو زيد ما نستعملوهوش جينيرالمون معناها في الجبن من بعد تخليه تصفيه في باسوار والا اي حاجه عندك في الدار تنجم تصفي بها معناها تخليه يرتاح ياخذ وقته بالباهي زيدوا التفويحه نتاعنا اللي حكينا عليها بكري
0: ايوه
3: شويه زيت زيتونه شويه ملح شويه
2: فرسي ثوم تنجم تعمل الجبن هذاك تنجم تعمل حتى حلوه تنجم تعمل فيه عوينه شايحه تنجم تعمل فيه زبيب ونوا زاد كيف بنين الفرماج فري تعمل في الدار وسهل برشا
0: نجيو للبلا برينسيبال
3: بالنسبه للبلا برينسيبال ولا بلا دو ريزيستانس نتاعنا باش يكون اسكالوب دو بولي باش يكون فارسي بشنو باش يكون فيه اوبرجين الاوبرجين هذه من الاول
2: البتنجان
3: البتنجان نتاعنا باش يكون كيف جري معناها في الكوشه
0: حكينا على الرسيت من اللي تبدا لين توفى ابدا
3: خذنا الرسيت نتاعنا شنو
0: كيف نبدا وكيفاش نقدموا
3: الرسيت نتاعنا باش نحضروا اربع ترونشيت معناها نتاع السكالوب نتاعنا دوك نخليهم يرتاحوا على جنب معناها في بلاصه بارده شويه فهمتني نحضروا البتنجان نتاعنا نقصوا معناها دي كيف اللاميات والا كيف البافي ما طويله شويه تكون
2: 7 سنتيمتر على 1.2
3: هكاك كما حكيك الشيف من بعد تدخل الكوشه ولا بلاش تفويحه بلاش حتى شيء يدخل البتنجان نتاعنا الكوشه خليه ياخذ طيبه كامل خرجوه من بعد السكالوب نتاعنا هذاك نحاولوا نشرحوه ونبلاتيوه شويه معناها
0: ندقوه
3: هكاك صحيح باش يولي فال ديبيسور بريسك حطوا البتنجان نتاعنا حاولوا نحطوه في رولو ولا اللي هو الشيخ الفورمه هذيك نتاع البودا
0: أي؟
3: حاجه مدوره هكا وطويله شويه أي؟ يرتاح بالبيه في الفريجيدير باش يشد روحه مليح فهمتني. وبعد باش يكون باني البانير نتاعنا باش تكون سهله وكلاسيك على الاخر زيت
0: أي؟
3: اللي هي كولا
0: كولا
3: الكولا الكولا الكولا شنو هي كولا الكولا باش يكون فيها شويه فارينه وشويه ماء
2: الكولا اللي كنا الكولا اللي كنا نعملوا بها نحن في
0: كولي ولي كولا بالفرينه انت كنت تلصق
2: فرينه وما وفي الكوزين الايطالياني يستعملوا ما يستعملوش العظم في البانير على خاطر يقولوا العظم العظم ينجم يتورني معناها ينجم يفسد لو بلا
0: دونك
2: يساعدوا سي بلوز ايكونوميك
0: يعمل غير الفرينه والماء تشد
2: صحيح يعمل ماء وفرينه ويكمل الروسيت تاعها
0: نتاع الكولا معناها
2: صحيح الكولا
3: نحضروا الكولا نتاعنا نخرجوا الاسكالوب نجموا نقصوه معناها دي رونديل نقصوه كيف ما
2: نجمو نفوحوها الكولا نحطو فيها لفحات
3: نجمو شيف نفوحوها الكولا نحطو فيها لفحات علاش باش يكون البانور نتاعنا يكون بارفيمي في جو
0: نجم تفوح نحطو مثلا
3: نجم تفوح باللي تحب انت فما شكون اللي يحط لك شويه بيرسيل فما شكون يحط لك
2: زعتر
3: زعتر كليل مرح يكون شايح شويه نعناع شويه ملح شويه فلفل اكحل فما شكون يحط لك حتى بابريك جوست على الكولور بعد بعد لابريك ويصام انا بعد ما طيب انت بعد ما طيب انت
0: الدجاج
3: نتاعك سيبوم انا باش يكون
0: دونك هذا بعد التقلي يتحط في الكولا هذا ويتقلي
3: بعد التقلي جوست ما ياخذك كولوراسيون معناها دوري تكون ذهبيه شويه كي سيبوم حضرت ديجا الدجاج ما فيهوش روح هذه باش يكون معها نورمالمون صوص باش نعملوها احنا
0: في
3: سيترون سيترون بارميزون ولا سيترون سيترون وجبن صوص هذه شويه كريم ليكيد وشويه زبده فهمتني تحلهم في شويه ماء سخونه كي ياخذوا الفوليوم تاعهم يريدويري بالبيه معناها ينقص الفوليوم تاعهم تشد روحها تعقاد بالبيه فهمتني تفوح شويه ملح شويه فلفل اكحل طلعها بشويه زبده تخليها ترتاح زيد عليها هكا رشه ضربه خفيفه من فوق معناها نتاع ترسير مع نوس سيبوها حضره الصوص نتاعنا
0: وتاكلها مع مع الدجاج هذايا
3: بطياتنا صحيح احنا تويسه نحبوا الحاجه
0: نمشيو للروسيت نمشيو للغوسات نتاع الديسير
3: بالنسبه للديسير اللي هو الافوكادو الافوكادو هذه بالترجمه الحرفيه بالايطاليه الغارق الحاجه معناها ويد حفره باش يكون فيها بول معناها نتاع كلاص بول دو كلاص تكون بارده برشا فهمتني تحطها في كيس تاخذ البول نتاعك نقطة صغيرة هذه الرسيت ما فهمتهاش أنا إلى يومنا هذا لا تعرف وقتاش تاكلها صباح ليل فيها مطعم الإكسبريس فيها مطعم الجلاس ويا برشا وفاوحة
0: احكينا عليها
3: تحضر كيس نتاعك تحط فيه لي بول دو كلاس تنجم تصنعهم في الدار كيما تنجم تاخذهم حاضرين معناها يتربحوك في برشا وقت فهمتني وبعد جيب إكسبريس سخونة تكون تنجم تجيب حتى قهوة عربي من الدار تعملها وحدك في الدار مش باللازم عليك جيب إكسبريس تحطها حطان على
0: فوقك الجلاس
3: فوق صحيح
0: فوق الجلاس
3: وتاكلها تشربها كيف ما تحب انت
0: يعطيك ألف صحة عمرو حيولي نورتنا يا سيدي
3: عايش.
0: نشكرك برشا على الحضور وعلى الغسات شيف وفيق
2: صافا لاباس عليك جوست باش نعمل ديديكاس لخويا وعشيري زاد كيف كيف في دبي محمد روماني لانيفرسير نتاعو اليوم جاتو لانيفرسير وان بلوس اوفرتور نتاع الريستورون الرابعة نتاعو التونسي في دبي
0: ونحن فرحانين
2: برشا محمد روماني قاعد يعمل في خدمة كبيرة برشا ان شاء الله كل عام وهو حي بخير
0: ان شاء الله نشكرك برشا يلا نرجعوا لكم
3: ميرسي.

0: ليش 48 دقيقة؟ يلا خلطنا لبروجرامك.
1: برنامج
0: نعطيكم فكرة على أبرز سهرات الليلة سبت 8 أوت 2026 في مهرجاناتنا التونسية. مهرجان قرطاج الدولي، الموعد الليلة مع الفنان المصري ثامر عاشور. في مهرجانات الحمامات الدولي، الجمهور على موعد مع الفنانة المغربية نجاة عتيبو، أيقونة الأغنية الشعبية المغربية. وفي مهرجان الليالي الصيفية بحي الزهور، في دورته الثالثة يحتضن مسرح الهواء الطلق بدار الثقافة عرض موسيقي للفنانة درصاف حمداني. يلا نجاوبكم.

50 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا. نسلموا برشا برشا برشا على الناس اللي بعثونا على الواتساب حتى نسلم عليكم ونقول لكم إن شاء الله نهاركم طيب ونهاركم أسعد الأيام. يلا كل الفريق يسلم عليكم. وائل في استقبال التليفونات، إيهاب في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم زميلتنا نسمعها في دقيقة حظ، غسان غاستون معد البرنامج، رفيق السعداني مخرج الحصة، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار، أحمد عدالة زميلنا من قسم الرياضة، أميرة العسكري كانت معانا في نوتري بلس، أركان بن فضل سمعناه في توتوبسيون، والشيف وفيق كان معانا في إدبارة سيفي، والعبد لله نسلم عليكم غدوة الحي إن شاء الله نتقابلوا كالعادة والعويد 6 تاع الصباح على الأولى مزيكا فام.

0: تسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: من غير مقدمات أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي

0: البس وحط الحتة ملا ملتقانة في مجازن أشقا ولا في السيت أشقا.com.tn. أشقا توس بو لا مود لا مود بور توس.
1: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
2: تفعيل مود السول الصيفي بنجاح، باش تتمتع بأحسن نفريات اضغط على 1، باش تشري دبش بأحسن نسوام اضغط على 2، باش تشارك في الليجو وتربح كادو اضغط على 3، وكن تحب تعملهم الكل وتتمتع بالفرص مع ليكن جي سور بلاس. ملتقانا في مول اوف سفاكس نكتيفيو مود السول ونتمتعوا بأسوام ما كيفاش ودي ريدكسيون توصل 70%. تابعونا على فيسبوك انستغرام وتيك توك مول اوف سفاكس وخليكم ديما اون.
3: Live Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Chegdenia de

Drive Club Open Air Gamart. Mercredi 12 août. Infoline 20 910000. L'application IJA ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamart. متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوان دو فونت متزارو اي سور متزارو ميلانو.com متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز تسجل 18,294 عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 24 من جويليا 2026. وتزامنت تلك الفترة مع موجة حر شديدة أدت إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في البلاد لغرض التكييف كامل اليوم، ما حدا بشركة ستاج إلى قطع إرادي للتيار الكهربائي لتخفيف الأحمال حفاظا على الشبكة. الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقرر تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاحيات تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقية سابقة. ونشر قسم الوظيفة العمومية اليوم اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع البلديين التي انعقدت يوم غرة أوت الجاري، متضمنة جملة من المطالب من بينها إطلاق برنامج وطني لتجديد أصول البلديات وألياتها ومعداتها وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية وقرار خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين جويعة ينوه بمختلف خطوط التمويل والضمان لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي أعلن عنها مؤخرا، مشيرا إلى أنه رغم أهميتها فإنها لا تعكس الإشكال الحقيقي الذي يعانيه هذا النسيج الاقتصادي وفق تعبيره. وجويعة يبين أن العراقيل تتمثل أساسا في تعقيد الإجراءات الإدارية وطول أجال دراسة الملفات وتعدد الوثائق المطلوبة، إضافة إلى اشتراط ضمانات لا تتناسب أحيانا مع إمكانيات المؤسسة وفق قوله.
1: تشمل المنظمة الوطنية لرواد الأعمال مختلف خطوط التمويل والضمان التي تم وضعها على ذمة الشركات الصغرى والمتوسطة، إلا أنها يعني لا تعبر عن الإشكال الحقيقي. ما عاد نحب نعلن على خطوط تمويل جديدة بقدر ما أصبح فما مشاكل في الميزون بلاس مرتبطة بتعقيد الإجراءات، طول أجل دراسة الملفات، اشتراط ضمانات لا تناسب أحيانا مع إمكانية المؤسسة. شوف قديش من خط تمويل توا في قانون مالية 2025-2024 تحط على ذمة المؤسسات، على ذمة البي اف ام، على ذمة البي تي اف، على ذمة بنوك أخرى. من بعد تجي تشوف الأوامر الترتيبية وقلنا كلام ما زلنا يعني، وفما بلوكاج كبير، لسنا في حاجة إلى الإعلان عن خط تمويل جديد كل سنة بقدر حاجتنا اليوم إلى ضمان أن يصل هذا الدينار المرصود إلى المؤسسة التي تحتاجه في الوقت الذي تحتاجه فيه. فما إكزيتيك متاع وقتاش صاحب المؤسسة حاجته بالفلوس مؤخرا ظل يعني أمر حول القروض على الشرف. لليوم يقول لك سيركوي البنك سنترال ما جاناش، هبط أمر يا خويا جاي من أعلى هرم في السلطة يشوف فيها إلكسيون، شو معناتها البنك سنترال تو ما هبط السلفلال.
0: في تطورات شأن دولية، الحرس الثوري الإيراني يقول اليوم إن إعادة فتح مضيق هرمز لا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، بل هي مشروطة بقبول الولايات المتحدة لشروط طهران. ومسؤول أمريكي يقول إن تقدما تم أحرازه بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بما قد يسمح باستئناف صادرات النفط التي تعطلت بسبب الحرب الأمريكية على إيران والتي اندلعت قبل 5 أشهر. شركة بترول أبو ظبي الوطنية تقول إن أحدى سفنها تعرضت للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في وقت مبكر من صباح اليوم، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وأنه تمت السيطرة على الموقف. ختاما، وكالة بلومبرغ نيوز تذكر اليوم نقلا عن مصادر مطلعة أن تركيا قررت فرض قيود على حركة السفن التجارية الداخلة إلى البحر الأسود في ظل تزايد المخاوف بشأن المخاطر الأمنية. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، سحب قليلة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، أما الحرارة فتكون في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 31 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.

0: ميوزيك فان
1: تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي موزيك فام.
2: اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزيك فام. برشا موزيكا برشا جو كيف العاده يستنى فيكم في تبع الموجه مع مختلف الفقرات اللي باش تلقاوهم موجودين تلت ست سوايع كاملين باش نعطيوكم مثلا احوال الطقس احوال الكيس اخبار المهرجانات واخبار النجوم وكل مره نعطيوكم حكايه تخص غنيه في حكايه اغنيه وكل ويكند نكتشفوا بحر جديد من بحوراتنا في وين التبحيرة ينجم يكون وإلا تنجم تكون لا ديستيناسيون تاعكم غدوة مع العائلة والأصحاب والموسيقى باش تكون نون ستوب مع ميكس دي جي ريحان وميكس اسلومة مع ديزيكران سبيسيو. كل مرة هكا نحاول نوعه في الموسيقى اللي باش ترضي كل الأذواق وكيف العادة نعملوا عليكم بلوتون نعملوا عليكم باش تبعثونا تصور البياج مباشرة باش ناخذوا فكرة على حالة الكياس تصوركم أبعثوهم على نمر الواتساب متاعنا 23 513 ألف وطريق السلامة للجميع. عمال خليكم اكهو كيف العادة اكيبا كاملة معاكم بقيادة بلاكي في الاخراج التقني بقيادة لبنى في الاخراج الرقمي. اليوم معنا وائل في ستاندار وانا سوسن الغريبي معاكم للستة متاع العشية افيك لو بون ريتم دايوغ استني ورشيطة يا رايح بالنسبة للناس اللي تحب الموسيقى الديرية. اما نخليكم توت سويت مع لوتوب دو مامون سيني جيسون ديرولو شبيه صوتي ضاع لي عدمان.

0: سمعتوا ريبريز الأغنية دحمين الحراشي واللي خرجت عام 1973 رشيتها يا رايح واللي سمعتوها لموزيك فيم في تبع الموجة. وإحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. تحية الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا. توا 36 درجة في تونس العاصمة. فما برشا فيكم توا يحب يمشي بحر أما خايف من حالة الطرقات. دايوغ شوية آخر نخليكم مع بوان روت. أما نخليكم توت سويت مع الموزيكا اللي تحبوها ومع الموزيكا الشرقية. مش أي موسيقى شرقية. مع راغب عليما ولا راغب عليما كل واحد كيفاش يحب يقول له استمارة ستة.
1: كورنيش ويكاند
2: محليه التقديم. مرسي بوكو. فما بوكو توشي
3: قصة حب المرأة اللي حبيتها خذيتها معتها كنت حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحبها لتوا
4: نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا. نفرح نشوف العباد معتها يسلموا عليا ويحبوني وتصوروا معايا. هاي قبلتني العبد.
5: اي يعطيني شوية عاطفة. ما تحسسنيش لي انا انفيدي وانت
6: تكمل. لا لا لا عمرك ما كنت
5: فاعل معايا اخوي.

0: نعيش الثقافة بطريقة مختلفة.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: ياقوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: تابع الموجة

0: ميت فيش وقال أنا ميت فلو ألستا هكا قرر أخب علامة في استمارة ستة على موزايك فيم في تبع الموجة. احنا مازلنا معاكم لسة متاع العشية وكقال هو استمارة ستة واحنا معاكم لسة متاع العشية توت سويت بوان غوت باش نعطيكم فكرة على أحوال الكياس وباش نبدأ واضحين راهو فما تعطيل في الخرجة متاع تونس هاكا وسعوا بالكم توا تتسرح الأمور وتوصلوا بيان سور سلامات للديستيناسيون متاعكم. سينون للي ماشي البنزرت وناوي بحر باش يتعطل شوية في نيفو متاع برج الوزير وفي جرزونة، واللي ماشي لقليبيا فما تعطيل على مستوى البياج متاع مرناق، ومن بعد باش يتعطل شوية في نيفو متاع جامع الشرفين ومنزل تميم. واللي ماشي الغار الملح فما تعطيل شيرة سبالة بن عمار وعوزجة ومدخل غار الملح، واللي باش يشد طريق سوسة نقولوا راه اللي فما بوشون في البياج متاع هرقلة، ومن بعد تولي مسرحة ديريكسيون شط بوجعفر. وبالنسبة للثنية الأخرين الحقيقة غيانا سينيالي جوست. نحب نذكركم اللي للناس اللي توا موجودين في البياج متاع الجمهورية التونسية الكل مثابينا كان تبعثونا تصور على نمرو الواتساب هذية 23 513 ألف باش ناخذوا فكرة على أحوال الصفوف. يلندرا مسرحة، يلندرا معطلة، حلو هذا لي أنا هذا كي البابارادي عودي اللي عجبتني ليش بها أوكي جست هذي مش تصويرة لرويحكم انتوما الخطر بالحق ساعات تبعثونا تصور رويحكم ما فهمتش عليه. أنا الحب تبعثولي تصور الكياس أكها وتصور صفوف في النيفو متاع بيان سور البياج اللي موجودين الكل النومرو هو 23 513 ألف. واسعوا بالكم سيسر ويحكم بيان سور في الكياس، وخليكم ديما برانشي على موزايك اف ام. هذه كانت بوان غوت.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: تحبوا الجو؟ والجو توت سويت لو دي جي فرونسي اوجيل في جامايكن بام بام.

0: بيهج
1: بيهج صور وبرتاجي معنا البياج.
0: وميرسي للناس اللي صورت برشة برشة تصور وبعثتهم على 23513000 في النمرو متاع الواتساب متاعنا كي معمل عادل الفريقي اللي قال راهو فما بوشون في مورنيغ. تحية ليه وتحية لساب زيدة اللي حتى هي بعثت تصويرة راهو فيه صف طويل على الاخر كيف كيف زيدة في مورنيغ. أنور قال تعبت من الوقفة في بياج متاع مورنيغ، اوغوزمون قاعد نسمع في الموسيقى اللي بنينا في تبع الموجة. ميرسي ليك أنور. يسر وحسين في طريقهم السوسة قالوا البياج مورنيغ مسرح شوية كمان بالمقارنة مع الويكند اللي فات، وانتصار وأنيسة وأحلام قالوا لي احنا بنات أصحاب مشينا الحمامات متعطلين شوية توا في البياج متاع مورنيغ، أما إن شاء الله البحر يطلع يعاون. حلوة ذي ترانزيشن هيلة بطبيعة حالة الطقس دقيقة ميتيو تسموها شوية آخر. شكرا للتصور اللي تبعثوا فيهم، أما زيدة بليز بليز أبعثونا تصور وحطوا وين البياج، خاطر كي تحطوا مثلا تصويرة ما نعرفش ما البياج مورنيغ هرقلة متاع الخروج متاع الحنشة كانك أنت ماشي لصفاقس. هذاك علاش أنا راني نعمل عليكم بيان سور باش تبعثونا تصور متاعكم على 23513000 واحدة واحدة في ثنية. وخليكم مع الموسيقى اللي كل مرة نحاول ننوعوا فيها في تبع المجاهدة كانت بوان بياج.
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: وسيرتيلمون برشا توا واحلين في سيركيلاسيون يقول لك يا خويا انا صبري الي لك هاو ما عادش ما نحب فيسع يزيني يزيني من بطبيعه تعب نتاع السيركيلاسيون هذاك على شيرين باش تغني شويه خير. صبري الي على موزي كفام في تبع الموجه.
2: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيف سيفك
5: سيف سنيك أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
6: أريد طور عالمك. وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست You can't resist.
1: تبع الموجة

0: صبري قليل غنية رجعنا العام 2003 واللي سمعتوها على موزايك كفين في تابع الموجة وقاية دقيقة ميتيو ميتيو ميتيو. وقاعدة نقرأ في المساج اللي قاعدين يسلون على نمر الواتساب 23513000 وبرشة ناس تتسائل على السخانة اليوم زعما سخانة عادية وإلا أكثر من عادية ويرندرا البحر اليوم يعوم وإلا لا الإجابات الكل تلقاهم عند سليم بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. أهلا وسهلا بيك نورتنا سليم.
1: تحية ليك سوسن وتحية لكافة مستمعين ذات مزيك.
0: أوه ملا بانش ولا إنرجي هذية برافو عليك على الانرجي هذه يا سليم. دونك احكينا شوي على احوال الطقس اليوم.
1: بالنسبه للطقس اليوم باش يكون سحب قليله باغلب المناطق ويكون طقس في استقرار بخلف عندنا شويه بعض شويه ريح بخليج تونس تكون قويه نسبيا بينما بقيه المناطق يكون ضعيفه في معتدله وبالتالي اليوم البحر باش يكون مصرف فشي الاضطراب خاصه بخليج تونس وقليل الاضطراب بقيه السواحل. والحراره اليوم باش تكون في ارتفاع طفيف وين تتراوح بين 31 و35 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات وبين 36 و41 درجه بقيه الجهات. اليوم شهر في تونس العاصمة نسجلوا 37 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر المعادلات العادية في هذه الفترة بقليل علما أن المعادلات العادية لتونس في هذه الفترة هو 35 درجة. بالنسبة للأيام القليلة الجاية تقعد طقس في طقس استقرار وسحب قليلة أغلب المناطق والحرارة تقعد في نفس المستويات هذه. أما ردوا بينما البحر مازال مضطرب خاصة بالشمال مناطق الشمال وين لازمنا نلتزموا بالإشارات الحماية المدنية ونلتزموا بالحذر ونقولوا ديما عدم المجازفة وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع.
0: سليم بالنسبة للغدوة إلى نرى البحر يعوم وإلا ليه؟
1: هو مازال مضطرب خاصة بمناطق الشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية وخاصة نلتزموا بالإشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ خاطر حتى كان يكون البحر قليل الاضطراب فما التيارات المائية اللي ما نشوفوهاش وهي بتقلق برشا. إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع وردوا بالنا على روحنا.
0: يعطيك الصحة على التوضيحات هذوما الكل. دونك كانوا معنا سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي هذه كانت دقيقة ميتيو

0: للستة متاع العشية.
1: تلقاكم تقولوا زعما وين التبحيرة اليوم، وين باش نهزوكم في تبع الموجة شوية خفيون التبحيرة تكتشفوا البحر بيان سور اللي باش نحكيو عليه. هنا تندون نسمعوكم توليت ما تيجي عدي عليك على موزايك فام في تبع

0: شفتي فايبس غير عادي. دونك سمعتوا برونو مارس جاست مايت على موزايك اف ام في تبع الموجة وقيت وين التبحيرة.
1: وين التبحيرة؟
0: تحب تكتشف شط يمكن سمعت به أما التوا ما تعرفوش؟ شد الطريق معايا على خاطر اليوم وجهتنا باش تكون في الوطن القبلي في جهة قليبيا شاطئ الزهرة. وإذا أنت من الناس اللي يقولوا قليبيا نعرفها، المنصورة نعرفها، أما الزهرة وينها؟ اليوم باش نكتشفوها مع بعضنا في وين التبحيرة. شاطئ الزهرة موجود قريب من حمام الغزاز وقليبيا في الوطن القبلي، ومن تونس العاصمة قليبيا تبعد في حدود 120 كيلومتر، يعني تقريبا ساعة ونص لساعتين بالكهرباء حسب الطريق والترافيك. أما كي توصل الجهة تحس روحك خرجت من جو العاصمة ودخلت في عالم آخر، بحر رملة وهواء، والجو متاع قليبيا اللي معروف بالمياه الصافية. أول حاجة تلفت انتباهك هي الرملة، شاطئ الزهرة شاطئ رملي، والميزة الكبيرة في جهة قليبيا عموما هي المياه الصافية والرملة الفاتحة. يعني إذا أنت من جماعة نحب ندخل البحر ونشوف سقاية، البلاصة هذية فغيمون باش تعجبك. والماء في شواطئ قليبيا معروف بالصفاء، ودخول البحر في المناطق الرملية يكون تدريجي. ونحب نقول لكم تهنيوا على كرهبكم، على خاطر سيغ بلاس تلقاو دي باركينغ، تلقاو زادة خدمات وقهاوي ومطاعم في محيط الشاطئ، وفما حتى زادة دي باراسول للكري. الزهرة تنجم تصلح للاثنين، للعائلة تلقى الرملة والبحر وخدمات قريبة، والأصحاب زادة تنجموا تاخذوا الكورة، تاخذوا الموزيكا نتاعكم، الباراسول، وتعملوا جورني كاملة. أما مع صغار ديما نراقبوا حالة البحر وما نخليوش صغير وحده في الماء حتى كان البحر يبان هادئ. وإذا أنت مجماعة الصيد بالصنارة، المنطقة الساحلية متاع قليبيا معروفة بالصيد البحري، أما الصيد من الشاطئ يلزم يكون في الأماكن المسموح بها ومع احترام القواعد المحلية. يعني اليوم اكتشفنا مع بعضنا شاطئ يمكن قريب من وجهات مشهورة كما المنصورة، أما عنده الجو متاعه، شاطئ الزهرة في قليبيا، رملة، بحر صافي، خدمات قريبة، قهوة وماكلة، وقليبيا الكل قدامك باش تكمل فيها نهارك. أما خلي عندك قاعدة من اليوم، ما تقولش وين نمشي للبحر قبل ما تسأل شنو ما الشواطئ اللي مازلنا ما اكتشفناهمش، وخلي الزهرة تكون واحدة منهم. هذه كانت وين التبحيرة.
1: وين التبحيرة؟ تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

0: للستة بتاع العشية.
1: واحنا مازلنا معاكم للستة بتاع العشية في تبع الموجة على موزاي كافيم. تحية للناس اللي قاعدين يبعثونا في دي ميساج على النمر الواتساب متاعنا 23 513 ألف. بيان شور كان عندكم ديديكاس, كان عندكم اقتراح متاع غنية, وابعثونا تصاور متاع البياج كانكم وحيين توا أموا نعطيه المعلومة بشكيكة نفيدو الناس الكل. تود شويت وقايت هيتو راوند وورد.

شوفوا باش نبداو واضحين راهو الكلمات الحقيقة نتاع الغنية كمان فينو كمان في التسعينات بارابور لتوا الحقيقة ولات ياسر فما مباشرتية في الخطاب وفي لي بارول. في المرتبة الرابعة نلقاو واحدة من لي ساوند تراك نتاع فيلم كات مارياج اي ان انترمون هي غنية وات وات وات لاف از اول اراوند واللي هي روبريز لغنية ذا تروكس واللي خرجت عام 1967.

وفي المرتبه الثانيه سنلقاو الايست 17 ستي انذر داي، واللي قعدت نمبر 1 شهر كامل في اليو كي تشارت، وبعت اكثر من 7 ملايين نسخه في العالم.

منعرفش كان لاحظتوا حاجة اللي قاعدين نحكيه على موزيكة سيف 1994 اللي سنسي تشطح سنسي هكاية فيها good vibes. اما بارامان الناس وقتها كانوا ياسر حبيبة ياسر رومانسيين على الاخر. ودايوغ مازلنا مكملين مع التمشي هذية متاع الموزيكة متاع سلو هكاية هذك علاش نقاف المرتبة الثانية All for One I swear واللي ربحت غريمي أورد عام 1995 كأحسن غنية وأحسن باند عملتها.

0: واللي سمعنا من أول الروبريك راو يتسائل ويقول يا أخي فما كان موسيقى سلو عام 94 في أوت عام 1994، نقول لك ليه راو فما موسيقى عالية شوية في الغيتم هذيك، علاش شوية آخر نسمعوكم وارن جي ريجوليت أكثر غنية. هيا هيا هيا فريمون ياسر كلاس، معناها حتى الراب ياسر كلاس، الارن بي ياسر كلاس، دونك وارن جي ريجوليت هي أكثر غنية تسمعت وشطف عليها الناس، اي سورتو كلاسي بطبيعة نمبر 1 في برشا دي تشارت في العالم. الغنية هذية تسمعها جوست بعد هيبة في الأخبار.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى الواحد وثلاثين أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل، دي بون داشا أورانج بقيمة ألف دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
2: فش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
3: عندك أورانج.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار.

0: الصحة والتحاليل مع نوفل ميهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متى العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بنعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
1: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ميلي أمبرور تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين شارك في اللعبة على إنستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي جديد
2: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
2: سافرناش بلوش
4: سيف

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. تأمين عودة 80 مهاجرا غير نظامي من جنسية إفريقية مختلفة اليوم انطلاقا من مطار تونس قرطاج إلى بلدانهم الأصلية، إضافة إلى نقل 100 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من مكان التجميع بالبحيرة في تونس العاصمة نحو مخيم العامرة بولاية صفاقس لاستكمال إجراءات العودة الطوعية إلى بلدانهم، وذلك مواصلة للبرنامج الوطني للعودة الطوعية الذي تنفذه وزارة الداخلية. المندوبية الجهوية للسياحة بيك بيلي تستأنف استعداداتها لانطلاق الموسم السياحي الصحراوي بداية من شهر سبتمبر المقبل، وذلك من خلال تكثيف عمليات التفقد الدوري لمختلف المؤسسات السياحية بالجهة، إلى جانب عقد جلسة عمل مع مهنيي القطاع كل حسب اختصاصه بهدف توفير أفضل الظروف لضمان موسم سياحي واعد، وفق المندوب الجهوي للسياحة بيك بيلي ياسر صوف.
1: في إطار تحضيرات الموسم السياحي الشتوي بلي تم الانطلاق في عمليات التفقد بصفة دورية مختلف المؤسسات السياحية بالجهة للحرص على تقديم خدمات ذات جودة ممتازة وجيدة. كذلك يتم حاليا التنسيق المتواصل مع البلديات السياحية خاصة للحرص على النظافة العامة وخاصة بالمسالك السياحية والمواقع السياحية الصحراوية. كذلك انطلقنا في جلسات عمل مع المهنيين بالقطاع السياحي حسب الاختصاصات للتحضير الجيد لاستقبال الحرفاء، وخاصة كما تعرف من خلال الموسم الشتوي تكون معنا عندنا نسبة من حرفاء جهة يلزمها تحضير خاصة. كذلك تلقنا في التنسيق المحكم مع المصالح الأمنية للتحضيرات اللازمة بخصوص الرحلات السياحية القادمة من الجهات الأخرى خلال موسم الذروة. كذلك جلسات عمل مع هيئة مهرجان الدولي للصحراء بيدوس حول الدورة الجاية، وخاصة في مزيد معنا إطار تنويع الفقرات والتنسيق مع وزارة السياحة في مختلف مراحل الدورة.
0: المجلس المحلي بكسرى من ولاية سليانة يعلن عن تعليق نشاطه إلى فترة غير محددة على خلفية ما وصفه بعدم التفاعل مع مخرجات جلسته وتغييبه على المستويين المحلي والجهوي. ووفق بيان تتعلق مطالب المجلس الذي لم يتم التفاعل بشأنها بإشكالية التزود بالماء الصالح للشرب بكامل معتمدية كسرى وعدم تهيئة عدد من المسالك الريفية، إلى جانب جملة من الإشكالات في القطاع الفلاحي سيما بالمناطق السقوية والغابات، فضلا عن إشكالات أخرى في قطاعات الصحة والثقافة والشباب والرياضة. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد على شروط أخرى مثل التعويض عن الانتهاكات الأمريكية لمذكرة تفاهم إسلام أباد، مضيفا أن إيران وعمان قريبتان جدا من اتفاق بشأن مسار جديد الملاحة عبر مضيق هرمز. وزارة الخارجية الإماراتية تدين الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لها بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز. رئيس الوزراء البلغاري رومان راديف يقول إن طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي للبلاد وانفجرت بالقرب من خط أنابيب غاز على الحدود مع رومانيا، مضيفا أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار في البنية التحتية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس، تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية، سوسن الغريبي، موزايك فام. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: ميلانو ما شافوا هيش هيدي ما شافوا هيش وسمعتوها على موزيك فين في تبع الموجة.
1: تبع الموجة
0: وجاونا برشا دي ميساج على الواتساب متاعنا 23513000 كيما نادي اللي قالت انه بحر الحمامات يعشق اليوم وبعثت تصويرها فيها البحر معناها فيها كرمل والشط والقهوة معاها. دونك صحة القهوة متاعك يا نادي. عنا أبيعش اللي بعث تصويرها متاع بحر نابل وقال اللي راهو البحر ريك حمون ضيف وأتوا وتنشوفوه بالحق من هنا العشوية باش يبقى نظيف وإلا لا. دايوغ زيد قال مرسي على وين التبحيرة اللي خصصتوها قبليك الشط الزهرة أما كمل قول اللي باش يمشي ما يلوحش البوبيل امتاعه وين ما يجي باش نخليه البحر نظيف غيمان غمارك في محلها على الاخر. وعندي ديديكاس ولا ديديكاس من عند سونيا بنتيتا اللي تحب تعمل ديديكاس لبنتها نور الهدي قليل وتقولها كل عام وانت حية بمليار خير. ويريش قالت ميرسي على موحة ميلان وامينة. الحقيقة ماذا بيا كن نسمع رضات تلياني ليا برشا ما سمعتوش اكهو ملالي اكهو رغباتك اوامر عنا احنا هذك عليش توت سويت تسمع رضات تلياني جوزيفين.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست You can't resist.
1: تبع الموجة

0: بعطيني الإيطالياني الرومية. جا في مخي جبنة الرومي وراش اللي جبنة رومي الرومية بتبيع يحكي على الطليانية خطر هو اسمه رضا طلياني. دونك جوزيفين سمعتوها على موزيك فام في طبع الموجة وإحنا مزلنا معاكم لستة متاع العشية. وأيمن بعثنا مساج على واتساب موزيك واللي هو 23513000 قال اللي هو يحب يمشي للحمامات أما ما يعرش حالة الطرقات إيه سيغتو ما يعرش حالة البياج يلا ندرا فما سيركولاسيون إلا لا ذاك عليش توت سويت نخليكم مع بوان غوت. ونحب نقول مرسي لشيماء اللي بعثت تصويرها متاع بياج مورنيغ وقالت اللي هي راجعة لتونس راهو فما بوشون كبير في البياج هذية SGN بعث ولا بعث التصويرة SGN شنو تنجم تطلع ناش على بيان اس نشكون ساوس جيت شكون غريبي الان زعما شنو تطلع ما نعرفوش بيوكي دونك جي ان مع التصويرة متاع البياج ديريكسيون بنزرت وقال اللي راهو فما السيركولاسيون فلويد ونقعدوا في بنزرت مع انيس اللي قال راهو فما تعطيل في مدخل بنزرت على البون نحسوا باركور متاع سوبر ماريو عرفت تسلكها في البياج متاع بنزرت وحل في القنطرة متاع بنزرت. وايمن يسمع فينا توا بعض التصويرة على الواتساب قال اللي راهو فما امبوتياج صغير في النيفو متاع بياج هيرغلا دونك سيس رويحكم ما زربكم حتى شيء البحر ان شاء الله توصلوا له سالمين غانمين وتتمتعوا فلا بالتفرشيكه وتتمتعوا بالتبحيره دونك سيس رويحكم وخليكم ديما برونشي على موزايك اف ام هذه كانت بوان روت.
1: تبع الموجه كل سبت واحد من نصف النهار للسته متاع العشيه.
0: وكان تحبوا الموسيقى الجديدة نقترح عليكم المورسو هذية هو راو كلاسي نمبر 5 في الشازام الجمعة هذية نحكي على شازام مونديال الغنية اسمها دراكولا من عند تيم إمبالا ومعها سنة ودواليبا هوديني.

موزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام. مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار السبت 8 أوت الموعد بش يكون مع صوت من الأصوات اللي خلت اسمها في ذكرة الأغنية المغربية

فنانة اللي هزت التراث الموسيقي الشعبي المغربي إلى العالم بصوتها القوي وشخصيتها الفنية الفريدة، من فن العيطة المغربية إلى الألوان الأمازيغية والتجارب الحديثة، صنعت مسيرة طويلة ومليانة نجاحات وولت رمز من رموز الأغنية الشعبية المغربية. بعد عقود من العطاء مازالت نجاة عتيبو تحافظ على مكانتها وعلى قدرتها على التواصل مع أجيال مختلفة من الجمهور. نهار السبت 8 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية مغربية بامتياز مع نجاة عتيبو. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك FM.

0: ما نحكيوش على عام 1993 من غير ما نحكيو على لو دي جي سويس اللي سمعتوه توت سويت على موزايك اف ام, دي جي بوبو في Everybody.
1: تبع الموجة.
0: يا أهلا يا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا ماضي ساعة 41 دقيقة 36 درجة في تونس العاصمة. ميرسي لكل واحد بعث مساج على الواتساب امتاعنا 23 513 ألف, كيما هي اللي بعثت مساج على الواتساب قالت ميرسي على غنية جوزيفين اللي سمعتها قبليك وقعت نغسل في المعون وأول مرة شخت على غسيل المعون أكهو. يا فرحة ماماتك بيك, أطول كثروا لك منها جوزيفين باش كيك الدجمة تقضي الدار كاملة من غير ما تقول أي راني تعبت ومال كورفي ومال حكاية ليسي بوك جاوك به. محمد صبر العشق قال ميرسي برشا على الموسيقى البنينة ويحب يقول المرت مروة راني نحبك برشا برشا ربي خليك ليا والولدنا أمين, هما يحتفلوا توا بسبعة سنين عرس ربي هنيكم. هش هش بعث تصوير ولا بعث التصوير هم هش مرأة وإلا راجل, هي توا في طريقها الشط الزويرة دايوغ بعثت تصويرة وهي في الطريق. إسلام بن حميدة من جندوبة عمرها 6 سنين تحب تهني عمها سيف الدين السليتي اللي يسكن في بيجة على خاطر اليوم عرسه وتقول له ربي هنيك ونهدي لك كامل أغاني الحصة. بون أنا ما ننصحكش تهدي كامل أغاني الحصة على خاطر فما أغاني متاع كره مثلا ما تجيش متاع غوبتور باكزامبل ليه ما تجيش, معنى يقول نحب نهدي أغاني الحصة اللي فيهم برشا حب برشا أمور كيما تامر حسني مثلا شوية آخر يقول كل مرة أشوفك فيها إيش يقول نفسي شنو أي أي ومن بعد خليت هكيك أوكي دونك لبقية تسموها شوية آخر في طبع الوجه على موزايك فهمة.
1: Live Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia de

0: كيف في تبع الموجة وقايت حكاية أغنية
1: حكاية الأغنية حكاية الأغنية حكاية موسيقى.
0: تخيلوا معايا تدخلوا القهوة تقعدوا وحدكم تشربوا قهوتكم وفجأة شخصية تخرج من مجلة كوميك وتشدك العالم آخر. هذا يا مش فيلم خيال علمي، هذا يا كليب واحد من أشهر أغاني ثمانينات Take On Me للفرقة النرويجية أها. الحكاية تبدأ عام 1984 وقت ثلاثة موسيقيين نرويجيين واسمهم مورتن هاركت، ماني فرولمن وبول فاكتور سافوي كانوا يحاولوا ينجحوا في لندن. كتبوا الغنية وسجلوها أما المفاجأة ما نجحتش، خرجت نسخة أولى من الغنية وما عملتش الضجة اللي كانوا يستنوا فيها. الفرقة ما استسلمتش ورجعت للستوديو عودة التسجيل والإنتاج، وهنا تبدأ القصة الحقيقية. في عام 1984 خرجت النسخة جديدة من Take On Me، أما اللي عمل الفرق الحقيقي كان الفيديو كليب. المخرج ستيف بارون حب يعمل حاجة ما كانتش موجودة وقتها، يخلط بين التصوير الحقيقي والبنسل سكتش أنيميشن، يعني تشوفوا البطلة قاعدة تقرأ في مجلة كوميك وفجأة رسومات تبدأ تتحرك وتلقى روحها داخل القصة مع البطل. والأغرب المشاهد اللي تشوفوها مرسومة بالقلم ما ترسمتش في نهار وإلا أسبوع. الفنانين خدموا تقريبا 16 أسبوع على الرسومات وتم إنتاج حوالي 3000 صورة مرسومة باليد باش يعملوا الحركة اللي تشوفوها في الكليب. وهنا صار السحر، الكليب ولا حديث العالم والغنية وصلت للمركز الثاني في الأمريكان بيلبورد في أمريكا واحتلت المركز الأول في بريطانيا النرويج إيطاليا وأستراليا وغيرها. أما أكبر إنجاز في عام 1986 الفيديو كليب ترشح لستة جوائز الـ MTV Video Music Awards وربح 6 جوائز. والغريب في الحكاية إن المغني مورتن هاركت كان عنده صوت استثنائي لدرجة إنه في الأغنية يوصل النوتة عالية جدا، والفلسيتو متاعه ولا من أكثر الحاجات المميزة في الغنية. وزيد الكليب اللي كلف وقت ومجهود كبير، الغنية ولت السيجنتشر متاع آها، والكليب دخل تاريخ الموسيقى كواحد من أشهر وأفضل الفيديو كليب في الثمانينات. واليوم بعد أكثر من 40 سنة مازالت الغنية حاضرة، والجيل اللي عاش الثمانينات يعرفها مليح، والجيل الجديد اكتشفها من تيك توك يوتيوب والأفلام والمسلسلات. هذه كانت حكاية Take On Me لجروب

0: برشانيس يستخبوها مروكية ولا جزيرية، ما هي راهي مصرية تولدت في ميلانو إيطاليا وغنت ما فيش فرقة، واللي سمعتوها على موزايك فام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة
0: واحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. يا مرحبا بالناس اللي قاعدين يتبعوا فينا، وبطبيعة بدأوا معانا المشوار في تبع الموجة من نص النهار، واحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. والحاجة البية في الاميسيون هذي رو مش نشكر فيها را ولا قدم را فيها ليه فجتو، وما كل مرة نحاول ننوعوا في الموسيقى. هاو كقبليك سمعناكم جديد في الموسيقى، نسمعوكم زيدا القديم ومش اي قديم، مثلا الجولد مع المرسو هذي حصر علي ترا سمع حسرة سي بلوك سو سترونج اوت، غنية يا حسرة. بطبيعة ترجعنا للذكريات 1995 ومعها بيانسيغ برشة موزيكا في ثنية. اما توت سويت نخليكم مع هبة في الاخبار.
2: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي، فريجيدير، ماشينه لافي، كليماتيزور ولا اي حاجه اخرى تسهل لك حياتك، تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع لي سيرفيس دو مونوبري. جاوكم يولي كيما جاونا، مرفق مسهل والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي؟ بأوفر كلمة نتاع وريدو.
4: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمة نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
5: أكتيف سيفك،
6: سيف سنيك، أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمة نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي.

0: في انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
1: أريد طور عالمك
2: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري الأولى في مجال العلوم الشبه طبية تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق العلوم السياسية التصرف المالية والتسويق خبرة سنين تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها جامعة محمود الماتري طريقك نحو النجاح للمزيد من المعلومات www.umm.tn
3: كاليبسو Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko. NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Crystalline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية يعلنان عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس لفائدة منظمات أمريكية ودولية غير ربحية موثوقة وشركات ربحية وجامعات ومؤسسات بحثية تتوفر لديها خبرة في مجالات تمويل المشاريع أو الدبلوماسية التجارية أو تنمية قطاع المعادن. ووفق بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بتونس، تهدف هذه المبادرة إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والإسهام في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. شركة النقل بتونس تعلن عن فتح مناظرات خارجية لانتداب 580 عونا في عديد الاختصاصات، وذلك ابتداء من 12 من أوت الجاري وإلى غاية 8 من سبتمبر المقبل، مضيفة أن التسجيل يتم حصريا عبر موقع ويب الشركة recruit.transtu.tn. أعوان مركز الأمن الوطني بخزندار ينجحون أول أمس في إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير تخصص في تنفيذ عمليات سطو استهدفت عددا كبيرا من المحلات التجارية والمنازل السكنية بالمنطقة. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إنه لم يعد من السهل إدخال البضائع إلى البلاد، لكن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال يدركان أن الحرب لا يمكنها أن تجبر دولة ما على الاستسلام. وزارة الدفاع الأمريكية تتعهد بتقديم قرض بقيمة 400 مليون دولار لإنشاء منجم في أستراليا لمعدن سكانديوم الأرضي النادر، ما يعني استخراج هذا المورد مباشرة من صخوره الأصلية. ويدخل استخدام هذا المعدن في قطاعات الطيران والصواريخ والصناعات الدفاعية الحديثة ومراكز البيانات. الشرطة التايلاندية تعلن وفاة فتاة تبلغ من العمر 12 عاما بعد إصابتها في واقعة إطلاق نار بمدرسة أمس، مما يرفع عدد القتلى إلى 9، علما وأن الحادثة تتمثل في إطلاق فتى يبلغ من العمر 14 عاما النار على جديه ثم قتله 5 أشخاص آخرين في مدرسته قبل أن يطلق النار على نفسه. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهم البرهومي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم. الجامعة التونسية لكرة القدم توصلت اتفاق مبدئي، خلينا نقول اتفاق مبدئي مع نيجي الجويني، باش يكون هو المشرف العام على قطاع التحكيم في تونس، في انتظار تفعيل الاتفاق ويصبح رسمي ونهائي. توصل اتفاق مبدئي، باش يكون موجود معه محمد بن حسن كمسؤول عن التعيينات، وليد الحراق مسؤول عن تعيينات الحكام المساعدين، يوسف السرايري منسق عام، ورد بن حمزة مدير مكلف بالتطوير، رياض المسعي مدير إدارة ومالي. بتبيع هذا اتفاق في انتظار الأمور تصبح رسمية بين ناجي جويني الفريق العامل معه والجامعة التونسية لكرة القدم. الترجي يلعب اليوم على الستة مقابلة ودية ضد مستقبل المرسى في البارك بي، باش تكون دون حضور جمهور. أيضا نادي الإفريقي يلعب مع الخمسة مباراة ودية في البارك ضد اتحاد كرتاش. نواصل مع النادي الإفريقي اللي الشاب محمد علي شوشان اللي يشغل خطة الظهير أيسر أمضى اليوم عقد احتراف بخمسة سنوات. من جهة أخرى، إدارة النادي الإفريقي باش توضع على ذمة المخرطين التقرير المالي والأدبي بداية من تاريخ 15 أوت قبل موعد الجلسة العامة التقييمية المبرمجة نهار 30 أوت. في النجم الساحلي، لجنة تفضل نزاعات في وقت قياسي غلقت ملف رقم 16 للاعب عبد الرزاق بوزر اللي فيه 90 ألف دينار، وتم المرور للملف رقم 17 اللي يخص اللاعب زياد بوغطاس اللي قيمته 213,000 دينار. بوغطاس تجاوب مع طلب لجنة فض النزاعات في الليتوال وقبل الحصول على تسبقة ب 23,000 دينار، وباش يتم تقسيط بقية المبلغ على 4 أقساط كل قسط في 47,500 دينار. هذا بالنسبة للملف زياد بوغطاس اللي يعتبر أغلق وأنه ينفس شوية لجنة فض النزاعات في النجم الساحلي. نواصل مع الليتوال بخصوص حملة المليار، تم تجميع مبلغ 250,000 دينار، المبلغ المتبقي 750,000 دينار قبل تاريخ 10 أوت، واللي الأجيال هذه باش يتم تمديدها من قبل لجنة الدرجة الأولى إلى تاريخ 17 أوت. في شبكة القيروان رئيس الهيئة التسييرية محمد ليوان قدم استقالته، والسيد صاحبي عمار المكلف بتسيير شؤون البلدية هو اللي باش يكون رئيس الهيئة التسييرية في الشبيبة القيروانية. المهاجم النيجيري أوغبا لاعب الشبك السابق لشبكة القيروان توصل اتفاق مع نجم المتلوي للالتحاق بالفريق. خليل العياري نجم يكون له اليوم أول ظهور مع فريقه جديد دانكيرك في الدرجة الثانية الفرنسية في جولتها الأولى، وقت ما يلعبه اليوم مع 8-4 ضد غرونوبل. في انجلترا الفلكاب مع ماضي 3 بيرلي، فريق حنفال يواجه نوت كونتري، ونورويتش سيتي يواجه امكا دونس في نورويتش فريق انيس بن سليمان. كانت هذه شري نشرات الرياضية اليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع سوسن في تبع الموجة.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
1: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايكا فام.

0: موري على مزيكا فهم في تبع الموجة، وإحنا بزلنا معاكم للستة متاع العشية. يا مرحبا بالناس اللي ماشيين يتبحبحوا، ماشيين يعملوا في التبحيرة امتاحهم. مرسي زيدا للناس اللي قاعدين يبعثونا في المساج امتاحهم على واتساب مزيك 23 513 ألف. مقبليك قاعدين نقراو في الديديكاس امتاحكم، كيف كيف قاعدين نقراو في الاقتراحات امتاحكم. مثلا أنس قالت أمان نحب نسمع غنية جديدة، أنا راني من جماعة جينزي ولا ذك علاش تحب تسمع غنية إيت. أنا نقترح عليك غنية وينو راجلي وي وريز ماي هازبنت، وشوية نخليكم على البوزمات.
1: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينجو
1: سفرناش بلوش
3: سنه اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو، والا كليك على اليا اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
4: اريدو طور عالمك. الأول مرة في تونس The Comedy Night présente Le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قاوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, Le Café Délire باش يلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. ما تفلتوش الفرصة ou réservez vos tickets à la tesquerti.tn ou l'application Ish. Dimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.
5: Tabar al-Mouja.

0: ماي هازبند واللي سمعتوها في تبانوج على موزايك اف ام وقيت بوزومتر
1: بوزومتر.
0: ايه تو تسويت باش نعمل طلع على اخبار المشاهير اللي عملت البوز الجمعة هذه على السوشيال ميديا ونبداو من تونس وين الشامي عمل حالة ليامات اللي فاتوا. الشامي اللي ولا في الفترة الاخرى من اكثر الاسماء المطلوبة عند الجينزي عمل جولة في المهرجانات التونسية ومن ابرز محطاته كانت سهرة مهرجان بنزرت الدولي نهار 2 اوت في سهرة مشتركة مع الفنان التونسي مرتضى الفتيتي والسهرية تحولت الحدث على السوشيال ميديا. جمهور صغير وكبير سياح بكي تصوير بالتليفونات فانزيد داخلين في حالة حب وهستيريا حقيقية مع الشامي. المشاهد هذو ما خرجوا من الحفلات دونك لقينا فلا دفان يبكي ويسيحوا ويدافعوا باش يقربوا للشامي. ولهنا كالعادة انقسمت الآراء. يا أخي الهوس هذي عادي وإلا ماهوش معقول من عند الشباب وشنو فيه سبيسيال الشامي هذي باش البنات يبكيوا عليه ويسيحوا ويكونوا في حالة هستيريا. دونك نجموا جاوبونا على نمر واتساب مزيك 23 513 000. ومش شامي نمشي والقضية هزت الإعلام والرأي العام والسوشيال ميديا في مصر. سارة خليفة الإعلامية والمنجة والليكس متاع الملاعب المصري كهربا مازالت تواجه اتهامات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية المخدرات الكبرى. القضية تشملها هي و 27 متهم أخرين والاتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في مواد مخدرة وهي اتهامات مازالت محل نظر القضاء. وفي جلسات المحكمة حاكمة تم عرض تقرير فني حول المضبوطات وقالت اللجنة أنه بعض المواد المضبوطة تتشابه كيميائيا مع مواد مخدرة معروفة. والقضية والتي تسخونها في الفترة الأخرى بعد ما النيابة طلبت للمرة الثانية توقيع أقصى عقوبة على المتهمين اللي على إثرها قررت المحكمة إحالة أوراقها وآخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم في انتظار اللي باش تقرروا المحكمة نهائيا. ومن العالم العربي نمشيو للعالم الغربي ونحكيو على المغنية الكندية اللي نشرت فيديو على التيك توك واللي اسمها تاتي ماكوي وهي تعمل ما سميته البوست شو روتين متيارة في إطار محتوى مرتبط بعلامة تجارية تخص كريمة متاع الوجه. الفيديو تعدى المليون لايك أما المتابعين شدوا في تفاصيل صغيرة وقالوا استنى هي فعلا تستعمل منتوجات هذية ولا تمثل علينا إنها تستعمل فيهم. بعض المتابعين لاحظوا مثلا انها في اللقطة متاع الميك اب ريموفر ما كانتش تمس البشرة متاعها فعليا بالمنتج ومن غديك ابدا نقاش. هل الفيديو متاع المشاهير والاعلانات على تيك توك ولات تمثيل اكثر من كونها تجربة حقيقية؟ انتم كيف زالت نجموا جاوبون على واتساب مزيك 23 513 000. هذوما كانوا اهم الاخبار متاع المشاهير واللي عملوا تراند على السوشيال ميديا في بوزو
1: متر. بوزومتر. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: وكما تعرفوا الناس الكل عمرو ذياب خرج ألبوم جديد توا عنده أكثر من 10 أيام وأنا الحقيقة وعند برشا مستمعين أقوى غنية في الألبوم هذي بش تسموها توت سويت واسمها جيت لك.

0: غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: سمعتوا أمجد جمعة أنا لما بحب على موزيك فم في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: ومن بعد بنزرت وسيدي بوسعيد أريد بيتش تور باي أوبو يوصل جوهرة الساحل سوسة، والموعد باش يكون غدوة نهار لحد 9 أوت في شاطئ أبو جعفر بسوسة من 3 متاع العشية. دونك حضروا رواحكم لنهار صيفي ما يتفلتش، أجواء استثنائية، موزيكا بأنواعها، ألعاب، تحديات، مسابقات، أنيميشن، هدايا وبرشة برشة فريمون مفاجآت للصغار والكبار والعائلات والأصحاب. يعني كان تحب تعيش نهار صيفي مختلف، تضحك تلعب تربح وتعمل جو كبير مع أصحابك وعائلتك، المكان هو شاطئ أبو جعفر، والموعد بش يكون غدوة نهار لحد 9 أوت 2026. وما تنساوش أريدو بيتش تور باي أوبو مش كان بلاج، مش كان شميسة وبرونزاج، هي فرصة بش تعيشوا تجربة كاملة، تشاركوا في الأنشطة، تدخلوا في التحديات وتجربوا حظكم في المسابقات، ويمكن حتى تروحوا بهدية من الهدية اللي محضرينها لكم، سواء جيت مع أصحابك مع عائلتك، ولا حتى تحب تعمل شانجمون وتعيش نهير على البحر بطريقة مختلفة. أريدوا تستنى فيكم، وبما أنه الصيف مازال ما كملش ما تخليش الفرصة تفوتك، غدوة نهار لحد 9 أوت شاطئ أبو جعفر بسوسة ابتداء من 3 متاع العشية. أريدوا بيتش تور باي أوبو، صيف بحر موسيقى ألعاب وجوائز وأحلى الأوقات مع أريدو وأوبو ملا. نستنوا فيكم في شط أبو جعفر سوسة، وساختين ما باش تعديو جو كبير برشا، وعلاش لي تربحوا برشا برشا جوائز قيمة، وحس سعيد للجميع.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. موزيك فام، موزيك فام،
0: براند نيو هيت. ياس هاو مالهيتات، يبدأ كل سويت مع شاكيرا، بورنا بوي داي داي، واستناو موفي جو في بيلي.

0: les radios françaises. Donc ce matin, mauvais Joe, pilé à la Mosaïque FM, fit Tabar al Mouja. Et merci à les messages MTA comme les cadins tabassent fils à la WhatsApp mosaïque 23 513 كيما بسيم من كندا اللي سلم على أمه ويقولها نحبك برشة متوحشك برشة وإن شاء الله على قريب نروح ونشبع منك ومن حضنك وربي يرجع كل متغرب على خير. فتحي أبو ساجد سائق حافلة نقل سياحي موجود توا في بحر منزل سالم الهورية وقال راه طقس عالمي وبحر فريمون مزيان مزيان على الاخر. صاحبي من سيلينا يحب يقول المرت وإيمان راني نحبك برشا وربي يخليك لينا. أنا وأحمد وأميمة بمناسبة احتفالهم ب 18 عام زواج ربي يهنيكم يا صاحبي ويا إيمان. كوتي موسيقى استنوا كايروكي أنا نجمة ما نخليكم مع آدم يا حلو
1: يا حلو
2: فيزيتي
1: آه يا حلو.
2: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
1: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع الخير.
2: وذلك يوم جمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج غامارت. انفو ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
3: تابع الموجة

كبتها وعدي بهالدنيا 107.8 مزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. مزيك اف ام الاولى في تونس. Get on the floor.

0: سمعتوا رون كالابريا واللي سمعتوها على موزي كفين في تبع الموجة.
1: تبع الموجة.
0: واللي حب يعرف درجة الحرارة في تونس العاصمة نقولوا توا 37 درجة في تونس العاصمة، في الحمامات 33 درجة، في سوسة 35 درجة، في المهدية 36 درجة، وفي صفاقس درجة الحرارة توا توصل حتى تكشي 34 درجة. تحية ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، فما برشا فيكم قاعدين يسمعوا فينا في ديارهم، فما زادة في الكهرباء واحدة واحدة في ثنية، وخليكم ديما برانشي على موزايك كافي. منذكركم اللي شوية آخر باش يكون موعدكم مع سبيسيال تيوب ديتي، لي تيوب اللي شموا عليهم ريحة الصيف، ريحة التفرشيكة، ريحة التبحبيحة شوية آخر. سينو للناس اللي يحبوا يسمعوا الموزيكا الشرقي القديمة، ما فماش أعز من هكية. أي

0: ده حميد الشاعري وبرشا فنانين اخرين اختارهم اسلوما في ميكس عالمي تسمعوه جوست بعد هيبة في الاخبار. ما خليكم ديما برانشي على موزايك اف ام.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور

0: 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريدو دليس موزايكا فم.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود، امشي بحر وتفرد.

0: بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسولت يوصلوا حتى 50% في المجازين إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
1: راديو ميك اف ام تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار. أهلا بكم. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة يدعو إلى ضرورة الانتقال ضمن قانون مالية 2027 من منطق مطالبة المؤسسات بتمويل الدولة إلى منطق مساعدة الدولة للمؤسسة الاقتصادية على الاستثمار والإنتاج والتشغيل. وقويعة يدعو في هذا السياق إلى ضرورة عدم مطالبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بأداء ضرائب على المداخيل قبل استخلاص هذه المؤسسات لمستحقاتها من قبل الدولة، فضلا عن أحداث آلية وطنية لإنقاذ المؤسسة المتعثرة وضرورة إصلاح العلاقة بين البنوك والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها.
3: قانون مالية 27 يجب أن ينتقل من منطق مطالبة المؤسسات بتمويل الدولة إلى منطق مساعدة الدولة للمؤسسة على الاستثمار والإنتاج والتشغيل. مش نحاولوا نلخصوه في 8 عناوين كبرى. أولا هي إقرار مبدأ لا ضريبة قبل الاستخلاص في المعاملات مع الدولة مع البي تو جي. أن المؤسسة اللي أصدرت فاتورة للدولة ولم تتحصل بعد على مستحقاتها لا ينبغي أن تجد نفسها مطالبة بأداء ضرائب مرتبطة بمداخيل لم تدخل بعد في خزينتها. يلزم يخرج أمر يحد إلى 90 يوم لخلاص فواتير المؤسسة الصغرى المتوسطة المتعاملة مع الدولة والمؤسسات العمومية. إحداث آلية وطنية لإنقاذ المؤسسة المتعثرة. كيف الفو بونسي في خط تمويل حقيقي لرأس المال المتداول. دونك هذا الكل الفو يوريديزي. إلى إصلاح العلاقة بين البنوك والمؤسسات الصغرى. تحفيز الشركات والمؤسسات اللي قاعدة تنتدب. شوفوا دي منزور ريال في دعم يعني الاستثمار والرقم والانتقال الطاقي. يزيونا من 3-4 شركات كبرى. نشوفوهم هما لو موديل نحبوا اليوم سلطة تشريعية. تاخذ بزمام الأمور فيما على خطر منذوما حلول نجم تغير شوية واقع المؤسسة الاقتصادية في تونس.
2: جامعة منوبة تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الواحدة والذي سينطلق بداية من السنة الجامعية المقبلة، وذلك في إطار تكوين جامعي متعدد الاختصاصات يهدف إلى أعداد باحثين وخبراء في مجال الصحة والبيئة. ووفق بلاغ للجامعة يستهدف البرنامج المهنيين وخريجي اختصاصات الصحة وعلوم الحياة والبيئة والعلوم الفلاحية والتخصصات ذات الصلة بهدف تطوير كفاءاتهم في مجابهة التحديات الصحية والبيئية الراهنة والمستقبلية. في أخبار العالم، وزير النفط العراقي حيان عبد الغني يقول إن صادرات بلاده النفطية تراجعت بنسبة 75% بسبب إغلاق مضيق هرمز وتداعيات الحرب الإقليمية، مشيرا إلى أن بغداد تجري حوارا مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي، لكن هذا المسار لم يفعل حتى الآن. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تؤكد أن سفينة تعرضت لضربة بمقذوف مجهول على بعد 18 ميلا بحريا شرقية ولاية خصب العمانية، مما أدى إلى نشوب حريق تسنى إخماده. مقتل 13 شخصا على الأقل في هجوم لمسلحين موالين لتنظيم داعش الإرهابي في قرية في الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع أوغندا. ووفق منظمات مدنية أجبرت الهجمات السكان على الاختيار بين البقاء أو المخاطرة بالسفر إلى أجزاء أخرى من مقاطعة مومباسا التي تشهد أسرع انتشار لفيروس إيبولا في التاريخ. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي. موزايك اف ام.

0: سمعتوا حميد الشاعري وهشام عباس عيني، وكنت تذكروا في الكليب فما نيكول سابا وقتها مازالت ما تعرفتش، دونك هي الموديل في الكليب هذية عيني، واحدة من الغنيات اللي اختارهم سلومة في ميكس عالمي. ديما تسمعوها في الوقت هذية على موزايك فام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: يا أهلا يا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا، نذكركم اللي تابعوا الموجة بديت معاكم ثلاثة بلوتو من نص النهار ومتواصلة معاكم حتى كشي ستة متاع العشية، ثلاثة وستة وعشرين دقيقة شوي آخر نعطيكم أخبار المهرجانات ومعاهم زيادة أخبار السهريات، شنية السهريات اللي سنوا فيكم بالنسبة لليلة. وبطبيعة نحكي على الناس اللي تقول لك أنا ماذا بين نعمل هكا تفرشيكة ولا تبحيرة في البحر ومن بعد نعمل قيلولة متاعي ومن بعد نحب نخرج نسهر ونخرج نخرج فلا الصغيرات متاعي. صحة ليكم الناس الكل. ايه توت سويت شانجمون دو روجيستر المرة هذية في الجولد ميوزيك بطبيعة انا تندون الاميسيون الكبيرة الممتازة مع زميلي الياس الغربي ساعة كاملة جولد ميوزيك، نسمعوكم اكران سبيسيال التسعينات، موزيكة التسعينات كيف نقوله موزيكة التسعينات تور يجي في بيننا موزيكة لورو دانس هذاك عليه شوية آخر. سمعوكم MC Sar featuring The Real McCoy Another Night عام 1993 لابوش خرجت أغنية Be My Lover. منخليكم مع كورونا The Rhythm of the Night تتفيت على وزيك.

0: member of the group One Direction, Harry Styles, في Signs of the Times. واللي سمعتوا هلا موزيك FM في تابع الموجة وقايد سبيسيال تيوب ديتي.
1: سبيسيال تيوب ديتي.
0: هما المرسوات اللي باش يعيشونا الذكريات متاع الثمانينات ومتاع التسعينات. وعلى ذكر الثمانينات شوي آخر نسمعوكم ديزيرلس في فواياج فواياج. رجعوكم زاد العام 1991 مع الشونتور وزاد لاعب التنس المعروف اللي ربح عامتها الغولان غاروس ساغا أفريكا يانيك نوا. منخليكم مع أغنية قعدت أكثر من الشهر في النمبر وان متاع الشارت متاع فرنسا عام 1989 زوك ماشين مالدان.

رجعنا العام 1986 مع ديزيرليس فواياج فواياج اللي سمعتوها على موزايك اف ام في تبع الموجة. واحنا مازلنا معاكم لسه تم تلعشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وشوي اخر شونجمون.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. ابتداء من 12 من أوت الجاري تدخل اللائحة الأوروبية الجديدة المتعلقة بمواد التغليف ونفاياتها حيز تطبيق العام، لتفرض على المؤسسات المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي متطلبات جديدة تتعلق بمواد التغليف وتركيبتها وقابليتها لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. والإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو في هذا السياق المؤسسات التونسية إلى تثبت من مطابقة مواد التعليم والحصول على الوثائق الفنية اللازمة، محذرة من مخاطر تعطيل أو رفض الشحنات غير المطابقة. يشار إلى أن هذه الإجراءات تكتسي أهمية كبيرة لتونس، إذ بلغت صادراتها نحو الاتحاد الأوروبي 20.13 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، أي 71.5% من إجمالي الصادرات، مقابل 44.53 مليار دينار لكامل 2025. انطلاق عملية تشغيل الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي المزود للمناطق السكنية والصناعية بمدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد الخميس المنقضي، فيما أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سيدي بوزيد أنه بإمكان متساكني مدينة جلمة الاتصال بالوكالة التجارية التابعة للشركة لإيداع مطالب التزود بالغاز الطبيعي، وتخص الاستعمالات المنزلية والصناعية والاستعمالات الخاصة بالمؤسسات والإدارات والفضاءات التجارية والخدماتية. في أخبار العالم، وزارة الخارجية العمانية تقول إن المفاوضات الجارية بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، مستنكرة في الوقت ذاته الاعتداءات المتكررة على السفن في أثناء عبورها المضيق باعتبارها تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لسلامة الملاحة. جيد فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إيران أبلغت واشنطن أنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر هرمز، وأنها لن تفرض رسوم عبور، مضيفا أن الولايات المتحدة تعمل على وضع خطة عبور آمن للسفن من المضيق تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. طائرة حكومية أيرلندية تقلع اليوم من دبي وعلى متنها دانييل جوزيف كينان المشتبه في أنه أحد زعماء عصابة إجرامية عابرة للحدود في مجال تهريب المخدرات وغسل الأموال، لمحاكمته في أيرلندا بتهم تتعلق بجرائم خطرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك كفام، لو ميكس.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: مال ميكس ومال هو. برافو دي جي ريحان على سو ميكس اكسيبسيونيل اللي تلقاوه ديما في الوقت هذه على موزايك اف ام في تبع الموجة. وحنا مازلنا معاكم لسه تمتع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا, تحية زدة للناس اللي قاعدة تبعث في دي ميساج على الواتساب متاع موزايك 23 513 ألف. كوتي موزيكا استناو الماروكي ديستانكت في تعالى ما نخليكم مع وائل جسار على الجمر.
1: Calypso. Samedi 8 août, le Calypso accueille la fameuse soirée Butterfly Trip pour un voyage sonore et sensuel avec les talentueux Haïga, Basli et Rehan. Butterfly Trip au Calypso, c'est le samedi 8 août. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Aloha, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? تبع الموجة كل سبت واحد من نص النهار للستة متاع العشية.

0: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: جديد عاطف حبيبي واللي سمعتوه على موزيك فم في تبع الموجج نحويكم يا جماعة في فورما. قولولي بحرتو مازلتو فما برشا ناس زادة تحب تعملك التفرشيكة متاع المغرب هكي باش تشوف الكوشي دو سولي هكا يبدأ هكا مزيان وكل. دونك تحية لكم الناس الكل زادة وسعوا بالكم كانكم توا وحلين في البياج واحدة واحدة في ثنية وخليكم ديما برانشي على موزيك فم شوي آخر نخليكم مع لالجيرينو يا حسرة على الغنية هذية لمناتو ووي ونخليكم توت سويت مع أهم سهريات الليلة في بون بلان.
1: بون بلان
0: توت سويت باش نعطيكم أهم سهريات وخرجات الليلة في بون بلان. ونبدأ مع البي هايف قمرتوين سهرية تحلى غادية مع دي جي ألفين واللي باش يجيب معاه بيلي دانسرز وكراشور دفو وشو كامل ومن بعد يجيكم واثق لفقيه باش يحفل لكم الجو. نقعد في قمرت وفي حبيبي داونتاون سهرية باش تكون مع أكوانيما وفي لجون نلقاو ساتودي نايت فيفر مع مارتن بوز وبينكا. في الفلو نو غاتي با لا غراند سواري مع فور يورز اوف فانتازي. وكان تسألوا شنو فما في الاينا قولكم اللي سهرية باش تكون مع سامباتي كلوب. في البلاغ قمرت واللي حب الراب التونسي ما يفلتش عليه سهرية سانفارا. وفي الفلاموخ تلقاو ليزاني دو بونور مع عزة نجيم ريمي بنجامان وروكسان. وفي المولو قمر تلقاو نايت شو باي هولدن. وفي الفيرما تسهروا ليلة مع موزيكة مومو بن سلم. ديريكسيون الحمامات وفي البوبو تسهرية باش تكون مع الديسكو العربي. وفي الميتيك الكاليبسو نو غاتي با لا غراند سواري مع لو دي جي ريزيدون موزايك اف ام دي جي ريحان. وفي الكوزي بار واللي يحب موزيكة الديسكو تلقاو الديسكو ماشاب از كولينغ. نتعدي والسوسة وفي لو جاردان كوليبري سهرية باش تكون مع ساندي سادانس باي ميلكي ان ديفرنت واي. وفي ستيبس كلوب سوسة سهرية باش تكون 100% لاتينو مع ماماسيتا شو. وفي الجولف برو سوسة ما تفلتوش عليكم سهرية بلو ايز. ديريكسيون جربة في جربة ميوزيك لاند في دورتها الحداش واللي بدات نهار ستة وباش تقعد حتىكش الغدوة باش تلقاو لاين اب هايل باش تعديو جو انوبليابل. فوالا هذا ما كانوا اهم خرجات وسهريات الليلة في بون بلان.
1: بون بلان تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار.

0: فيتشوز ان تكساس على موزايك اف ام في تبع الموجه. وحنا مازلنا معاكم للسته نتاع العشيه. توت سويت نخليكم مع اهم اللقطات على امتداد بطبيعه الاسبوع في برامج موزايك اف ام في الفار.
1: موزايك فار
0: سيتاب سخانة يظلي فما سخانة يظلي عملت حاجة بالحق
2: مش
0: في حالة غير عادية
2: عملت
0: ما بقى

0: بعد لحظات الاخبار الممتازه باش يكون معنا مولاد ريس ساحل حجام مولاد نسلموا عليه. وبطبيعه ديما حاجه من الشهر ما نعرفش علاش انتم عادر مني انا حاجه زي ما نعرف ليش ما نعرفش نقول شنو هي سولو في الكومنتير تو يجاوبكم.
1: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
2: على العين والعين حق.
3: انت معرس ولا لسه؟
4: نورمالمون
3: شيء نورمال مو شك يروحوا تقول انت معرس ولا مش
4: معرس؟
3: ايش قليل يا مدام راهو سالته مدام سالته قلت له معرس ولا خلي نورمال مو
4: تعمل
3: لي انت نورمال دويت خويا قول لي اي والمدام معناتها ما تقلقش كي تراك تصور مع هيفا
4: تصور مقيله هي تو
5: والان

0: فقرتنا الفقرتنا اولاد البلاد. واليوم معانا بنت البنات بنت بنت البلاد بنت البنات بنت البلاد.
1: يخرب عقلك انت مسخره.
2: ما نظلموش الجينيراسيون زيد والشباب توا ونقولوا لهم اللي تعملوا فيه جديد، لا اللي يعملوا فيه معناتها الناس المجنونين بمحبه فنانين رم كانوا موجودين عبر التاريخ.
3: حاجه من ريحه جدود معناها.
2: لا وفي العالم كله.
4: مثلا في هولندا في امستردام تلقى
5: مشيت لامستردام
4: ما مشيتش سمعت عليها عمر
5: مشيت راك
4: ما من وراها دخلت تما بلايص ما تنجمش تقرا
5: عدنان يضحك عدنان لبنى زاد كيف مش نفضحهم مش بعد يروح مش نفضحهم هذا اللي يفهمني اللي يفهمني عنده مشكلة ولا لا ده ما هاي تفضل
6: هاي بونشون صح هاكا
7: موزايك فار تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

0: سمعناكم شوية ديسكو دونك رجعنا بيكم العام 1978 مع أغنية واي ام سي اي الفيلاج بيبول واللي سمعتوها لموزاي كفام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: مرسي على ميساج متاعكم اللي قاعدين يوصلونا على النمر الواتساب متاعنا 23513000. تحية نسرين الهيني اللي قالت والله سخنة الكوجينة نسيتها مع الموزيكا اللي تحطوا فيها. وحاتم شبل هو مستمع الحقيقة وفي من سنوات وسنوات الموزيك فيم قال قبليك عديت أغنية أصالة نصري أعطف حبيبي وتكلم. يمكن أصالة حسيت اللي حبيبها تيرزي قاعد يعطف لها في الروبة وساكت وهي تقول له أعطف حبيبي وتكلم. حلوة يا حاتم يعطيك صحة على المساج متاعك. كنت موزيكا قلنا خلينا نوع شوية أو قبليك ديسكو شوية يبوب شوية أورو دانس شوية جديد في الموسيقى العربي. المرة هذية قلنا نسمعوكم شوية تونسي مع زياد غرسة وقت يقول عزيز قلبك من صابني ومعاها شوية آخر نسمعوكم جديد جديد في الموسيقى الشرقي معاها بيسان إسماعيل نجمة. ما نخليكم توتسويت مع حتى هي نجمة اسمها هيبة تلقاها توتسويت في الأخبار.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. ثريا التباسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك تؤكد تلقي المنظمة للكثير من التشكيات من قبل المواطنين بخصوص نقص توفر المياه المعلبة من الأسواق مقابل ارتفاع أسعارها، مستنكرة استغلال المضاربين والمحتكرين لهذه الأزمة.
3: برشا تشكيات جاتنا من المواطنين يشكيوا من نقص فادح للمياه المعدنية، نقاط البيع بقيسك معناها فارغة ما فماش. تعرف اليوم المستهلك يمشي بالشيشري معناها ما يلزمه من كميات المياه لغيته واحتياجاته، يلقى روحه معناها مجبر يقولوله ما نجمو نعطيوك معناها أقصى الحل حبز ستيكة بركة، ألوغ هو معناها يلزمه 2 و3 و4 حسب أفراد العائلة متاعه. هنا اليوم ولا معناها خايف المستهلك، يقول لك أنا واش نلقى الماء، بيدور يدور وما يلقاش، وهذه مشكلة. ثاني حاجة، في ظل النقص الفادح هذايا اللي يشكيو منه المواطنين، صار ثم التلاعب بالأسعار، ديما المضاربين والمحتكرين وناس تلاعب بالأسعار، تلقاها تستغل الفرص هذايا واستغلت النقص هذايا حتى تتلاعب بالأسعار وترفع فيها من غير حتى موجب قانوني وإلا قرار ولا حاجة. ثالث حاجة هنا وهو مشكل الحقيقة حكينا فيه في العديد من المناسبات، اللي المواطن التونسي ما يميزش ما بين الماء المعلب، ماء الطاولة وماء المعدن، ولكن اليوم الصباح يشري فيها بنفس الأسعار.
2: وثريا التباسي تدعو المواطنين إلى اقتناء المياه المعلبة من النقاط المنظمة والقانونية والتثبت من الأسعار والاتصال بمنظمة الدفاع عن المستهلك أو مصالح المراقبة الاقتصادية لإشعارهم في صورة تم الترفيع في الأسعار، مؤكدة في الوقت ذاته أنه سيتم تجاوز إشكال نقص توفر المياه المعلبة قريبا.
3: على المستهلك أن يتحرى من يشري من نقاط بيع قانونية، يثبت في الأسعار، وكان حس اللي فما تلاعب بالأسعار أنه يتصل بالمنظمة أو بمصالح المراقبة الاقتصادية لإشعارهم بالخلل اللي يتعرض له، وخطر يلزم هو يبادر أنه يشكي المواطن باش يعرفوا المشكل وباش احنا نحدوا كنا كمجتمع مدني وكسلطة إشراف وكالمواطن نفسه المستهلك نحدوا من الظاهرة هذية. في كل مرة في يصير نقص مادة من المواد إلا ويصير تلاعب بأسعار متاحة ويصير غلاء مشت وغير مبرر وغير قانوني. كيف كيف دعوة لسلطة الإشراف وكل المصالح المراقبة وكل الأطراف المداخلة أنها نقص للظاهرة هذية، والحقيقة وماذا بينا ما تستمرش الموجة متاع نقص المياه المعدنية بنقاط البيع حتى يطمن، حتى نبعثوله المواطن رسالة طمأنينة للميرة وموجود وبقدرة ربي ما هوش مشكل كبير وبش تصير معناها حل المشكل هذا في القريب العاجل حسب اتصالنا بسلطة الإشراف.
2: يشار إلى أن رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح نفى في تصريح سابق لمزيكة ترفيع في أسعار المياه المعلبة عند الإنتاج. إقرار اعتمادات إضافية بقيمة جملية تناهز 990 ألف دينار لفائدة بلدية قرقنة، وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم البلديات السياحية الممول من صندوق حماية المناطق السياحية من أجل دعم برامج النظافة وتعزيز الإنارة العمومية وتهيئة المسالك المؤدية إلى الشواطئ بالمنطقة السياحية. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل لاتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات، وإن هذا هو أفضل وقت للاتفاق لأن هناك تماسكا وقوة ووحدة في البلاد. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يعلن تنفيذ عملية ضد قوات جماعة الحوثي والقدرات التابعة لها. وقاطعة سامرلاند في إقليم كولومبيا البريطانية الكندي تعلن حالة الطوارئ بسبب اندلاع حريق غابات سريع الانتشار يجتاح غرب البلاد، مما أجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم بعد أن خرج الحريق عن نطاق السيطرة وامتد إلى حوالي 5000 هكتار. حريق عن نطاق السيطرة وامتد إلى حوالي 5000 هكتار حتى صباح اليوم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزيك فام.

0: السبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: شكرا على كل مساج قاعدين تبعثوه على نمر الواتساب متاعنا 23513000. كيما بسام من كندا اللي يسلم على أميرة ويقولها متوحشك برشا برشا ويقولها زيدا هذه المساج اللي كنتي أميرة منعش كنت تسمع فيها وإلا لي. قالك بسام يعمل الله أنت وصديقتي سمية حتى الروح من كندا تونت فهموا كيفاش تبحروا من غيري. ما فهمتش معناه يزمهمش يبحروا من غيره هو أي سيدي أي بي أوكي دونك أنت معناها شنو غادي قاعد وهم مش يقعدوا يعملوا عليه. ديجا احنا لهنا لايامات كمان سخانه قاعدين نعيشوا فيها بون مش سخانه برشا كيما الموجات الحاره اللي عاشتها البلاد. اليوم مثلا 34 درجه في تونس العاصمه. دونك نسلم عليك يا اميره, نسلم على صاحبتك ونسلم على كل واحد عمل التبحيره امتاعه في الوقت هذايا. نتصور برشا برشا ناس سي بون هاكا بحبحت وبتبيع باش تروح لديارها وباش تبرمج شنو باش تعمل الليله سورتو في المهرجانات. تلقاهم برشا يتسائلوا زعما شنو فما في مهرجان كارتاج الليلة, شنو فما في مهرجان حمامات, وإلا بنزرت شوي آخر في مهرجانات. نعطيكم البروغراماسيون كاملة. سينو كوتي موزيكا استنى نشيخ عليها الغنية هذية غيمون قاعدة نستنى فيها مقبليكا وقتيش تجي غنية حصرة التسعينات نبض التسعينات شم عليها ريحة التسعينات الجيل الذهبي سيختن مو بش يشيخ عليها على الأخر الغنية هذية Download Johnny B.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود, أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست, you can't resist.
0: تبع الموجة

0: كيف في طبع الموجة. احنا مازلنا معكم لسه تمتلع شيء تحية الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا وللي يسل زعما شنو فما في المهرجانات اليوم. هذه دقيقة مهرجانات
1: مهرجانات
0: وكما قلنا لكم باش نعطيكم لمحه على يستنى فيكم البرامج من فوالا من البروغراماسيون نتاع مهرجاناتنا الصيفيه بالنسبه لليوم. ونبداو مع مهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين والسهريه الليله باش تكون مع ملكه الفن الشعبي المغربي الفنانه الكبيره نجاة عتيبو اللي اكيد باش تحفل الجو بغنيه هادي كدبه بينا واللي جروب ذا كيميكال براذرز خذوا السامبل نتاع الاغنيه هذية باش يعملوا منها غنيتهم المعروفة غالفانايز. دونك فيسا خذوا البي متاعكم على خاطر بالحق بقاو شوية شوية برك كما قلت لكم الليلة باش تسروا مع الفنانة المغربية الكبيرة اللي تحب تونس برشا نجاة عتيبو ضمن برمجة مهرجان حمامات الدولي. وفي إطار مهرجان كارتاج الدولي سهرية الليلة بتكون مع الفنان المصري تامر عاشور والليلة باش يكون افتتاح مهرجان سبيتلا الدولي واللي باش يتواصل نهار 14 والليلة باش تسهروا مع عرض للفنان بلتي. والليلة زيدة باش يكون فما افتتاح الليالي الصيفية بالزهور مع الفنانة درصاف الحمداني. والجماعة اللي يسكنوا في طبرقة باش يكونوا على موعد مع كازو في إطار اختتام مهرجان طبرقة الدولي. وفي مهرجان مكتريس الدولي في دورته 54 باش تسهروا مع عرض كوميدي للممثل بسام الحمراوي. في إطار مهرجان أم الزين الدولي أسرية باش تكون مع جنجون. وفي إطار ليالي المهدية الدولي باش تسهروا مع مسرحية كوميدية فيها الضحك مضمون مع جعفر الجسمي. ولجماعة القصرين ما تفلتوش عليكم السهرية مع أمباير في إطار مهرجان قصرين الدولي في دورته 45. وفي مهرجان الإسفنج الدولي بجرجيس تسهروا مع مسرحية فيزا الكريم الغربي في كورنيش ساحة دار الثقافة. وفي مهرجان قصر السيف بسلقطة تسهروا مع مسرحية المجيرة الحنان الشجراني. وفي مهرجان بو مخلوف في دوكي العادة زيادة بو مخلوف الدولي خاطر كلهم هما دوليين. دونك بو مخلوف الدولي في دارته 50 السهرية باش تكون مع عرض زيارة ولا ناس الفرقة 2. وفي مهرجان الجم الدولي وتحية المستمعين في ولاية المهدية باش تسهروا الليلة مع عرض أويدا نابل دون لا ميديتيراني. ولا هذو ما كانوا أهم السهريات والخرجات في إطار مهرجاناتنا الصيفية في مهرجانات
1: مهرجانات تبع الموجة.
0: يحصر على الغنية هذية فريمون ديما فضل شيكر واحد يسمع ديما يعمل جو كبير على الاخر. جوست حبيت نقول لكم اللي شوية اخر باش يكون عندنا بوان روت باش يكون زاد عندنا بوان بياج للناس بيان سور اللي شادين الطريق. دونك ميسي علاش هاكا بعثونا تصور نتاع البياج نتاعكم على عين المكان على النور نتاعنا واتساب موزايك نور جديد نتصور احفظتوه الناس الكل 23 513 ألف الناس الكل تاخذ تليفوناتها يعملوا تصاور للبياج كسوا في بياج متاع مورنيك وإلا في البياج متاع هرقلة وغيرهم. لا ما تصوروش رويحكم سيبو احنا جوست حاشنا في تصويرة البياج أكاو وبربي اكتبونا رانا احنا وين قولوا راو هذي راو بياج هرقلة وإلا بياج مورنيك رانا ما نجموش نعرفه بعد وش تصورونا هكا حاجة زرقة كل شيء يدخل لي هذي بياج توت سويت. فضل شكر يا حياة الروح على مزيكة فهم في تبع

تحويسة وانا باللبناني كاسدورة سمعتها من عند نصيف زيتون على مزيك فام في تبع الموجة. صحة بحيرة وصحة تحويسة زيدة بالنسبة للناس اللي لقيت هذية ديما يحبوا يشربوا كي كويس تاي وإلا يعملوا القهوة متاحهم كيما باكزامبل نبيل اللي بعثنا تصويرة متاع القهوة متاعه هو بون في قهوة لما حالة سمى اسمه ما احنا وش نسمي اسمه بيان سور في سيدي بوسعيد قال اللي انا قال توا بلتو قاعد توا نتمتع بالقوى امتاعي وقاعدا نتمتع زادا بالموزيكا اللي قاعدين تعدي فيها سينو اللي يحب يعرف حالة الكياس توتسويت بوان غوت بوان غوت وللي مروح من بنزرت باش يلقى تعطيل صغير في مستوى السيدي الثابت وفما زادة تعطيل في عوزجة فلا دونك وسعوا بيلكم نحكي بتبيع على الناس اللي روحت من غار الملح ومن رفراف وفي مدخل تونس باش تلقاو بوشون صغير على الاخر في مستوى طريق مجرين سان جوبان سينو فما زادة صفتوي في بياج مورنيغ وتحية لسهير اللي بعثت على عين المكان معناها تصويرة غديكة قالت انه البياج متاع مورنيغ فما كمام تعطيل صغير على الاخر ولا حركة تثقل شوية في البياج متاع هرقلة بالنسبة للناس اللي مروحة بيان سور من سوسة وإلا من صفاقس واحدة واحدة في ثنية وخليكم ديما برانشي على موزايك اف ام هذه كانت بوان غوت بوان غوت تبع الموجة قول اسمي say my name هكا باش يغنيو destiny's child tout de suite à la mosaïque FM. Dr.

0: ديستينيس تشايلد سي ماي نيم. بها نكون وصلنا لاخر تبع الموجة بالنسبة لليوم. خلي تبعتونا مساعتين غون ميرسي البلاكي لبنى الدليل يسري شكون زيدا لصالح زيدا كان معنا وائل في ستاندار مكرم توا خذي بقعته ديجا من قبليك هيبا من بعد لحظات تلقاوها في الأخبار جوست من بعدها زيدا تلقاو سلاح السكوحي في كورنيش ويكاند دونك ساوس الغريبي تجعلكم غدوة إن شاء الله في تبع موجة جديدة على موزايك فام. علي باي تشاو.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية كورنيش ويكاند
2: محلاه التقديم. مرسي بوكو. فما بوكو توشي
3: قصة حب المرأة اللي حبيتها خذيتها.

0: يسلموا علي ويحبوني ويتصوروا معايا هيقبل التلات.
1: ايه يعطيني شويه عاطفه، ما تحسسنيش لي انا ام في دي وانت
2: تكمل. لا لا لا عمرك ما كنت
1: فاعل معايا اخوي.

شهد الأخبار، أهلا بكم. وزارة الشؤون الثقافية تعلن عن الانطلاق مؤخرا في أشغال تدعيم السور الخارجي لمعلم كراكة حلق الواد، والتي يتولى إنجازها المعهد الوطني للتراث بالشراكة مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، وذلك إثر المعاينات الفنية التي كشفت عن الحاجة إلى التدخل العاجل لحماية المعلم والمحافظة على سلامته الإنشائية. وتعد كراكة حلق الواد من المنشآت التاريخية التي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر، وقد ارتبطت بموقعها الاستراتيجي عند مدخل خليج تونس، حيث اطلعت بدور دفاعي وعسكري مهم على امتداد فترات تاريخية متعاقبة. الموسم الفلاحي بضيعة السميدة الكائنة بمعتمدية دوز الجنوبية من ولاية قبلي والتابعة للمركز الفني للتمور يتقدم في ظروف جيدة تعكس أهمية نتائج البحوث العلمية في المحافظة على جودة صبة التمور وتنويع المنتوج، وفق الدكتور في العلوم الوحية بالمركز الفني للتمور رفقي الطيب. والطيب يوضح أن ضيعة السميدة التي تمسح حوالي 20 هكتارا تعتبر إحدى الضيعات النموذجية التي تطبق فيها نتائج البحوث العلمية للمحافظة على جودة صبة التمور مع تحسين المردودية وتنويع المنتوج بالاعتماد على النظم التقنية الحديثة الملائمة لخصوصية المنظومة الوحية. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يكشف عن خطة كانت معدة لدخول قوات برية إلى بلاده.

0: خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية قائلا إن الخطط فشلت بسبب رفض الدول المجاورة والضربات الإيرانية. وبيزشكيان يوضح أن خطة العدو في الحرب الأخيرة كانت تقضي بمهاجمة مخافر إيران الحدودية وإدخال قوات برية إلى البلاد، مضيفا أن أفغانستان وباكستان أعلنتا أنه لا يحق لأحد الدخول من أراضيهما إلى إيران وإثارة الاضطرابات فيها. المتحدث باسم الجيش الإيراني يفيد بأنه لا رجعة عن الوضع القائم في مضيق هرمز، وبأن الولايات المتحدة لا تملك خيارا سوى القبول بالوضع القائم، وإلا فستتكبد خسائر أكبر بكثير مما تكبدته سابقا. وزارة الدفاع البلغارية تبين أن الطائرة المسيرة التي انفجرت اليوم في حقل قرب خط أنابيب غاز رئيسي هي طائرة تمويه من طراز مايا تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية على نطاق واسع. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم. بعد شوي نحكي على آخر أخبار الأمريكات، ولكن البداية تكون بالاتفاق المبدئي اللي يحصل بين نيجي الجويني والجامعة التونسية لكرة القدم. نيجي الجويني باش يكون المشرف العام، ومبدئيا باش يكون معاه محمد بن حسان مسؤول عن التعيينات، وليد الحراق مسؤول عن تعيينات الحكم المساعدين، يوسف الصغيري منسق عام، مراد بن حمزة مدير مكلف بالتطوير، ورياض المسعي مدير إداري ومالي. هذه تركيبة مبدئية بعد الاتفاق المبدئي الحاصل بين ناجي الجويني والجامعة التونسية لكرة القدم. خيسوس كاستيو كما كان منتظر جاء لتونس، عمل الاختبار الطبي، أتمم كل إجراءات عقده مع الترجي التونسي، والترجي أعلن منذ لحظات عن إتمام الصفقة بعقد لمدة 3 سنوات. وكاستيو رسميا في الترجي التونسي، وفي اللحظة هذه الترجي يلعب في مباراة ودية ضد مستقبل المرسب. في النادي الإفريقي، المدافع المالي إسماعيل سيمبارا يوصل في ساعات هذه لتونس لإتمام الإجراءات اللازمة للانضمام للنادي الإفريقي، والأهم نقطة هي القيام بالاختبار الطبي، وعلى ضوء الاختبار الطبي يكمل بقية الإجراءات. إسماعيل سيمبارا 28 عام، قادم من نادي الملعب المالي اللي كان ينشط فيه إنكينغ اللاعب المنتدب الجديد في النادي الإفريقي المهاجم. من جهة أخرى، النادي الإفريقي يلعب حاليا مباراة ودية ضد اتحاد كرتاج. النجم الساحلي مجهودات كبيرة يقوم بها جمهور ليتوال وأيضا لجنة النزاعات اللي وصلوا للملف الأخير وتم غلقه. كيفاش تم غلقه؟ الملف الأخير هو عدد 18 ملف اللاعب محمد أمين بن عمر، وفيه 400,000 دينار. لجنة النزاعات وصلت اتفاق مع بن عمر اللي قبل الحصول على المبلغ هذا بالتقسيط، وبالنسبة له يغلق الملف لأنه لقاو اتفاق مع الملاعب. وقبل الاتفاق مع بن عمر زاد كان الملف رقم 17 اليوم الصباح مع اللاعب زياد بوغطاس. الملف هذا فيه 213 مليون. بوغطاس قبل تسبقه أولى 23,000 دينار، واتفقوا معاه كونه يقسطوا له بقية المبلغ الأربع أقساط، كل قسط فيه 47,500,000. لوفيل كاب، نحكي على الأخبار الملعبية التوانسة. لوفيل كاب في إنجلترا، الفريق بيرنلي فريق حنبال المجبري تهلا لحسن فريق نوتس كانتري. بالنسبة لحنبال لعب أساسي ولعب مقابلة كاملة مع فريقه بيرنلي تأهل بالركلات الترجيحية. أيضا نورويتش سيتي فريق نيس بن سليمان تأهل لحسن فريق إمكا دونس. نيس بن سليمان لعب أساسي وسجل البونتو الثاني الفريق وخرج في دقيقة 61. خليل العياري نجم يقول اليوم أول ماتش لي وأول ظهور لي في الدرجة الثانية الفرنسية مع فريق جديد دانكيرك اللي يلعب مع الثمانية غربعة ضد غرونوبل. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية اليوم، تلقاو على السيت مزيكة فام بونات. نخليكم مع مكي في ريكاب سبور.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.

0: في ريكاب سبور مع عودكم اليوم يتي بتصفية كاملة من جويلة حتىش الآخر أود. كل يوم ريكاب سبور من الستة حتى للسبعة متاع العشية. اليوم باش نحكي على ميركاتو تراجي رياضي لتونسي آخر الانتدابات. كاستيو يمضي اليوم بصفة رسمية لمدة 3 سنوات. باش نحكي على آخر التطورات في صفقة ريبيرو والخطوات المنتظرة للإدارة التراجي رياضي تونسي في الفترة القادمة. نحكي وزاد على النادي الافريقي مدافع اجنبي جي اليوم لتونس كيف كيف، فما مدافع اخر سبق له ولعب في البطوله التونسيه عنده اتصالات مع النادي الافريقي. نحكيو على عدد الاجانب في النادي الافريقي، هل فما شكون من اللاعبين الاجانب باش يغادر. نحكيو زاد على ناجي جويني والتركيبه المنتظره للاداره الوطنيه للتحكيم. هذا الكل مع محللينا الفنيين سمير السليمي. مرحبا سمير.
1: مرحبا بك مكي وليد الاولاد الناس الكل، تحيه لكم.
0: وليد اللهيشري مرحبا وليد.
2: مرحبا مكي، مرحبا بجميع المشاهدين والمستمعين.
0: دلي في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي، ومكرم في التنسيق الهاتفي، وكالعادة وليد اللهيشري والتشويش. سيبان دخلت في المود متاع الميشيون والميركاتو ولا ما زلنا في البحر؟
2: نتابعوا بين سور في الأخبار وصيف ذكرى وشنو تحبنا نحكيه على الغيب ما أظهر والغابة مربوطة بالبحر، فهم بلايس تدخل لهم الغابة
0: ها؟ وانتو كانت تفرهد
2: كيما زوجيك فين مدينة هي تكلس
0: ورتيبة وبالرمضان وذكم وكل أخونا وليد زد التحيلي أجواء صيفية باهية وبرشة. دونك البداية مع الترجي الرياضي التونسي. ريكاب سبور
3: كاليبسو. Samedi 8 août, le Calypso accueille la fameuse soirée Butterfly Trip pour un voyage sonore et sensuel avec les talentueux Haniga, Basli et Rehan. Butterfly Trip au Calypso, c'est le samedi 8 août. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Aloha, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Recap Sport. Recap Sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, les avantages.
0: في ميركاتو الترجي الرياضي التونسي اخر الصفقات، خيسوس كاستيو لاعب البيروفي امضى اليوم متوسط الميدان لمده 3 سنوات حتى 2029 مع الترجي الرياضي التونسي. كاستيو كما تعرفوا 25 سنه متوسط ميدان، هو دولي بيروفي ولعب برشا مقابلات في ليبرتادورس ولعبي عنده الخبره وعنده زاد المشاركات. اليوم بصفه رسميه الترجي يعلن عن انتدابه، وكما حكينا على الاتفاق وكل شيء في الأيام الفارطة، اليوم بصفة رسمية خيسوس كاستيو في الترجي الرياضي التونسي. وليد
2: والله بون كم لاعبي عنده فالور، يلعب في بريسك أحسن إكيب في البيرو يونيفرسيتار، ثم معناتها اللي تلعب لي برومي رول، لعب كوبا أمريكا تقريب 16-17 ماتش، وجوار الحقيقة عنده كلير فويونس، يعرف يتمركز بالقدا، يلعب في الاسباس، شفنا معناها ستيل متاعو، جوار اللي يحب يلوج اصحابه، يعمل مع لي باس دو 20 دو 30 متر وزيد سو بلاس بيان. ديما نقولوا لي زيكستريم تاع الفيديو ولا لي بيستوف ولا نشوفوا لقطات تعطيك فكره على الملاعب، اما بعد فما ادابتاسيون، فما اليوم باش يجي لتونس انفيرونمون جديد، نوعيه نتاع لعب جديده، اما نتصور معناها ملاعب ينجم يضيف، ونتصور معناها ينجم يعمل اللي عملوا كبيلو، ولا نجم يعمل حتى مخير على حسب ما شفت الملاعب.
0: من ناحية الخطة متاعه بالضبط وليد، هل هو ريليير ولا هو سنتينيل؟
2: هو سنتينيل، هو يلعب قدام الديفونس على حسب ما شفنا، قلت لك لي ماتش متاعه تو بتتر واحد يزيد يشوف ياخذ عليه اكثر معلومات، اما هو يلعب قدام لاكس ما يطلعش برشا معناها ال الترونت متر متاع الكيب ادفيرس، رارمو وين يوصل الاكثرية ستابيليزاتور يلعب، لا ماهوش بوكس تو بوكس، هو الاكثرية هاني قلت لك ستابيليزاتور، يلعب قدام الديفونس، اما شنية عنده فيزيون باهية للملعب ويلعب اللي باس متاعه معناها تحسه عنده فكرة معناها في اللعب والبوست متاعه قدام الديفونس ماهوش رولير معناها.
0: سمير كي نحكيه على ملعبي يعني مركز بمركز لتعويض خروج أوغليل وهل ملعبي هذايا الإضافة المنتظرة بالنسبة ليك للترجي الرياضي التونسي وهل عنده منافس على البلاصة هذيك ولا لا؟
4: ساعة مكي قبل كل شيء نتكلموا على وضعية عامة متاع فريق الترجي الرياضي التونسي باش نحطوا بالجمهور معناها في الإطار العام. الترجي الرياضي التونسي استغنى على عدد كبير من اللاعبين لأمور فنية لأمور مادية ولا لأمور تعاقدية. في كرة القدم الحديثة ما عادش تنجم بالقوانين الجديدة أنك تجبر اللاعب على البقاء سواء بالإغراء المالي أو الإغراء الرياضي أو المشروع الرياضي ولا غيره. يزم لعبات تفهم كون الخروج والدخول متاع الملاعبية هذه ظاهرة عالمية فبالتالي المعادلة لابد أن تكون معادلة صحيحة. ترجي الرياضي التونسي كانت عنده أعباء مادية كبيرة من اللاعبين ما قدموش حتى إضافة ورواتب عالية جدا
2: صحيح.
4: قاعد في الجرادان يترين في البارك وياخو في 50-60 ألف دينار ما هكا ولا نتكلموا بالواقع. ملاعبية موجودين ملعبوش في الترجي ياخذوا في مراتب كبيره ياسر. الترجي التونسي قاعد يحاول اللي فهمته توا انه قاعد يتخلص من اللاعبين الزايدين على الحاجه الفنيه نتاعه.
0: كنت لهنا سمير اسونسيلمون تحكي على بوزيان والموحلي
4: بوزيان موحلي عدد من اللاعبين
2: حتى لي زيترونجي كايتا وغيره اللي
4: كايتا معناها راتب كبير ياسر لعب تقريبا 6 ماتشات ولا
2: ماتش
4: ولا زوز في البطوله التونسيه بالمنطق باللوجيكي لازم يمشي على روحه متكلف لي انا في المليار ولا زوز في العام واش قاعد تعطي في اضافه اش قاعد يعمل دونك مش كان على سبيرونس فقط على كل الانديه بطبيعه الحال وماشيه في التوجه هذاك. قوه وين القوه او الحكمه انك كيف تجيب ملاعبيه يندمجوا وبسرعه. الترجي التونسي مشى في توجه اولا الساعه يلزم يكون لاعب دولي كسوا للتوانسة او للاجانب
2: سيبلي
4: يكونوا ملاعبين دوليين يا حبذا لو يكونوا فان كونترا ناخو انا اونشارج السالير نتاعو والتكلفه نتاعو واذا كان ملاعب يلزم نشريه بالفلوس فاني نشريه بالفلوس لكن المهم اني نقص من التكلفه العامه. كان تشوف الترجي التونسي من عرش انا لكن بالمنطق ربما التكلفه السنة تطيح التكلفه الماليه معناها الشارج الشهر
0: تاعك على السالاريال
4: فانا انا المعاد لكن تبقينا في الميدان يبقى حاجه اخرى كإدارة بار اكزومبل وهنا نتكلم مش على الاسبيرانس فقط كل الأندية التونسية أنا كإدارة وفرت للمدرب اللي يطلب به بقي النتيجة والأداء عند الملاعبية وعند المدرب هكا ولا ولي بالمنطق باللوجيك إدارة الترجي توجهت في الاتجاه هذا ومشيت مع لاعبين دوليين نتكلموا على توانسة كما الشيخاوي كما غيره من الملاعبية اللي خذته
2: الصحراوي
4: وغيره ملاعبية دوليين وملاعبية كونفيرمي والتوجه للأجانب اللي حسب اعتقادي يلزم يقدموا الإضافة. ريبيرو واحد من اللاعبين هذوما أولا الساعة لاعب دولي عنده مدة في المنتخب البيروفي كاستيو سمحني لاعب وصل إلى سن النضج الكروي 25 سنة معناها في تنبك الواحد عنده الخبرة الدولية عنده خبرة المباريات الكبرى عنده خبرة الضغط الجماهيري وهذا مهم. تبقينا عملية اندماج أو عملية معناها تأقلم على العام عند اللاعب وعند المدرب والمحيط عام الفريق. يقول لك أنا كإدارة جبت الملاعب ذي كونفيرم ما فيش حتى كلام بقينا في الميدان معناها يتبقى الأمور الأخرى. لاعب عنده مستوى ولاعب حسب مريناه لاعب ممتاز إذا كان يوصل يلعب في منتخب محترم كيقولوا منتخب محترم على الأقل منتخب خير من تونس تيهاكا ولا نتكلموا أقوى من تونس المنتخب اللي يلعب فيه منتخب البيروفي أقوى من المنتخب التونسي وتفرجوا في الواحد. دونك تبقينا عملية اندماجه كيفية استغلاله من عند المدرب يبقى موضوع ثاني نجاحه أو عدم نجاحه هذيك في العلم عند الله ولكن كل المعطيات تقول أنه لاعب متميز ولاعب قادر أنه يقدم الإضافة خاصة إذا كان المدرب أحسن التوظيف امتاعه. أنا تقول لي كمسؤول أو كإداري نلقى ملاعبي حر بالمواصفات هذية بالتكنيك هذية بالخبرة هذية بطبيعة الحال باش ناخذه. وما ننسوش حاجة مهمة مكيرة وحاجة مهمة برشا دخلنا في منافسة في سوق مفتوحة توا منافسة مع الجزائريين مع الليبيين مع المغاربة مع المصارى ومع حتى الخليجيين، وإحنا إمكانياتنا أقل، وبالتالي معناها الأندية التونسية بصفة عامة تتعب برشا لأنه ما عندهاش إمكانيات كبيرة تدلل عليها ماديا نتكلم هنا، وبالتالي كي تلقى لاعب المواصفات هذه نقولوا أنه انتداب موفق إلى حد الآن بالمنطق، تبقينا في التيران كل حاجة معناها تنشوفوها فوق الميدان.
2: بربي مكي سمير حل بارونتيز على التصرف المالي وعلى نوعية اللاعبين باش ينتدبهم الترجي، سورتو اللي الحقيقة في السنوات الأخرى فما برشا ملاعبية جاءوا قعدوا إنكتيف ويتمتعوا بأجرة وفهمتني وما فماش حتى بلوس، معناه هذايا سوء تصرف اللي اليوم شكري لويار بالمناسبة ذي نحيوه، شكري ملاعبي معناتها كبير وعنده عين فنية وجاء اليوم بعد مدة متاع غياب القى معناها فما ملاعبية تخلص وقاعدة، وهذا الكل حتى وكان الاسبيرانس معناتها فريق بيجي متاعه محترم وكذا بارابور الأندية أخرى، لكن ديما التصرف في الفلوس يقعد به، خاطر الفلوس هذه كتنجم تستغلها في مخير في ملاعبية معناتها دو فالور عالية، تاخذ معناتها ثلاثة أربعة ملاعبية معناها دو جرون كاليبر خير من اللي تاخذ ثمانية وتسعة جوارات نص الباس ويقعدوا لكم بعد عبء ويخلصوا والناس تو ما عادش تحب تغادر، خاطر الاسبيرانس ياخذ في 70 ولا في 80 مليون ما عادش يحب يفسخ لك وما عادش يحب يمشي لحتى جامعة أخرى، دونك الاختيار لهنا في الملاعبية يلزمهم يكونوا ملاعبية يجيوا باش يلعبوا ديريكت ويكونوا كونفيرمي كيما تحدثنا على الملاعبية ذوما ريبيرو وكاستي وغيره معناها من جوارات بليلي زادة معناها صحح وباش يواصل معناها مع الترجي الرياضي التونسي في المدة الجاية وناتوندون
5: البليلي معناها الإمضاء نتاعو كيفاش عام مع عام قبل التجديد
2: البليلي عام قبل التجديد وهذا معناتها التصرف عادي ومنطقي على خاطر ملاعبي راجع من ضربة وهو الحقيقة توا يزمو يسو كونسونتر ويرجع ويحضر روحه خاطر الترجي في حاجة الخدمات وهو زادة يلزمه معناتها يروبرون بعد البليسور ويعمل كلكو ماتش واحد، دونك هنا باش نقول انا اللي فما في الاسبيرانس برشا ملاعبية ما همش قاعدين يعطيو في البلوس وقاعدين في نفس الوقت يتمتعوا بأجرة، لهنا يلزم التصرف يكون خير من المواسم اللي تعدت، وشكري الوعر والإدارة وحتى رئيس النادي سيد حمدي المدب على علم معناتها بالشيء ذا وقع طرحه والحديث فيها لخطر مش معقول اليوم دي جوار اللي يا خويا ربحني وخذ 100 و200 و300 مليون فما ملاعبيه كيما بوعالية مثلا، بوعالية بكل صراحة صحيح عنده بيغوش باهية أما يا خويا تمركيلي 3 4 بونتو في العام زوز بالاريتي وتير دولوا مرة هزها بالجول وانت اترونجي جايبينك ب 3 مليارات معناها
5: فما ما فين البونتوات هذوما فما فرق بين بونتوات
2: في الشامبيون في البطولة الوطنية مركيهم في البطولة الوطنية ضد فرق معناها ماهيش منافسة للترجي زاد معناتها ملاعبي صحيح فنيا عنده معناتها امكانيات اما كي تقول لي بليلي حتى يا سيدي ساعات يخرج على الموضوع ويعمل وذيك هي تبيعت وربي يهديه فهمتني وما نجمش يتبدل توا في العمر هذا اما فلتة كروي البليلي كي يطلب فلوس نعطيه انا مسؤول اما ملاعبي اخر اخويا تجيبه بزوج مليارات يمركي لك ثلاثه بونتو وشوطه من بعيد كره على البار هذا ماهوش ملاعبي اجنبي معناه يستحق باش ياخذ
5: ما نعرفش حاسمه
2: سالير كبيره وقاعد لي انا عبء مش ذكيه يعني اي جمعيه ترجي ولا غيرها كي باش تجيب ملاعبي سورتو اجنبي وصارت راه حتى مع فرق أخر مع الإتوال صارت مع النادي الإفريقي ممكن صارت مع الفرق الكبيرة ولا حتى الأقل شوية فما دي زيترونجي جاو وخذوا في معناتها سالير كبير وهم متوسطين سامي
4: هذا وليد يحيلنا الموضوع
2: تلقى وين جاب الجيب
4: يحيلنا وليد الكلام هذا والنقاش هذا الموضوع مهم برشا صياغة العقود متاع اللاعبين
2: وي.
4: أنا نشوف في أوروبا صياغة العقود متاع الملاعبية مرتبطة بالحوافز والحوافز هذو ما حسب المردود احنا في تونس صحيح. لابد من ناخذ النهجة ذاية عندك سالير معقولة راتب معقول ولكن الراتب ذاية ما يطلع ويمشي بالحوافز إلا بالمردود
5: خلينا نبسطها للعباد معناها مثلا جيت صحة مع جوار صحة معاه نقوله على 60 أجنبي كي نحكيه على
4: أجنبي
5: 60 مليون مثلا 60 مليون توانسة نحكيه على قدية 20 ألف دولار لكن تصحح له ب 120 اخرين بريمات
4: مثلا فهمت؟ عدد من المباريات،
2: نمبر دو بوت،
4: عدد الاهداف،
2: هز لقب،
4: عدد كذا، هز الالقاب، هز كذا، هذوما الكل يدخلوا في شنو، في الحوافز. اذا كان ما يتحصلش على الحوافز هذوكم تلقى الراتب نتاعو عادي، وهذا معمول به في اوروبا، خاطر جبد لو كادو بو عاليا اللي هو ملاعبي ملاعبي ما حتى حد يشكك فيه كونه ملاعب، لكن احصائياته لا ترتقي هكا ولا ترجل التونسي يقول لك انا يا خويا نحب نرتاح من الشارج نتاعو، واللي هو شارج عاليه
2: عاليه برشا، لانه تراجي 3 مليون دو دينار ولا 4 مليون دو دينار، لانه
4: تراجي التونسي كي شريها شريها برشا فلوس، وتكلف برشا فلوس في الموسم بالسالير نتاعو، وزاد عطاه دو سالير.
2: صحيح، كي
4: تحسبها الحسبه رياضيا التراجي رابح، ماديا التراجي خاسر.
2: وي
4: مش تقعد تلوم الاداره الاخرى ولا الاداره
2: دي، رياضيا مش رابح برشا،
4: رياضيا ماهوش رابح برشا. المعادله هذه، المعادله هذه لابد ان ياخذوها بعين الاعتبار من هنا للمستقبل. كل الانديه التونسيه لابد ان تضمن حقوقها، كما الفيفا ماشيه في التوجه نتاع ضمان حقوق اللاعب، اللي يحب يخرج يقدم الشرط الجزائي ويخرج. هنا الانديه التونسيه مطالبه بضمان الحقوق نتاعها على الكونتراتوات حسب المردود.
2: صحيح،
4: فهمتني؟ ما نعطيش انا سالير 200 و220 الف دينار ما فيش حتى معناها حافز من الحوافز. شنو معناها؟ معناها الملاعب ياخو في التسعين، فما ملاعبيه كيما كايتا وغيره ياخو في التسعين الف دينار وهو قاعد في الجرادا، كيما الموح اللي ياخو في 58 ولا 60 الف دينار وقاعد في الجرادا، ماهوش معقول كي نعطيتو 20 وعملت له الحوافز هو بده يولي موتيفي باش يولي يخدم ويولي يحسن في الامور نتاعو. يبقى لو كان تعب ليلي
2: عشوائيا،
4: كان تعب ليلي حد من يجي مشك في الامكانيات نتاعو. هل بلالي ما قبل الاصابه بعد الاصابه سؤال، في البلالي في 34 سنه بعد عام راحه مش يسترجع الامكانيات نتاعو هو بسرعه سؤال اخر. هذه كلها تدخل في خانه الاسئله وليد، فهمتي؟ طبعا الترجي التونسي حاجته بالبلالي منذ بدايه المغامره الافريقيه نحو الشامبيونات. المغامره الافريقيه الترجي التونسي داخل على معمع ودخول المجموعات، في دخول المجموعات البلاد يكون حاضر ولا لا استغرب نوعا ما، نظرا للاصابه اللي طولت ونظرا للتقدم.
5: الاصابه سي بون معناها وفات فتره الاصابه، بقات العقوبه اللي هي هو العام
4: ابار العقوبه. الاصابه عندها مخالفات راهو ليغا موكروازي باش تنجم ترجع منها، ابار العام الراحه نتاعك الريدوكاسيون البريباراسيون فيزيك والدنيا الكل والكومبيتيسيون والريتم هذا كله يستلزم برشا وقت. وبالتالي انا راى انه الترجي التونسي مطالب ان يفكر في لاعب اخر، لانه البلايلي سي بون، لكن لاعب اخر يحذق اللعب على المركز هذاك باش ينجم على الاقل ياخذ المشعل مع البلايلي باش ينجم الترجي ديما يكون حاضر.
5: هو في كل حالات الترجي الرياضي التونسي عنده لمسات الاخيره نجم نقولوا في المفاوضات مع زوز لاعبين اخرين بخلاف تانجي والكاري بيرو. نحكي على زوز لاعبين اخرين، يبدو انه واحد في الهجوم وواحد في الدفاع، فما تكتم كبير على زوز لاعبين هذوما في انتظار حاسم المفاوضات بصفة نهائية، لكن قلنا في اللمسات الأخيرة. بالنسبة للكا ريبيرو آخر ميزاجور بالنسبة للريبيرو، لأنه جماهير الترجي هذه التونسي الكل تستنى شنو آخر التطورات في موضوع ريبيرو. موضوع ريبيرو فما تقدم في المفاوضات في آخر تقريبا 24-48 ساعة، فما تقدم في المفاوضات. يعني كما تعرفوا الناس كل الملاعبي موصول لجيل تونس إلا ما فريقه الليبي موافق وكان فما اتفاق، لكن من بعد صارت حاجات من الجانب الليبي هذاك علاش تعطلت الصفقة. المشكلة ماهيش مادية، متعلقة بالمفاوضات مع الفريق الليبي اللي كل مرة كانت عنده طلبات معينة. بالنسبة لجاك ديارا مازال رافض موضوع الاتحاق بالفريق الليبي، لكن فما الاتصالات معاه ومع وكيل أعماله. كما قلنا الأهم أنه فما تقدم في المفاوضات، وفما إمكانية كبيرة برشا أنه في الساعات القادمة شكري الوعر نائب الرئيس في الترجي الرياضي التونسي سافر ليبيا لحسم الملف بصفة نهائية. هذه آخر ميزاجور بالنسبة للملف اللاعب ريبيرو. هذا بالنسبة لريبيرو. الناس اللي تسأل عليه وليد،
2: شوف أنا الملاعبي تفرجت فيه مع سان داونز وركزت معاه بصراحة، معناتها كان الترجي ينتدبه بش يكون رونفور كبير في الكولور اليمين، ملاعبي بالحق معناها بويسون رابيد عنده فراب باهية يلعب زادة معناتها بسرعة انتليجون معناها في اللعب متاعو، وكنت عملت معناتها مقارنة بينه وبين ساس، وكي شفته حسيته معناتها اسرع من ساس معناتها عنده فيتيس دي ديكزيكوسيون واللي تير نتاعو معناها برا من السيرفاس فيهم بويسونس وملاعب يتحرك مليح ونصوره ينفع الترجي تبقى. أنا قلت لك الدوسي نتاعو كان صعيب اما نتصور اللي الحكايه قربت معناتها بور فيناليزي مع الجوار هذايا اللي كيما قلت لك يكون انتري بانكو جوست معناتها دو مو على ذكر قبيله سمير تكلم على ابو عاليه وتعالى على الملاعبيه اللي يخلصوا برشا اليوم لازم جمهور الترجي يفهم اللي راهو معناتها شكري الوعر والاداره والتوجه نتاع الاداره وكونهم ينقصوا من الكونتيتي معناتها من النومبر نتاع لي جوار
5: عدد اللاعبين
2: من العدد في نفس الوقت يجيبوا ديز انترناسيونال يجيبوا كي تشوف
5: هوني وليد تحس تحسنت الكاليتي نتاع اللي قاعد يسيب لي فيها ترجي رياضي تونسي بارابور قبل ولا لا؟
2: باش نقول لك هو في العاده الترجي شنو يعمل في تونس ديما معناتها يتبع لي جوار بريون في كل فريق وشوفناه ينتدب من المستير من بنزرت من الملعب التونسي حتى من النادي الافريقي من نجم الساحلي اللي يلعبوا هنا وخرجوا الا اللي ينشطوا في البطوله الملاعبين البارزين ينتدبهم شفنا خذا تقام المستير وخذا معناتها الحاج علي وجبالي وخذا بن سعيد اللي من افضل الحراس فهمتني فما معناتها سيل دو ريكروتمون تبع لي جوار المهمين ياخذهم بالنسبه للبار برا توا ديرني رموك خذيت دراغر وكي خذيت رفيعه خذيتهم وهما فيزيكمون طايحين رفيعه في الفان سيزون حضر ودراغر زاد انا نتصور اللي خدم خدمه محترمه برشا توا في الم... في ال... في البريباراسيون وملاعب معناتها عنده معناها سوبور وعنده مخزون خاطره كان انترناسيونال وجوار قوي معناها البنيه نتاعو ونتصور مازال ينجم يعاون معناها في البوست نتاع الدروا سينو بالنسبه للشيخاوي الصحراوي هذوما سي دي بون ديفونسور ملاعبي معناتها كان في المنتخب في الماضي القريب الصحراوي كان انترناسيونال الشيخاوي نفس الشيء هذوما دو ديفونسور بالنسبه الريبيرو ملاعبي معناها ممتاز جدا الجوار هذايا نتاع البيرو كاستيو معناتها على حسب الستات وفريق اللي يلعب فيه الاول في البيرو انترناسيونال وكذا تقعد من بعد الادابتاسيون وهو معناها كيفاش باش يدخل في المجموعه ونوعيه اللعب نتاعو نتصور اللي فما استراتيجيه باهيه الترجي باش ينقص من الشارج معناتها اللي كانت عنده ملاعبيه اللي كانوا معناتها يخلصوا ما يلعبوش وفي نفس الوقت يجيب دي جوار كونفيرمي يعطيه ان سالير محترم اما شنو يقدم الاضافه يعني الترجي اليوم قاعد يخلق في ان ويو من لاكس للوسط للهجوم ودانو بالنسبه لي انا زاد فيه ما يتحكيه على خاطر جوار كيما لوكا بوعالي زاد بوعالي جاب برشا فلوس وتو خرج ترجي ما استنفعش منه دانو القيمه اللي جابها صحيح ملاعب يقلق ويلبيز لور لكن نحكيه على فريق اليوم في حاجه الهداف يلزم الترجي اليوم يجيب ملاعب يمركي باش يلعب في الشامبيونز ليج يوصل ابعد ما يمكن وفي البطوله باش يوصل كيف يهز لقب يلزمه مهاجم في معناتها القام تاع كان ما نحبش نقعد
5: نحكيو على وهنا يجي وليد راي المدرب اللي هو راي مهم
2: بالطبيعة
5: يعني الاداره ولا اللجنه الفنيه نتاع الاسبيرانس باش تعمل معناها ريكروتمون ولا باش تسيب ملاعب الا باستشاره المدرب هذا ما قلت لكن الترجي حافظ على دانوس كل المدرب وموافق عليه وقال معناها حاجتي بيه ممكن يقدم الاضافه دونك انا
2: ينجم ينجم فما بوسيبيليتي
5: سياسه لمد الكل ملاعبيه الكل عندي باش ما يمشيوش للفرق اخرى سياسه غلطه واضحه سياسه غلطه لانه الترجي كان يعتمد في السنوات الاخيره على انتداب معظم اللاعبين اللي يبرزوا في كل الانديه بالامكانيات الماديه اللي عنده وكان من المفروض انه ينتدب الحاجيات نتاعو لأنه الترجي فما عدد كبير من اللاعبين ما يستحقوش يدخلوا البارت لسبيرانس وخذتهم الترجي علاش لأنه تألقوا في الفرق متاعهم إذا كان تشوف رؤية فنية واضحة معناها ودقيقة وعلمية ما يدخلوش بارك الاسبيرانس الترجي تعاقد معهم وبمبالغ كبيرة هذه الخطأ قاعد الترجي يحاول أنه يصلحه وهذاك المنطق متاع الأشياء خذ اللي أنت حاجتك باش تقوي الفريق متاعك ما تخوش حاجات معناها زايدة على الافكتيف اللي عندك يولي لك مشاكل أخرى وشارج أخرى ماديا ورياضيا
6: على ذكر دانو اللي حكى عليه وليد والإضافة متاعه هوني سمير وبيان سور معناها خبرتك في اللعب ولا خاصه في التدريب مع الطريقه الهجوميه للعب نتاع ريغي كانف هل نجم نستناو فيرسيون اخرى من دانو انه يكون رفيع اقرب له بقيت وسط الميدان اقرب له اكسيسيبل اكثر مع اللعبه على كلوار كان صحح ريبيرو بصفه رسميه يعني نجم نشوف فيرسيون اخرى منه هو كيف زاد عاد البطيب المنتدى بجديد
4: شوف ظروف الفريق تخلي الملاعب يبرز ولا ما يبرزش الترجي التونسي عامني ولا بمر بفترات مش باهي بكل تقلبات كبيره ياسر على مستوى الاطار الفني حتى المناخ عام تاع الفريق خلى الملاعبيه ربما في ضغوطات تكون كبيره وعاليه نوعا ما ولا لاعب عامني في الترجي التونسي يبرز بصفه كبيره ياسر بار شويه البلاي اللي قبل الاصابه فمش ملاعبيه اللي ظهروا بطريقه كبيره وكبيره برشا ولا اقبلوا شويه في بدايه الموسم الباقي الكل مردود بيهم متوسط كل سؤال الاجانب ولا التونس هذاك علاش نتكلم هنا على مناخ عام بالنسبة لمهاجم الترجي الرياضي التونسي تبعناه في عدد من المباريات وعنده خاصية أساسية ألا وهي السرعة القوة والسرعة
2: صحيح
4: معناها لاعب قوي ولاعب سريع وسؤالك معناها هو جوهر الموضوع سؤال مكي تو هنا جوهر الموضوع مع مدرب يلعب بطريقة هجومية وضغط عالي في مساحات ضيقة مع مهاجم سريع ويحب المساحات هذا هو الإشكال الكبير أنه ريجي كامب قرر أنه يستحفظ بالملاعبي ويخليه دونك عنده رؤية متاعه الفنية لكن اللي رينيه عم ناول كل ما واجه ترجي منافس متكتل دفاعيا ورينيها في عدد كبير من المباريات إلا ودانو كان خارج الموضوع وبالتالي ما هوش يلعب مساحة ضيقة ما هوش يلعب لمسة ويتحرك ما هوش لعب يحب السرعة ويحب المساحات لأنه لعب بويسون لعب قوي هنا يبقى الإشكال تألق دانو عامنول في كلكو ماتش اللي لعبهم الترجي التونسي خارج الميدان متاعهم تذكر مع الأهلي المصري كي قال مساحات عمل
2: حتى مع نادي صفاقسي
4: حتى مع نادي صفاقسي قعمل معناها لأنه يلقى ساعات كي يلقى المساحات إنفوا قا المساحة ضيقة ومنافس مسكر اللعب دانو يلقى مشاكل كبيرة ياسر هنا سؤال عند ريكي كامب اللي هو يتحمل مسؤولية في أنه الإبقاء أو عدد الإبقاء على اللعبة ذي
2: فكرتني في بالطيب زادة معناها رو
6: بسرعة
2: محترم رو ملعبي عنده معناتها عنده تكنيك معناتها تسمح له باش يلعب في اكثر من مركز وملاعب هداف والحقيقه ينجم يعاون الترجي هذا جوار ما تحكيش عليه برشا انا تبعته بالحق معناه اهداف متنوعه وملاعب معناتها محترم بالكدا بالكدا ينجم يكون حل زاد في هجوم الترجي معناها حتى بتتر قبل دانو في كلكو ماتش معناها على حسب ستيل دو جو اللي عنده وكاليتي اللي عنده ينجم يكون حل وينجم يكون اساسي زاد في الترجي مع ريبيرو اذا كان يجي ومع رفيعه كما قلت انت اللي سور باش يطلع دانكرون مادام كاستيو جاي ورفيعه البوست نتاعو هذاك هو يلعب 9 ونص يلعب ساعات جناح ايمن دونك بالطيب نسينا باش نحكيوا عليه وقت اللي هو انتداب ينجم يكون زاد حل في هجوم الترجي
6: باهي كما قلنا دونك اخر الاخبار ميركاتو الترجي الرياضي التونسي كاستيو صح اليوم بصفه رسميه 3 سنوات بالنسبه لملف ريبيرو فما تقدم في المفاوضات في الساعات الاخيره ونجم نشوف وشكري الوعر في الساعات القادمة يسافر ليبيا لحسم الملف بصفة نهائية هذه آخر التطورات بخصوص ميركاتو الترجي الرياضي التونسي فاصل ونحكي على النادي الأفريقي وميركاتو النادي الأفريقي
7: كورنيش ويكاند
8: محلاه التقديم مرسي بوكو فما بوكو توشي
9: قصة حب المرأة اللي حبيت أخذيتها معك

0: نحكي على ميركاتو النادي الافريقي ومدافع جي اليوم التونس سيمبارا جي اليوم التونس مدافع الملعب المالي اسماعيل سيمبارا لحسم وانهاء المفاوضات مع النادي الافريقي سيمبارا وبيست من لي بيست بالنسبه لمحور دفاع النادي الافريقي نذكروا محور دفاع النادي الافريقي فما ياسين مريح ياسين بوعبيد والثالث هو غسان المحرسي اللي ما بين الكولوار جوش وما بين محور الدفاع لكن تقريبا في ترجي رجيس كان حاسم ربما اكثر في في في في محور الدفاع دونك النادي الافريقي لازم يدعم الكومبارتيمون هذايا نحكيوا على سيمبارا اللي جاي لتونس اللي هو مدافع على الملعب المالي نحكيوا على فما اتصالات مع عبدو سيدي اللاعب السابق للسيابي لكن الملاعب هذايا عنده اشكال مع فريقه وفما أيامات أخرين باش توضح الرؤية بخصوص الإشكال مع فريقه باش نفهمه هل باش يجي للنادي الإفريقي ولا لا لكن من الواضح أنه على يعني واحد منهم ما همش هذوما الزوز تنحكيو عليه وفما بيست أخرى ينجم يصح من غير حتى مشكلة اللي هو فيليب لانكوتان اللي هو مدافع منتخب أقل من 23 عام أقل من 21 عام اللي شارك في الألعاب البحر الأبيض المتوسط عمنا في استوريل في ودنهاج ما بين هولندا وبورتغال وبيست اللي مبعد بالكل نحكيه على ربما مدافع محلي لدعم محور دفاع النادي الإفريقي سمير هذا يعني يجب دعم محور دفاع النادي الإفريقي على الأقل بلاعب رابع يظهر لي
1: باهي احنا تكلمنا على الترجي التونسي وعدد المغادرين وعدد القادمين نفس الشيء بالنسبة للنادي الإفريقي اللي هو بطل تونس اللي هو من المفروض بالمونتاليتي متاع السنوات الأخيرة من المفروض نسمع فيها الكلمة الكبيرة يحافظ على ركائز الفريق مالوروزمو كيما نعودوها مرة أخرى بالقوانين الجديدة برغبة اللاعب ما عادش نجم تحافظ على ركائز الفريق وبالتالي حتى المدربين لابد عليهم أنهم في البريباراسيون يحضروا الفريق متاعهم يكون كومبتيتيف ويكون يربح الماتشوات لكن مع تلبية الحاجات متاعه على المستوى الانتدابات الشيء اللي قاعد يحاول النادي الإفريقي يقوم به مؤكد كذلك أن النادي الإفريقي بعد الانتدابات اللي قام بها في حاجة إلى ذلك أن النادي الإفريقي بعد الانتدابات اللي قام بها في حاجة إلى انتدابات إضافية خاصة على مستوى محور الدفاع هذه مما لا شك ولا اختلاف فيه إدارة النادي الإفريقي قاعدة ساعية إلى أنها تتصل ببعض اللاعبين ولا ربما تكون فما مفاجآت أخرى الأسامي هذه مطروحة ما كي حكيت عليهم أنت ولا ربما في الأيام القليلة القادمة تكون فما مفاجآت أخرى بطبيعة الحال تكون مفاجآت
0: مفاجأة في خط الهجوم
1: في ربما كذلك في خط الدفاع ربما تكون كذلك مفاجأة على مستوى خط الدفاع لأن الأسماء هذه اللي خرجت الحاجة اللي الباهية في النادي الإفريقي على عكس المواسم اللي تعدت أنه فما تكتم في الانتدابات كلاحظتها وليد فما كمام خاطر قبل انتدابات النادي الإفريقي كانت موجودة على قارع التاريخ اللي باجي كل يحكيوا عليهم والأخبار كانت صحيحة تو الأخبار ولات شحيحة وإذا كان يوصل باج من اللي باج أو وسيلة إعلامية وكذا تلقى ملاعبي ولا اثنين وهي معلومات صحيحة النادي الإفريقي في اتصالات بالأسامي هذوما الموجودين لكن أنا متأكد أن فما أسماء أخرى مخفية ربما تكون مفاجأة نهاية الميركاتو وهذا مهم برشا في عمل الإدارة على ربما الرغم من نوعا ما الراحة غير المالية معناه ما يش مرتاح النادي الإفريقي ماليا ما نجمش النادي الإفريقي يقدم دي سالير كبار برشا معناها ويش يجيب ملاعبية معناها بالله لكن قاعد يتعامل بالإمكانيات المادية المتاحة ولكن أنا نتصور أنه بذكاء حتى الانتداء انتدابات متاع النادي الافريقي الى حد الان انتدابات اعتبرها انتدابات موجهه وانتدابات قادره انها تقدم الاضافه نظرا للخبره متاعها كذلك مؤكد ان النادي الافريقي في حاجه الى مدافع اضافي يلعب في النادي الافريقي ويكون بمواصفات معينه منها الشخصيه منها الخبره منها معناها التكنيك اللي موجوده وهذا كلها ومن حب ان

0: يكون لاعب معناها لاعب يكون دولي وعنده الخبرة الإفريقية، هذه كلها مواصفات تتطلب ناحية مادية، ولكن لإدارة النادي الإفريقي عندها ربما من الخبرة والكفاءة أنها تنجم تجلب مدافع من الطينة هذية. اللاعبين اللي تكلمت عليهم توا لاعبين ممتازين بطبيعة الحال وعندهم خبرة، يبقى في الأخير رأي المدرب اللي هو رأي أساسي حسب رأينا، لأنه أنا كإداري ولا كمسؤول وليد أنا مش نوفر لك، أنت شنو تحب مدافع؟ أنا جبت ثلاثة أختار منهم واحد هكا ولا بقينا المسؤوليه في الاخر نجاحه وعند النجاح وعندك انت كمدرب وعند اللاعب هو تحمى. كيما حكينا على الترجي التونسي، الافكتيف نتاع النادي الافريقي حاليا بدا يوصل ربما للشكل النهائي نتاعي مع بعض التعديلات، لانه يعني في مراكز النادي الافريقي حاليا فما وفره في كل المراكز تقريبا، فما وفره في كل المراكز، بقينا فما نقايص على مستوى خط الدفاع خاصه. نتمنى أنه النادي الإفريقي الملف هذا ينجح فيه وبصفة كبيرة ياسر، لأنه النادي الإفريقي نجح في علي يوسف، النادي الإفريقي نجح في بوعبدة، النادي الإفريقي انتدبته ومريح، وإن شاء الله يكون معناها موسم طيب بالنسبة لي هو.
1: حتى الشريمي وسيد دخان زاد
0: الشريمي كان لا نحكي على مستوى على مستوى الدفاع فهمت دوك، فما نجاح نسبي في النادي الإفريقي على مستوى الانتدابات الحالية صحيح. ومتأكد أنه كذلك أنه الانتدابات الجاية باش تقدم الإضافة.
2: وليد كي نحكيه على محور الدفاع تنحكيه على الكولوار جوش والاختيارات اللي موجودة وتنرجعون بعد العدد الأجانب، نحكيه على موجود حاليا ياسين مرياح ياسين بوعبيد غسل المحرسي، ثلاثة ملاعبية فقط لمحور الدفاع هذوما اللي موجودين، وعلى الأقل اللي فما قناعة بالنسبة للإدارة والإطار الفني بمقاعدة إدارة النادي الإفريقي تلوج على لاعب رابع في محور الدفاع.
1: يلزم مش تلوج، يلزم تجيب لاعب رابع.
2: كي نحكي على سيمبارا عنده على الأقل الخبرة الإفريقية ولاعبي مع الملعب المالي، كي نحكي على عبدو سيدي نحكي على عنده على الأقل الخبرة في البطولة التونسية يعني على المستوى المحلي، بقى فقط ما عنده إشكال مع فريقه فما دي بيست أخرين زاد.
1: سيمبارا اللاعب المالي الحقيقة ما عنديش عليه فكرة كبيرة انترناسيونال، هو لعب كيلكو ماتش معناها في الأولمبيك نورمالمون في ليكيب ناسيونال تاع مالي، وبصراحة أنا كي تقول لي عبدو سيدي وإلا سيمبارا نمشي في عبدو سيدي، خاطره ملاعبي كيما حكيت أنت على الشخصية وعلى الخبرة، صحيح أجنبي لكن نتصور معناها ينجم يكون رونفور في دفاع،
0: ينجم حتى يلعب في المليتيرا،
1: ينجم يلعب لعب بيفو في بنزرت صحيح، ومعام رياح نتصور معناها ينجم يعمل بير بي. أبو عبيد جوار بوليفالون يلعب على اليمين ويلعب في اللاكس وملاعبي جينيرو وكي يستحق له معناها المدرب في أكثر من مركز يدخل ويلعب ويسودون أفون، لكن نتصور شوية ثلاثة مدافعين شوية مشرقي معناتها ما عندوش خبرة كبيرة،
2: المحرسي
1: بمتو يلزم وقت معناها باش يلقى لي روبير متاعو باش يكتسب خبره مع معناتها الملاعبين اللي موجودين في محور الدفاع. مرياح هذاك ملاعبي نعرفوا امكانياته، نعرفوا اللي هو معناتها جور عنده فالور في البوست هذاك، وملاعبي كسب برشا خبره، تبقى زاد العمر ونحكيه على زاد توا في معناتها لي زاتاكون، فما دي زاتاكون رابيد ينزل معناتها ديفونسور كيف يتقدم السن شوي واللي يلعب بعقله أكثر، يحاول يسوجيت با يحاول كذا، عرضة زادة للإصابات فهمتني، أما أكيد هو لعب فالور سور، لكن يلزم النادي الإفريقي ينتدب لعب آخر ذي معناه في أقرب وقت، ثلاثة مدافعين باش تدخل بهم بطولة وتشامبيونز ليج ما تنجمش، خاطر نجم في أونترينمون جيم وان دو يتضرب لك جوار يتقعد بدو جوار في اللاكس، ومن بعد في وسط الماتش تصير حاجة اكسبلسيون وكذا، باش تلعب شكون باش تلعب؟ ما عندكش قبل خمو في السهيلي في فترة من الفترات اخر الموسم وقت اللي صارت اصابات وكذا باش يدخل اللاكس ولعب دي ماتش اميكو، لكن توا النادي الافريقي لكن ما ينتدبش مدافع
2: لازم مينيموم عندك اربعة حاضرين
1: وشوبين
0: على الاقل، وذاك التوجه اللي باش فيه ادارة النادي الافريقي
1: والله صدقني
2: معناها توا اربعة حاضرين وواحد لاعب شاب،
0: هذاك التوجه بتاع ادارة النادي الافريقي اللي موجودين توا موجودين ثلاثة ولا
2: موجودين
0: ثلاثة النادي الافريقي في نيغوسياسيون مع واحد من عبدو سيدي ولا غيره من الملاعبيه يولي كان كثر ايام كان جوني واللي خمسة واللي عدد كافي. توجه معناه الفكرة موجودة عند إدارة النادي الإفريقي وعند ماهر كنزاري أنه يكون على الأقل فما 4-5 ملاعبية في البوست هذوكم.
1: فما ملاعب يا مكي في فترة لعب كيلكو ماتش ومعناتها وقام مستوى باهي وبمردود باهي ومن بعد مشى بريل جرزيس وتوضى هاللي ليبر
2: وتولدي الفريقي مكرم صغير عقده فيه مع النادي الفريقي.
1: صدقني كان ينجم النادي الفريقي
2: وكان موجود في عديد المقابلات وفي فيديو ماتش مع النادي الفريقي
1: ملاعبي معناتها جون ومازال يتحسن. النادي الفريقي فرط فيه. أنا نشوف اللي جوار هذاك كان ينجم يكون حل عمره مازال صغير وينجم يتحسن. ما نعرفش علاش النادي الفريقي فرط فيه. فول عنده مستقبل.
2: هو مشى بري عمناه للجرجيس وعقده يوفى في 30 جوان. كي نحكيو حكينا على زوز اسماء اللي هما اجانب سيمبارا او عبدو سيدي اللي نجم يتعاقد معهم النادي الافريقي. دونك باش نوليو نحكيو على عدد الاجانب في الفريق. هو ديتالي باش نحكيو عليه بعد فاصل قصير.
3: كاليبسو Dimanche 9 août, Kafishanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Kafishanta au Calypso, c'est le dimanche 9 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Recap Sport. Recap Sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, les avantages.
2: نحكيو على عدد الأجانب في النادي الإفريقي. لاعبين الأجانب نحكيو على موجود حاليا. اللي موجودين حاليا 8 لاعبين أجانب فيهم زوز أقل من العمر يعني أوركوتا كي نحكيو على فرانك ألان كونتي 19 عام وريان تيتيغو اللي هو 18 عام. دونك ما فهمش مشكل كيف الأخرين يعني 6 لاعبين ما فهمش مشكل إلى حد الآن. ما فهمش مشكل يعني وقيت اللاعبين ويليستيني سيدو خان وسام الشريمي فهد المسماري فيليب كينزومبي وإن كينغ اللي آخر انتدابات النادي الإفريقي نزيدهم تيتيغو وفرانك ألان كونتي اللي موجودين مع الفريق من عمله. دونك ما فهمش مشكل من ناحية عدد الأجانب. لكن التعاقد مع أي لاعب آخر أجنبي شيولي النادي الإفريقي مجبر على التفريط أو فسخ عقد واحد من بقية اللاعبين الأجانب. هوني حتى الحديث من مدة على ويليس وتفريط في ويليس. لكن شفنا ماهر كنزاري استعمل ويليس في المقابلة الأخيرة. لكن هذا لا يعني أنه ويليس بنسبة كبيرة بشي واصل ينجم يغادر. كيف بقية اللاعبين سمير كي نظروا للليست هذية متاع اللاعبين الموجودين الأجانب في النادي الإفريقي باش ليباري على الأقل بلاصة إذا مش بلاستين للأجانب شكون اللي تتخلى عليه؟
0: باه احنا تو نتكلموا على الاجانب مانيش نتكلموا على اللاعبين التونسيين باش النادي الافريقي نحكيوا على الاجانب باش النادي الافريقي يكون في راحه على مستوى الانتداب وما نساوش كذلك انتدابات نتاع الشتاء اذا كان النادي الافريقي يشوف النقايص. الاجانب في النادي الافريقي فما الاجانب اللي موسم كامل قدام جمهور النادي الافريقي قدام المدرب. نتكلموا هنا على تيني ويليس لاريير غوش موسم كامل في النادي الافريقي ما قدم حتى اضافه. انه مليح بيجي تا ويعطيني شهر ونص بريباراسيون وقت اللي ما عنديش انا غوش بريباراسيون يعطي روندمون يقتل فيهم روحه باش يوري امكانياته. انا راني عطيتك عام كامل وشفتك فيه وما قدمتش اضافه. يضل يفوز بنزرتي ما يظلمش اذا كان قاف فيه طبيعه راه لعب باش نكونوا واضحين. دونك ما تخليش التألق متاعه هذايا في بداية المباريات أو بداية الأعداد يعطيك فكرة أنه مش يطير تيران كالسيلي ولا كيما زعلوني على اليمين. لا إذن أجنبي ما يعطيكش إضافة لا سبيل إليه. وإحنا إمكانياته شفناه والأخطاء متاعه شفناه والتمركز متاعه على المستوى الدفاعي شفناه مساهمات الهجومية شفناه هذا كل رينيه. بالتالي ما هوش مش يهز عبد يخلي عبد لأنه فوزي بنزرتي مشي جاي مها الكنزاري أعطاك دو ماتش مشي ولي لا إمكانياته معروفة. وبالتالي على النادي الإفريقي الحذر بالنسبة للاعب هذايا وإذا كان عنده المعاوض لما لا التفريط فيه. جزء من لاعبية أخرين كيف نفس الشيء ولو أنه كينزومبي بصفة أقل. كينزومبي ما انتظارات جمهور النادي الإفريقي كانت انتظارات أكبر مش الشيء اللي قاعد يقدم فيه. صحيح ولا احنا ما نحبوا اجانب يقدموا لك الاضافه. كين زومبي صراحه ما قدمش الاضافه المطلوبه منه الا فيما ندر او في بعض المباريات. وفوزي بن زرتي من النقاط الاساسيه انا في معناها بعض الاحاديث فوزي بن زرتي يلوم على كين زومبي على مستوى التغطيه الدفاعيه اللي هي مهمه واساسيه لفوزي بن زرتي. ماهوش يتاو مشي ولا يتعلم التغطيه الدفاعيه عندك ولا ما عندكش صحيح ولا تحاول تحسنه نوعا ما.
1: ثم الاجنبي هذوما من صغر
0: لازم يكونوا عندك ولا ما عندكش اجنبي تعطيني اضافه يا اخويا. الاخير فهد المسماري دونك ثلاثه لاعبين اجانب انا حسب اعتقادي بعد موسم كامل ما قدموش الاضافه. في الانديه المحترفه اللي عندها التزامات رياضيه وعندها ضغوطات جماهيريه كيما النادي الافريقي ما تستناش موسم كامل باش نعطيك فرصه للموسم الجاي. لربما جاء ماهر الكنزاري ولربما كذا باش
1: يعطيك 26 ماتش ما 6 ماتشات 10
0: ماشي معقول. تفكير ماهر الكنزاري كيما تفكير بنزرت كيما تفكير غيره تعطيني ولا ما تعطينيش. وبالتالي ما نمريوش الكره كان على المدربين الملاعبيه عندهم كذلك مسؤوليه. هذوما ثلاثه ملاعبيه اجانب اذا كان فرط في واحد منهم ولو اني استبعد نوعا ما كين زومبي ربما ماهر يعطيه فكره ما نعرفش بالضبط ولكن ثلاثه لاعبين هذوما اذا كان النادي الافريقي فرط فيهم فانه ما يلوم عليك حتى حد بالعكس لانه عنده عام كامل ما قدموا حد
2: بالبيع او بالفسخ او
0: بالبيع خاصه بالبيع او بالاعاره. انا ضد الفسخ فيهم. انا ضد الفسخ بالبيع او بالاعاره لانه الاعاره حل من الحلول راو فهمت دوك ويفسح المجال الثلاثة هذوما تفسح المجال للاعب اجنبي فقط مش لازم ثلاثة اعطيني اجنبي واحد فقط يعطيني علاش لانه مسماري وكين زومبي عندي تخمة من اللاعبين في النادي الافريقي موجودين
1: علي خضراوي
0: شيخاوي خضراوي اللي تحب انت بوقرة من الغادي عندك
1: بوقرة خارج
0: عندك الحرزي عندك النوع ما عندك عدد من اللاعبين اللي تنجم معناها بالتالي كي نضيع نفرط في ثلاثة لاعبين ونجيب مهاجم وحيد فقط كسوة على اليمين ولا على اليسار ولا بونتا فما حتى مشكل ولا نجيب مدافع كبير ياسر فهمتني هنا نكون أرضية جماهير النادي الافريقي واستفدت رياضيا وخاصة ماديا.
1: مدافع ومهاجم
0: مثلا
1: النادي الافريقي في حاجة
2: فضي ثلاثة بلايس تعمر زوز بلايس
1: صحيح مدافع ومهاجم
0: لأنه ثلاثة لاعبين هذوما والشارج متاعهم معناها الحمل المادي الثقل المادي متاعهم تنجم تجيب بهم لاعبيه ولا زوز لاعبيه يكونوا
2: الثلاثة ينجموا يجيبوا لك زوز لاعبين في
0: مباريات محترمة وهذيك هي جيستيون الباهية نتاع فريق يحب معناها يحسن من جودة الأداء نتاعو.
2: وليد توافق سمير نتاع ثلاثة لاعبين السمام وليستيني فهد المسماري وفيليب كين زومبي على مغادرة النادي الإفريقي
1: أكثر واحد ممكن في دي ماتش هكا يتسمى عاون وعطاء وعمل بلوس كي زومبي في بعض المقابلات قعد برشا احتياطي دي فوا كان اون فورم في كالكو ماتش وقعد على البنك ما نعرفوش الاسباب. فما حاجات راه تصير في وسط الفرق راهو يعرفها المدرب ويعرفها إيه اللاعبيه
2: كي نحكيو على كين زومبي قال لك سمير لخص لك ليه هو لخص الجانب المسانده الدفاعيه فوزي بن زرتي يحب اللاعب يرجع المسانده الدفاعيه
1: تو ما فماش تكون تكولوار ما يرجعش راهو معناتها الناس الكل تدافع ميسي يرجع وصلاح وغيره الناس كل تدافع في الكورة ما عادش فما واحد يقعد في شطر تيرا بركة ويستنى الكورة تجيه باش يمشي هذو ما قبل في عام 70 وفي عام 60 كانوا معناها ملاعبية كلي ما يفكوش توا الناس كل تفك والناس الكل تقوم بواجباتها الدفاعية وإذا كان ما ينجمش يغادر يمشي خويا الفريق آخر. هذه هي كرة القدم اليوم مدرب يحب ينجح حتى الملاعبية اللي يلعبوا يلعب لاتيرال قدام واحد ما يرجع هذا باش تولي ديزيكيليبر باش يولي لهنا وباش يولي فما مشاكل وفما حتى مناوشات في وسط التيران خاطر شو معناه انا يلعب معايا صاحبي معناتها على نفس الجهه ما يعاوننيش وكذا يلزم الملاعبيه كي يبداو سير تيران الكل يبداو في يحكيوا لغة واحدة والناس كلها تتحرك مع بعضها فما بلوكي كيب يلزم يكون محترم وهنا يلزمهم يتبعوا لي كونسيني تكتيك اللي أبارامون الملاعب هذا كي زومبي ماهوش معناتها قابل ولا ماهوش قادر باش يعمل فايفيان وكذا ويعمل روبلي ينجم يلعب واحد آخر في بلاصتو اللي ينجم يقوم به الدورة ذي. دونك باش نرجعوا لكلام سمير أنا كي زومبي قلت لك كيلكو ماتش هكا بوتيتر عجبني وكان إفيكاس وكذا مسماري بصراحة معناتها أنا لعبت مع لاعبية ليبية، لعبت مع الهوني في أهلي طرابلس، وتبعته في الترجي، وشفت مؤيد الليفي وبرشا لاعبية ليبيين معناها مهاجمين يلعبوا على الكولوار أفضل منه، وهو جون صحيح، لكن بصراحة ملاعب يتحسه سمير شو أكثر منه، معناتها إفكاسيتي دون لجو، عنده تكنيك هكا باش يمشي ساعات يعمل فانت ودريبل واحد، أما الكرة مش هكاك، الكرة

0: ولا مرات معناتها لعب قلب هجوم وقتها في غياب شوات. واحد الحقيقة ملاعبين تصور معناتها ما عادش ينجم يقدم الإضافة لنادي فريقي.
1: وذاك اللي تكلمنا فيه
0: نفس الشيء
1: تكلمنا فيه قبيلة مع على لوكادو كوسيل أبو عالية على مستوى الحوافز. نفس الشيء المسماري
0: بالنسبة لي
1: سالير عادية ونعطيك حوافز باهية. نعطيك حوافز كي تسجل عدد من الاهداف تعمل مشاركات كذا
0: هذا كله احترامنا ليه وكذا ملاعبي
1: باش نجم نقيم معناها رياضيا معناها
0: وعاليا وموا يتسمى ماركه 4-5 بيوت واحد
2: لا ماركه أكثر. اكثر
0: ولا اكثر, أكثر. معناتها مسماري بالحق صحيح ممكن يلي بوزيتيف دون لو جروب واحد اما كره ما فيهاش بوزيتيف فيها هي تعطيني البلوس يا خويا تشوف جمعي اخر.
2: نختموا بالاداره الوطنيه للتحكيم وفما اتفاق مبدئي صار مع نيجي جويني. نحكيوا على التركيبه المبدئيه اللي تنجم تتغير لاداره التحكيم. تنجم تتغير التركيبه هذه. نيجي جويني مشرف عام, محمد الحسن مسؤول على التعيينات, وليد حراق مسؤول على تعيين مساعدين, يوسف سريري منسق عام, مراد بن حمزه مدير مكلف بالتطوير, ورياض المسعي مدير اداري ومالي. هذه التركيبه المبدئيه اللي تنجم تتغير في انتظار تولي الامور اكثر رسميه بالنسبه لعوده ناجي الجويني.
1: الموافقه نتاعو ماكي ناجي
2: فما موافقه مبدئيه في انتظار
1: ربي مع
2: في الاخر الحاسم مع بخصوص
0: التوفيق
1: بعد الشيء اللي شافه في الفتره اللي عداها ويقبل انه يرجع نقولوا برافو اعطيه الصحه.
2: اما خير فترته هو ولا فتره جمال حمودي؟
1: انا فترته هو خير بنصير فترته خير حاول يخدم حاول يصلح حاول كذا العراقيل من كل مكان. ذاك ليش انا استغربت من عوده سينا جويني ما ان شاء الله ربي معه كاو للحديث بقيه
2: وليد
0: بالنسبه التوفيق نحترمه برشا انا كشخص وبصراحه السمعه نتاعو الناس كل تحترمه وتقدره ان شاء الله يلقى تيران فافورابل وما تصيرش خزعبلات كما كل عام يحطوا له العصا في العجله وهات مكلاوي. نتمنوا له التوفيق واحنا معاه اخويا يستاهل باش يكون في بوست كيما البوست هذا. والاجنبي اللي جانا الحمودي بارك الله فيه رحم والديه او تونسي خويا يحظى باحترام الجميع ان شاء الله يخدم واحنا معاه
2: ان شاء الله. شكرا لك وليد الهشري, شكرا لسمير السليمي, شكرا لوليد في شكرا للدلي في الاخراج ووسيم في الاخراج الرقمي. شكرا لكم انتم اللي
0: تابعتونا.
2: شجي مراد الدريدي في الاخبار بعده صلاح سكوحي في كورنيش ويكاند.
3: السنتور ينقص خطر الوفاة في حوادث المرور بنسبة توصل ل 50%. على هذاك هو أحسن وسيلة تنقذ الأرواح على الطريق. السنتور حركة بسيطة لكنها تمنع من الموت. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين, جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين. فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأحد 9 أوت الموعد بيش يكون مع سندي.

العربي وروح الموسيقى الأصيلة تستنى فيكم سهرية استثنائية مع الفنانة اللبنانية سندي لاتي، مطربة وعازف عود تتميز بصوت دافئ وإحساس عميق. سندي اختارت أن يتعاود تقدم روائع الأغنية العربية بروح تجمع بين الوفاء للتراث والانفتاح على التجديد، من أعمال كبار الفنانين إلى مشاريعها الخاصة. تقدم سندي لاتي تجربة موسيقية فيها الكثير من الرقي والإحساس. نهار الأحد 9 أوت في مسرح الحمامات، عشاق الترب، سهريتكم باش تكون مع سندي لاتي. تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldehamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك FM.

0: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية يعلنان عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. وتهدف هذه المبادرة تحت عنوان تأمين سلاسل إمداد الولايات المتحدة بالمعادن الحيوية تونس إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة قدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. المستشفى الجامعي سهلول بسوسة يؤمن أكثر من 500 ألف عيادة وما يزيد عن 16 ألف عملية جراحية سنويا، فيما يستقبل مرضى وافدين من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء البلاد وفق معطيات نشرها مستشفى سهلول. وكشف المستشفى في بلاغ نشره أمس الجمعة أنه يواصل تنفيذ رؤية استراتيجية تقوم على تطوير بنيته التحتية وتجديد تجهيزاته وتحسين مسار التكفل المرضى والاستثمار في موارده البشرية، بما يمكن من تعزيز قدرته على الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمرضى ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي. ائتلاف أوروبي يضم شركات ديزيتريتش وأليوسوفت ونوفالكس يعلن عن تطوير نموذج جديد لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة، من شأنه أن يساهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الانتاج المركزي، بما يفتح أفاقا أمام تطوير قدرات الانتاج في تونس. ويمثل هذا النموذج وفق بلاغ للائتلاف نقلة نوعية في تطوير سلاسل التوريد وتحديث أنظمة التصنيع الدوائية القائمة، من خلال إتاحة طريقة جديدة لإنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد ومواكبة تطوير قدرات الإنتاج في بلدان مثل تونس. ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه تونس إلى جانب عدد من الدول إلى تعزيز السيادة الصحية وضمان أمنها الدوائية. سلطنة عمان تكشف عن تحسن في أجواء المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز ومضيها في مسار إيجابي وبناء، في حين ربطت طهران إعادة فتح الممر المائي بقبول الولايات المتحدة الأمريكية شروطها وتغيير سلوكها. أصيب جندي إسرائيلي بجروح اليوم السبت في عمليات توغل وقصف مدفعي نفذها جيش الاحتلال في عدد من مدن وبلدات جنوبي لبنان، بينها زوتر الغربية أحد المناطق التجريبية التي ينتشر فيها الجيش اللبناني بموجب اتفاق بين طرفين. دراسة جديدة تحذر من أن تجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية يهدد محصول الأرز في العالم، الغذاء الرئيسي لأكثر من نصف سكان العالم. وحسب الدراسة التي نشرت يوم 29 من جوليا المنقضي في مجلة ساينس أدفانسر، لا تكمن المشكلة في ارتفاع متوسط الحرارة خلال الموسم فقط، بل في عدد الأيام التي يتعرض فيها الأرز لحرارة مرتفعة. وفق تحليل الفريق فإن يوما إضافيا فوق 30 درجة مئوية خلال مرحلة التكاثر قد يخفض المحصول بنحو 1.1 إلى 1.8%. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع صلاح الدين السكوحي وصلاح الشرقي في كورنيش ويكاند. مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: في تونس كورنيش ويكاند، كل عرسة واحد من 7 لـ9 متعلي سلاح دين ساكوحي موزايكا فام.
2: أهلا وسهلا، تحياتي لكم مستمعين وين ما كنتوا. هذه كالعادة كورنيش ويكاند موعدكم كالعادة، برشا ضيوف يستنوا فيكم، برشا أخبار ثقافية متابعة لكل الأحداث والأخبار. وبتبيعة احنا نحاولوا في كل مرة نعطيكم كل المعلومات وكل التفاصيل وكل الحصريات زادة في كورنيش على أساس طول الجمعة. أنا ملثين الجمعة مع سامي الحامي ولا معينا سلاح الدين الساكوحي. بتبيعة كل سبت وحد كورنيش ويكاند اليوم باش تكون خاصة، اليوم باش تكون بكل ضيوف موجودين معنا، باش يكون حدانا الفنان الجزائري أمين بابيلون. كنقول لكم زينة بتبيع التيتر هذا اللي نجم نقوله صناع ثورة كاملة، بدل فكرة الموسيقى في الجزائر، عطى نفس جديد. باش نحكيو معاه اللي باش يكون زاد هو موجود في مهرجان بوغرنين الدولي في تونس، باش يكون عنده لقاء مع جمهوره في تونس، زاد باش نمشيو لجمهور الراب وباش نحكيو على أول مهرجان راب اللي باش يكون في تونس في سبيطلة مع مغني راب ديدينا كانون ساز. زاد في الساعة الثانية باش يكون ضيفنا لطفي بندقة الممثل الممثل باش نرجعوا معاه على نجاحاته اللي قبل، نحكيوا على برشا تفاصيل لي زانيكدوت طفولته، برشا حاجات باش نحكيوا معاهم. دونك اليوم معنا تروز انفيتي، امين بابيلون نحكيوا على ديدين كانون وزاد لطفي بونقا، ثلاثه هذو باش يكونوا ينورونا اليوم بطبيعه في كورنيش ويكاند. اليوم موعدنا من 7 حتى للتسعة. نحب نسلم برشا في الاخراج صالح الشرقي، تحياتي ليك وشكرا، ونسلم زاد طارق العجمي في الاخراج الرقمي، تحياتي ليك شكرا ليك زاد، وشكرا زاد ليندا برحاج وسارة بكوش في الاعداد لحصة اليوم. احنا هذه بطبيعة موعدنا، ونعاونوكم انكم تعديوا اثنية وحيدة وحيدة. انا معكم
1: كورنيش ويكاند كل عصبت واحد من 7 لتسعة تعليل.
2: الناس اللي مروحة لشدة ثنية سيصيروا يحكم هذه كورنيش ويكاند، ديما جونا موجود، ديما نحاولوا لماكسيمون ونسوكم. وهاي الموزيكا تو هذا أوسكار ميد أموي تو سيلف وير على موزايك اف ام، مكملين معاكم حتى لتسعة تعليل.

0: سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: الموسيقى هذه برشا فيكم تعرفوها، برشا فيكم سمعتوها، وبرشا فيكم حبيتوها. صانع الأغنية هذه المتميزة بابلون زينة ضيفنا بعد شوية.

0: بعد أكثر من 13 سنة الفيديو الرسمي متاحة وصل لـ 253 مليون مشاهدة. فرحان برشا اليوم بش يكون هو الانفيتي متاحة اليوم في كوريش ويكاند. الانفيتي نحكي اليوم على أمين الجمال. نحكي اليوم كل ما نعرفوهش أمين بابلون. ساعة نرحبوا بيه ونقولوا مرحبا بيك في تونس.
1: السلام عليكم.
0: نحوالك
1: الحمد لله. شكرا على الاستضافة. ميرسي بوكو.
0: مرحبا بيك.
1: فرحان بزاف كان اليوم في تونس. صافي تخي لونتون
0: تنورنا. هو كي تكون ضيف في تونس ما فما حتى مشكل. كاين انا جيت حداك غادي ولا انت لهنا معنا في الجزائر ولا في تونس تقريبا نفس الشيء معنا.
1: ما درناش فواياج.
0: دونك باش نحكيو على بصح انت ديما امين جمال ولا تحب امين بابلون؟
1: كيف كيف
0: خاطر الجمهور احيانا احنا مثلا في تونس
1: هم يعرفوني امين بابلون.
0: احنا عنا فنان في تونس هو فنان مزود شعبي رحمه الله اللي هو اسمه اشرف خاينة. سمي خاينة للاشهر اغنية عنده فقعدة الاسم متاعه فنيا اشرف خاينة. حتى في ليزافيش في الحفلات يتسمى بالاسم هذا لانه الاغنية هذيك كانت هي الاشهر وهي الاقرب ليه.
1: ديو هذه الاغنية مش ديو
0: خاينة ومع صافيك ديو معها فنانة اخرى لكن هو تسميت عليه. تخاف احيانا ان الفنان يكون محتجز في اغنية واحدة ولا ما يقلقكش ان تتربط باسمك الفني؟
1: ما نو ما نخافش او كونترير. بالك حاجة بوزيتيف تقدر تكون حاجة بوزيتيف للفنان. ابري سي تقدر تكون نغمة دوبل ترونشون باسكو فوالا الجمهور الناس اللي تبعك وكامل تقعد دائما ملصقه فيك لو تيتر تاع الاغنيه المشهوره ديالك. كيما انا بار اكزومبل عندي الاغنيه تاع زينه نروح وين نروح دائما السؤال الاول اللي يبداوني به هي زينه. احكي لنا حكايه تاع زينه. دونك
0: هي زينه كانت البدايه وكانت النجاح الكبير اللي عرفك للجمهور في برشا بلدان مش في بلد واحد فقط وعرفوك الناس والكل. لكن اليوم احيانا المطالب الفنان لما يلقى النجاح هذا يحاول يولي كانه اختبار. انا عندي نجم نعمل اغاني اخرى نجم نعمل البومات اخرى لو مانيش محتجز غاديك. لانه احيانا بعض الفنانين يقول لك كرهت النجاح هذا.
1: صح من داك ترالي نقول باسكو نيمبورت كال ارتيست اي ليساي دو فير كو سا سوا ان تيتر ولا ان البوم صادير يفوت النجاح تاعو
0: الشخصي
1: ولا يفوت يعني لو سوكسي لي بريسيدون اللي كان مقبل. انا زعما مازال نحاول نسي ندير اغنيه كيما زينه ولا اكثر من زينه بتدخل البوم مي سي تري تري ديفيسيل دو فرانشير هذيك لا ليني. ما بلش انا مع روحي نقول باللي اذا جات كاش نهار تجي وحدها باسكو انا لو سوكسي كسا سوا تاع زينه ولا لوتر سوكسي لي زوتر سوكسي ما حوستش عليهم يعني ما خدمتش عليهم ولا خممت فيهم ولا سي جو.
0: من النجم نقول انه احيانا النجاح يكون حاجه ينطوندو معناها غير متوقع.
1: وي جو بونس سوفون يعني في كاع لا ماجوريتي
0: هذه حاجه مش حتى تبعتك انت فقط معناها من بابلون. نحكيو زاد انه عديد الفنانين اغانيهم الاشهر او الالبوماتهم الاشهر كانت ما كانش مخطط لها ما كانتش في البرنامج. احيانا بعض الاغاني تاخذ منك وقت وتحضير وكل لكن ما تاخذش نفس النجاح الاغاني الاخرى.
1: جينيرالمون هذيك هي اللي ما تمشيش كي تحضر لها بزاف
0: كي تحضر برشا ما تختفش. باهي غدوه باش يكون عندك موعد مع جمهور بوغرنين مهرجان بوغرنين الدولي باش يكون موجود في حفل لهنا. نحكيه على شنو محضر الجمهور التونسي في الحفلة هذا شنو نجم ونعدوه الناس اللي تحب تحضر باش تمشي غدوة وتكون موجودة في المدرجات شنو المفاجأة اللي محضرها اليوم أمين؟
1: والله غير عندي بزاف ما غنيتش في تونس. عندي براتيكمون بالك براتيكمون 8 سنوات
0: من الحمامات.
1: لا المرة الأخيرة اللي غنيت فيها كنت في تبرقة في فيستيفال انترناسيونال دي جاز.
0: اوكي في تبرقة هذيك كانت الأخيرة
1: وهذه الأخيرة وكان عندي العمل الأخير كان عندي هنايا درنا غنية وترلينا كليب انا وحمزة نميرة في تونس تاع الغنية تاعي حصر عليك يا دنيا. دونك هذيك هي لا ديرنيير فوا اللي جيت فيها لتونس على جال الخدمة. نورمالمون على حسب ماني شافي نورمالمون هذه هي سامت توني اكور بان عبد نولي نغني في تونس داير اون اون باسي بار دي زيفينمون شويه ماشي ملاح لي ديرني طون هادو كيما سورتو لو كوفيد لافير تاع الكورونا اللي
0: بالضبط
1: حبست كاع العالم اونتي حبس
0: دونك حد مخدم وقت تقريبا كاين لي فارماسي
1: صافي لونطون غير لي فارماسي صافي لونطون ولا غير واش نقولك بريباريت جي بريباري يعني بون ديت شويه من الالبوم الاول شويه من لي سينجل واحد اخرين اللي خرجتهم ابري الالبوم بريا
0: اوكي
1: كلكو شونسون من الالبوم موزايك اي كلكو ريبريز بار اكزومبل كلكو ريبريز الجيريان دي ريبريز تري كونو
0: اوكي
1: pendant la répétition, bon, j'ai essayé de on a essayé de répéter une chanson très connue de Tunis.
0: Tunis, c'est bien.
1: الله الله يا بابا
0: الله الله يا بابا اللي هي اغنيه صبر رباعي
1: صبر رباعي
0: صبر رباعي صبر رباعي حضرت روحك كيفاش هكا كي بديت احكي لنا كيف اول مره جربت شنو هو الرياكسيون تاع الناس اللي معاك في البروف
1: ما les amis non ils sont bien هما سي دي ميوزيسيان دو سيسيون والفين يلعبوا هذا النوع تاع لي شانسون باسكو في الجزائري il joue dans des émissions par exemple qui معنا une émission très très connue في الجزائري اسمها الحان وشباب
0: اوكي
1: وين يتوشو فيها beaucoup de variétés arabes ولا maghrébines ولا كذا يغنوا بزاف غنى تونسي غنى جزائري ولا مصري ولا
0: متمكنين دونك نحكيوا لهنا نجم غدوه في بوغرنين باش نسمعوا
1: الله
0: يا بابا ان شاء الله
1: ان شاء الله نحفظ الكلمات في عشيه باه ما نغلطش نقول ندير البيبيتر
0: لا لا احنا متاكدين فنان كيفك اكيد مش تصعب عليه حاجه هكا وحاجه تفرح
1: نبلغوا تحيه للفنان صابر الرباعي
0: نسلموا عليه برشا صابر الرباعي بتبيع اسنان اللي حاضر في برشا مهرجانات الامير طرب العربي من بعد نسالوك اسكت بعد ما كان غدوه باش تغني بتبيع الله الله يا بابا اسكت
1: ان شاء الله
0: زعما يكون ثم ديو هكا علاش ليه بينك وبين صابر الرباعي هذا الكل نعرفوه بعد لحظات
2: Live Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia.

0: mercredi 12 août. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamart. ويكاند كل عشرة واحد من السبعة لتسعة متاع الليل
1: مكملين في حوارنا وينتج متابعون على لايف يوتيوب موزايكا فام ولا زال فيسبوك موزايكا فام. احكيوا على الديو اختيارك لغنية الله الله يا بابا باش تكون غدو موجودة. قلت نحاول هي باش تكون نغنيها على مسرح بوغارنين. علاش الغنية هذه بالذات؟
2: انا pour moi c'est l'une des chansons les plus connues تاع تونس. يعني احنا في الجزائر عندنا parmi les chansons les نعرفهم باللي des chansons tunisiennes كاين الله الله يا بابا كاين لموني لي غارو مني
1: هاي لا دي جوين
2: وي parmi les chanteurs اللي نسمعوهم بزاف الجزائر je pense كاين ابار صابر الرباعي كاين
1: لا دي جويني معناها لا دي جويني
2: وكاين ان ارتست تري كوني بوشناق
1: تاع لطفي بوشناق اي بالضبط
2: وي لي تري ابريسي في الجزائر parmi les chansons libres بزاف الله الله الله الله يا بابا. أبري أنا يا وين كبرت في صدير في الريجيون تاع الوسط بين الجزائر العاصمة تونس بصح جون سوي سور اي سارتان بلي الكوتي است صدير الشرق الجزائري كيما عنابة اي سون بلي بروش دو تاع على تونس دونك
1: يسمعوا مليح
2: يتقاسموا ثقافة واحدة يتقاسموها وهما لي شونسون تونيزيان اي سون بلو كونو في لاست الجيريان سورتو
1: اوكي دونك
2: دي فوا ما نديروش لا ديفيرونس بين غنية جزائرية تاع الشرق ولا تونسية
1: كاينة منطقة واحدة منطقة واحدة نفس العقلية نفس الذوق الموسيقي يعني قراب من بعضهم بطريقة كبيرة برشا دونك بخلاف انه العرض هذا نحب أكثر نفهموا أنه التوجه متاعك أنك اليوم تكون موجود في تونس وتكون عندك حفلة في تونس وانت قلت لي أنك عندك برشة ما جيتش في حفل في تونس. علاش الغياب هذا؟ لأنه أنت تقول أنا خاطر ما كانش اختيار مني وإلا تقول أنه يمكن لازمني أكثر مجهود فيني مثلا في اللوج على أكثر حفلات بحكم أنه في تونس معناها من كيما برشا بلدان يحبوك برشا معناها مين يحبوا بابيلون يحبوا الموسيقى. علاش حضورك ما يكونش أكثر بوتيرة أكبر؟
2: شوف البداية تاعي في تونس هنايا كانت أبارتير دو 2017
1: أوكي
2: يعني ما غنيتش أنا في تونس كي بديت خرجت الألبوم الأولاني تاعي بريا اللي فيه زينة كحلة العيون وبكيتيني وكاع خرج عن 2013 حتى 2017 كانت لا بروميير فوا ديالي اللي جيت غنيت حمامات فيستيفال سوسا بنزرت سيتي عن 2017 وغنيت عن 2018 ومادام ما زدتش غنيت عن تونيزي موا جو بونس كو شوية من كيما قلت لك قبيلة الفاجعة العالمية اللي صارت تاع
1: الكوفيد
2: كوفيد ما خلتناش صديق سا بري دو طون ا ريبوند اي وثانيك بتات كو انا نقصت شويه في الريتم تاع لاكتيفيتي ارتستيك ديالي بين هذيك الفتره انا
1: فتره غياب معنا.
2: حتى 2023 ولا هكا عاودت وليت فريمون يعني جو مو سوي ريكونسونتري بيان كوم يل فو على لا كارير ديالي اي فوالا انا مانيش انسان اللي نتقلق بزاف ولا نقول زعما ماهمش عيطولي ولا مانيش نخدم انا جو بونس كل حاجه في بلاصتها وكل فنان عنده بلاصتو عنده وقته هكا كما نقولوا الوقت يتسع لكاع الفنانين كما ما جيتش انايا جاوا فنانين بدات واحد اخرين في بلاصتي وهذه
1: السماء تتسع لكل النجوم
2: فوالا هذه هي
1: نحب نرجع اكثر خلينا ندخل في اكثر تفاصيل لين نوصلوا لزينه في حد ذاتها ما هيت نرجع لقبل طفولتك مثلا شنو هو الصور اللي تقعد لك من الطفوله نتاعك شنو تتفكر اكثر اللحظات اللي قاعده راسخه عندك معناها ايفينمون ماركون معناها
2: يا بليزيور ايفينمون ماركون كي كنت انا لونفونس ديالي عشتها فريمون اون انفونس تري تري سامبل شوي كبرت في اون عائله موديست ما يعني ماش ما فقيره ما مرفه ما
1: يقولوا في تونس شادوا العصام الوسط
2: شادوا العصام الوسط فوالا كيما تربيت دونز انا كبرت دونز ان كارتي بوبولار في اكوتي دو لا مير يعني في منطقة كشي نزون ليتورال
1: ساحلية
2: مع لا ميديتيراني في اسمها غورايا في جاية في تيبازا.
1: اوكي
2: انا parmi les souvenirs bon انا كنت l'enfance ديالي كنت نجوزها بين البحر في الصيف نعومو ولا نلعبو فوتبول نصيدو entre les vacances ou les études كنت بزاف مكونسونطري في قرايتي باسكو لي بارون سورتو بابا كان يقول لي بلي لما كان حتى حاجه اللي تخليك تلكك في الدنيا بار لي زيتود دونك
1: ولكن ذاك الهدف الاول انك تقرا وتقدم في قرايتك معناها كان تدير اهم
2: ايه سي سيتي بريمورديال بور موا لي زيتود وكملت انا قرايتي كملت حتى وليت جراح اسنان
1: بركات
2: في اليونيفرسيتي الله يسلمك و جو سي با parmi قلت لي اعطيني سوفونير ولا حاجه كي تا ماركي ولا كاينين بزاف
1: مع الفامي مع الاصحاب مع الحومه
2: والله غير كاينين بزاف على بالك انا يا شي بيرسون تري نوستالجيك تما كي سقسيتني هذا السؤال هذا اي جوني سا يا تو توت توت
1: توت اون في
2: بوكو ديستوار كي ديفيل هكا
1: ابري اجا نحاولوا نحصروها
2: نفوكاليزيوها
1: في الميوزيك
2: اه
1: في الموسيقى وقتاش بديت فانا عمر كب شويه بشويه قلت انت بديت تو ديكوفر معناها تكتشف في العالم هذا
2: انا يا صرات لي اون بوتيت استوار في حياتي انا جي دوموندي ا مون بير دو ماشتي ان جوي قلت له شري لي كنا نلعبوا في الحومه في الكارتيي نلعبوا واحد لو جو هكا اسمه بوليس بوندي
1: نعم انا مالي في تونس
2: مازال جوسكا ميتنو جو بونس كاع قلت لبابا شري لي ان جوي سلاح باه نلعب به مع صحابي كي جا مع العشيه جاب لي ان سانتيتيزور صغير
1: هاي
2: صدر ما هو اللي شرى لي هو اللي شرى لي انا دومونديت اون ارم باه نلعب بها مع صحابي
1: انت خممتي فرد هكا لعبه انت باش تلعب مع صحابك معناها
2: بابا شرى لي سانتيتيزور جا مع العشيه جاب لي ان بتي سانتيتيزور انا je n'ai jamais eu accès à ce genre de monde art صدر انا ما عنديش في فاميلتي فنان ولا
1: انا منين جات الفكره للوالد انه يجيب لك سانتيتيزور وريت انت غرام بالموسيقى فما هكا وريت تالون معناها الحاجه باش خليت الوالد يجيب لك
2: نو ما وريت حتى
1: ما سالتوش علاش
2: جامي سالتو من جو بونس كو هو il m'a acheté هذاك le synthétiseur parce que il a, je sais pas il a vu les que qui me dit que les grands détails ta dunya ils sont provoqués par des petits détails ouais le petit détail il est très important ou balak c'est qui m'a dخلت ton petit enfant عندك ولدك صغير ولا بنتك تدخلوا لا بيسين كيكون صغير مثلا ولا تدخلوا راجيم ولا peut-être que tu dخلوا dans le but وين تقول il va s'amuser il va dépenser son énergie mais peut-être avec le geste ça va être le déclencheur de quelque chose اللي راهي رايحه تديلو تغير المسار تاع حياته complètement donc انايا en me concernant كانوا عندي les études qui étaient ما كاش négociation
1: فما حتى discussion كملت كملت
2: et en parallèle c'est tu fais ce que tu veux tu fais ouais ouais les brites dans le respect donc voilà donc انا خيرت ماشي انا خيرت جات هكا وحدها
1: صدفه لقيت روحك في الثنيه في الطريق هذاك هو نتاع الموسيقى
2: parmi les plus beaux détails في حياتي هذا
1: كيفاش تعاملت مع سينتيزور من الاول من تقاد تكتشف
2: sincèrement اما في الديبي ما كنت نلعب به بعد واحد النهار سكي ما تيغي سي كو كان بابا يوتيليزي فيه وكانوا فيها كي تلعب في هذوك لي توش جو مي رابيل تري بيان كانوا هذوك لي توش فيهم دي لوميير خضراء حمراء صفراء هكذا اي سا ما اتيري دونك جي يا لا ميوزيك ال ما اتيري لا لوميير ال ما اتيري سي دو بيل شوز ومن بعدك
1: فما كيوريوزيتي معناها زاده حبيت
2: فوالا
1: سي كوا ما تقول شنو هي هذا خن
2: ومن بعدك بديت نلعب شويه هكذا بديت j'essaie de reprendre ce que je كنت نسمع après كانت عندي jusqu'à maintenant مازال كاينه كانت كاينه لا ميزون جون قدام وين نسكن ماشي بعيده et je me suis retrouvé مع tout bêtement مع صحابي تما كانوا عندي واحد صاحبي يلعب دربوكه وواحد يلعب جيتار وواحد وكنا نتلاقاو نديرو زعما نديرو دي جروب هكا تاع موسيقى ونلعبو نلعبو جوست بور لو فان اي سي لابا وسي وين تلاقيت مع كانوا عيبات شويه كبار عليا كانوا يديروا لا ميوزيك وعلموا وعرفت منهم هكا دي بتيت باز تاع لا ميوزيك انا جوسكا ميتنو ما نعرفش نقرا السولفاج ولا ما نعرفش نقرا الموسيقى مالوغوزمون سي جوري ايمي انا
1: اما يقول لك انه اللي برشا فهم برشا فنانين ما يعرفوش يقراوا الموسيقى اما كيفاش تعامل معاها انت باش تخرج صحيحه هكاك شنو الحاجه اللي صحيحه معناها يعني تخدم لا ميوزيك اللي تسمع عند الناس وتحبها الناس جينيرالمون يقول لك لازمك تقرا لا ميوزيك وتكون معناها فما كيف كيف ما بارتي نتاع الاكاديميك نتاع الميوزيك انت كيفاش تتعامل معها معناها كيفاش تبدا الاغنيه عندك مثلا كي تشد انت الجيتار شنو اللي يجي قبل الكلام ولا اللحن
2: صادف يقدروا يجيو الزوج مع بعض يقدر يجي كلام هكا كلمه شابه نغارديها ويقدر يجي لحن نسجله في التليفون ابخي هذه الانسبيراسيون اي بور مو الانسبيراسيون سي كوم سي ك انا انسان نغني بقلبي ونغني واش نحس ما نقدرش نغني حاجه ما نحسهاش ولا ما نقدرش نكتب ولا نلحن حاجه ما نحسهاش ما نقدرش اي جي في لي شوز بار امور جي انورميمون دو ريسبي بور لي جون كي اون في كي كي كي كي كريف لا ميوزيك ولا يقراو الموسيقى ويعرفوا يعني نقول لك سي دي بيرسون لي ايزون ايتوديي لا ميوزيك غراس ا سي بيرسون لا لا ميوزيك اون لا بير با سادير لي لي كتبوها لي اي جي انورميمون دو ريسبي بور سي جون لا او مي كونسيرنون انا يا لانسبيراسيون بور موا سي كوم سي قلبك ا مومون دوني تدي راني هنا باغي نهضر معاك
1: هو معناه تبع قلبك وين هو يهزك في الموسيقى تمشي معاه
2: تحكم انا نوندر واتري انا جينيرالمون سوا نريح في طوموبيل ونقابل البحر وين بلاصه اللي نسكن فيها جامي بدلتها انا ما
1: نفس البلاصه تقعد في كهرباء
2: وين كبرت في حومتي ونروح وين نروح نعاود نولي عاود نولي ليها باسكو سا في بارتي دو مي سورس دانسبيراسيون وهذه كيما قلت لك سي ا مومون دوني سي طون كور كي فو تبارلي اذا كنت في ان لوندروا هكا تريح و tu l'écoutes il va il te dicte ça dépend ça peut être un souvenir ça peut être un parfum ou là ça peut être un كلمه شابه قالها لك واحد je pense que c'est compliqué هذاك الانستون ميم وين تكون سي كامل هذه سا انفلونس واش راك تكتب
1: واش انت قلت ما تغني كان اللي تحسه يعني ما تغني كان اللي تحسه ما تغني كان الحاجات اللي تعيشها ما تغني كان سنون لي سورس دانسبيراسيون اللي جيوك فماش حاجه عشتها في حياتك والا حاجه حسيتها في حياتك و تنيتي با كابابل باش تكتب عليها ما نجمتش بارفوا حسيت حاجه حبيت تحطها في غناء بارفوا لا ميوزيك هي الريبونس على حاجه تحسهم فمش حاجه هكا غني ما حسيتها حبيت تكتب لك ما نجمتش ما لقيتش روحك نجم تعمل عليها شانسون
2: وي كان كاين دي دي دي من داك نحب نكتب على دي سوجي هكا مي جو مو دي نخاف لا نكتب عليه وما نديرش حاجه شباب باسكو انا je suis un papa عندي بنتي إليان نبغي من داك هكذا نقول علاه ما نديرش عليها أغنية باسكو سي لا برينال دو ميز يو بار سي اي نقول بوتيتر زعما لو كان نكتب عليها أغنية ولا ما جو مو دي اذا كاش نهار ندير عليها أغنية اللي قد تجي وحدها هكا ما جو مو فورس با
1: بوتيتر في نفس لوندروا اللي مستانس تقعد فيه تجيك أغنية على بنتك و
2: وي فتاتر
1: انت حكيت على بنتك جست سؤال الانترفيو هذه اللي بتكون موجوده سير يوتيوب بنتك تتفرج فيها بعد سنين
2: وي
1: شنو تحب تقولها تو كان يتفرج فيك بعد 40 سنه
2: بعد 40 سنه
1: بعد 40 سنه بنتك حالت يوتيوب لقات الانترفيو هذه وتلقى امين يحكي قول مساج لبنتك بعد 40 سنه
2: نقولها باللي جو سوي جو سوي جو تام نقولها باللي جو تي توجور ايمي كوم لا بروميير فوا اللي شفتك في حياتي اي كواك سو سوا je serai toujours derrière toi. Et voilà, j'espère que après 40 ans, j'espère que je serai fier de toi. J'espère bétonner l'amour et on a le maximum ensemble.
1: Amen. ربي فضل
2: ان شاء الله
1: يعيشك. حكينا على الغنيات والكل باش نمشي للاكثر. نحب نبني ياسر على الكلام اللي قلته هناك. ما تغني كان اللي تحسه. اغنيه زينه نجاحها معناها نجم نقولوا بدل المشروع صدفه. كانش فما منش نحكيه على شركة انتاج كبرى وراك ومانش نحكيه على امكانيات كبيره. نحكيه على يحملكم الإحساس فقط معناه ويحملكم الإيمان بالمشروع هذا. لكن برشا ناس كي تسمع زينة أول سؤال يجي وأكيد جاك قبل، شكون زينة؟
2: كان بزاف لي سقسوني ويقولوا لي أسكو زينة سي اون استوار فغي ولا هكا تالمون بتات كو تالمون نحسو باللي كاينه اون نايفتي وان سانسيريتي في الغنية.
1: هو مع الغنية بيدها وكلماتها ولحنها وطريقتك عندي في أداها وكلامك ديما اللي تقول انك ما تغني كان اللي تحسه. هذا سؤال لجيتيم انه يقول لك الناس شكون زينة مثلا. تنجم اسمي زينة فقط الاسم وكهو معنى اسكو زينة اكزيست؟
2: لا زينة نكزيست با. زينة سي لامور دو تول موند. سي لامور بردو دان جون d'un jeune qui a aimé une fille ou بعد هكا ما كتبش ربي et c'est tout. Mais ça ne veut pas dire systématiquement que c'est une histoire véridique ou la حاجه. C'est
1: باه نمشي معاك اكثر. قداش فيها صحيح الاغنيه؟
2: واه
1: قداش فيها بورسنتاج؟
2: لا ما
1: قداش فيها صحيح.
2: شوف.
1: لا شوف احساسك صحيح 100%. هذا يرى مما لا شك فيه. نحكيه على نجاح كبير اما بورسنتاج
2: سي با لا شانسون لي سي لو سون سي با لو سنتيمون لي
1: سنتيمون
2: لي صحيح. لا شانسون صحيحه باسكو سي لو فيكو دو نيمبورت كال بيرسون لي بغات بغات واحد ولا بغات وحده.
1: فما ناس جاوك على اغنيه زينه قالوا لك راهو راك تحكي عليا مثلا؟
2: او بزاف. كاين بزاف عباد جاوا عندي قالوا لي بلي تزوجنا على الاغنيه تاعك ولا تعرفنا على الاغنيه تاعك. كاين اللي قالوا لي كاين اللي بكى وكاين اللي كاين بزاف حكايات حكاوهم لي ناس تلاقيتهم pendant tout ce parcours de 14 ans là ou là
1: 13 ans
2: en cas. Et à chaque fois je découvre نسمع حكايات les enfin qui se marrent. Je me dis quand même je me rends compte بلي عندها بزاف الغنيه هذه عندها بزاف ملي خرجت quand même عندها 13 ans. Et من داك نتلاقى دي جون اللي في عمرهم 20 ans par exemple يقولوا لي حضرنا لك الحفله الاولى تاعك كان في عمرنا 6 سنين 7 سنين
1: صغار
2: ودركا في عمرهم 20 ans هما راهم على الابواب تاع باش يبداو يخدموا باش يبداو حياتهم ايتو. اي سي لا جو مي رون كونت بلي هاد لا شونسون كاين بزاف ناس عندها فيكو معاها. فوالا كيما قلت لك كاين ناس تزوجت على هاد الاغنيه. كاين ناس كاين دي كوبل اللي تلاقاو ماشي ميم با عرب ولا دي زالجيريان ولا دي فوا نتلاقى ان تايلوندي مع اون انجلاز باغ اكزومبل يقول لي يبعثوا لي ميساج يقولوا لي لا دينيير فوا واحد بعث لي ميساج سيتي لا شونسون بريفيري تاع وليدو من ليل دو باك. قال لي امين On est fan de toi, on t'attend à l'île de Pâques. Qu'est-ce que tu as dit de te laisser où je suis pour l'instant, il n'y a rien de
1: faire.
2: Et ça, à chaque fois, ça me fait chaud au cœur et ça me fait énormément plaisir.
1: C'est un peu تنتشر وتكون موجود. كان ضربة حظ وصلت اليوم لأكثر من 253 مليون مشاهدة. ما حسب ما تحكي أنت لو فري سوكسي في زينة هو الامباكت اللي كنت تحكي عليه. دونك ما يهمكش كاين حسيتك لي شيفر وكل شيء ما تهمش مي لامباكت اللي ممكن تشوف ناس تعرفت على بعض الناس احكي اللي ما نجمش يحكي حكايته ما يغنيش انسان يسمعك يقول الاغنيه هذه تعبر علي اسكو ترى انك ديما تلوج على الامباكت هذا ما يهمكش في الباقي
2: نكتب عليك لو كان نقول لك زعماك ندير الموسيقى باش سا سري ايبوكريت دو ما بار نقول لك بلي ندير الموسيقى باسكو نحب
1: الجمله الشهيره الفن للفن
2: لا سي نحب بزاف واش ندير اي سي جو في يا il y a une grande part d'amour envers ce que je fais je le fais par amour ça c'est sûr après mandamch kayen fannan يدير الموسيقى وما يحوش على لي شيفر انا كي بديت en 2013 ما كانش كاين تليفون سمارت فون كان كاين مي قليل بزاف
1: مش براش عيب
2: تقدر باه تشوف الاغنيه ولا تشوف الكليب ولا تسمعوا الا تدخل للميكرو اورديناتور البي سي في الدار ودير يوتيوب باش تشوف الغنية صدير انا يا او تو ديبي دو ما كارير جي نيتي با كونسيرني بار لي نومبر دو في انا راني شافي بلي زينه دارت عام صدير فات اون اني باه دارت 1 مليون دو في من 2013 ل 2014 اي ما كانش كاين انستغرام ما كانش كاين فيسبوك صح هذيك الوقت اي بي سا سي فيت ابارو où elle s'est, ça s'est propagé d'une vitesse
1: virale
2: بدل Instagram بدل Facebook voilà personnellement je n'ai pas saisi l'occasion le bon moment mais de toute façon moi je pense ce que je pense et c'est ça le plus important par contre c'est que لازم تكون عندك une fan base réelle ça veut dire elle est vraiment
1: مش من البرازيل معناها
2: تقدر تكون من البرازيل بوغ مو ولا تقدر تكون
1: لا غير معناها ما اكزيست لا بيرسون اللي تابع فيك اكزيست
2: جو بونس كو انا كاينين مثلا دي بيرسون يبعثوا لي ميساج بوغ مي رميرسي دي فوا يقول لك ميرسي بوغ لا ميوزيك تو نو في وكاع مو سام في شو كور كي ندخل عندهم نلقاهم باك ماشي متبعيني ميم با في الانستغرام ولا زعما وما نحوسش مي les chiffres ou les statistiques que tu le veuilles ou non même les réseaux sociaux ils font partie c'est-à-dire de la carrière de l'artiste et ils ont mis leur importance parce que ils sont indispensables actuellement dans la carrière d'un artiste voilà
1: حكينا على زينة برشا نسمعوا منها شوي كان نجمة بتبيع نسمه وكان تحب نسمه شوية مع الانفيتي متاعنا أميل جمال بابيلون اللي بشي يكون حاضر كما قلت لكم غدوة في مهرجان بوغارنين الدولي 9 أوت عندكم موعد مع موزيكا شبابة برشا مع فنان يغني بإحساسه وما يغنيش حاجة ما يحسش بش نسمه أمين توت سويت

0: امين بابلون ميرسي بوكو فرحانين برشا اللي غنيت لنا بعد ما غنيت لنا باش تقول لي شكون زين فضلك ما تبجعش في الاوف تقول لي في الاوف اوكي قول لي في الاوف نقعدكم مستمعين الساعه الثانيه تنجي نقول لكم شنو اقل لي في الاوف تنعملوا سيلفي نعملوا فيديو هناك فرحان برشا اللي كنت موجود حضرنا اليوم
1: والله سي توجور ان اونور دو دتر اون تونيزي بلاد نبغيها بزاف عزيزه بزاف على قلبي هي parmi les premiers pays les voyager de l'homme qui بديت ندير لا ميوزيك و جمهور عزيز عليا وغالي عليا بزاف محترم ذواق بزاف
0: الحمد لله
1: تالمون جمهور ذواق الفنان يخافوا تالمون لي اكزيجون ان شاء الله نكون توجور على اوتور دو سون استيم واذا قصرت قصرنا معاكم في حاجه ولا اون سي دوموندي باردون اون بريزونت توجور نوز اكسكوز وان شاء الله ربي دائما يلاقينا في دي مومون شابين ودائما يلاقينا في الخير والله يحفظ تونس ويحفظ بلادكم ويحفظ شعبها ويخلينا دائما خاوه فوالا
0: امين ميرسي بوكو يا عايشك امين بابلون كنت هذه بتبيع اليوم نحكيو على غدوه مارجن

0: 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك FM. نوستالجي ذكريات وGolden Vibes مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في Golden Music على موزيك FM.
1: آه يا حلو. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
2: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
1: وذلك يوم جمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك FM.
3: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
4: مستمعي موزايك FM مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. من المتوقع أن يواصل ارتفاع طور النيو وهي ظاهرة مناخية طبيعية تتمثل في ارتفاع غير اعتيادي لدرجة حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي الأوسط والشرقي خلال الأشهر المقبلة، بما يرفع مخاطر موجات الحر والجفاف والتساقطات الغزيرة في عدة مناطق من العالم وفق آخر نشرة مناخية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. أوضحت المنظمة في آخر نشرة مناخية نشرتها في شهر جويلية المنقضي أن توقعات تشير إلى تطور سريع نحو طور قوي من النينيو خلال الفترة الممتدة من جويلية إلى سبتمبر 2026، في وقت تتجه فيه نماذج التنبؤ المستخدمة من قبل أبرز مراكز الأرصاد الجوية العالمية نحو ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي الأوسط والشرقي. وفق التوقعات قد يبلغ الفارق في متوسط درجة حرارة سطح البحر نحو درجتين مئويتين خلال الفترة من جويلية إلى سبتمبر في مناطق الرصد الرئيسية، في حين يظل مسار الظاهرة في اتجاه تصاعدي خلال الخريف وفي النصف الشمالي من الكرة الأرضية. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يفيد بأن نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. وأضاف معز الشريف أنه يستوجب أولا معالجة أسباب الجنوح إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، فيجد الطفل نفسه لدى خروجه من مراكز الإصلاح دون قيمة تكوينية تذكر، ولا يستطيع أن يستثمر فيما تعلمه طيلة تمضية فترة العقوبة بهذه المراكز. واعتبر معز الشريف أن الدولة التونسية لا توفر مشروعا لأطفالها في ظل غياب الرؤى الاستراتيجية والأهداف، داعيا إلى التخطيط وصياغة الاستراتيجيات الكفيلة بمعرفة ماهية الأهداف والغاية من التعليم وماهية المهارات المستوجبة للمراد تعليمه للطفل، لافتا لأن أكثر من 90% من الأطفال منخرطون في مؤسسة الدولة، ولذلك يجب تقديم مستوى تكويني ملائم ونجاح. في أخبار العالم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن مصر قد تنضم إلى اتفاقية الدفاع المشتركة بمجرد تسوية بعض المسائل الفنية، معتبرا أن الاتفاقية الدفاعية لا تستهدف إيران ولا أحد يعد هدفا ما دام لا يهاجم الدور الأعضاء، مضيفا أنه ستكون هناك أمانة عامة ولجنة وزارية في إطار الاتفاق مع السعودية وباكستان على غرار الناتو. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يعتبر اليوم السبت أن الوقت الراهن هو الأنسب للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لأن البلاد قوية

0: وموحدة وتعد منتصرة في الحرب بحسب تعبيره. وأسر بيزيشكيان في حوار تلفزيوني ونسبت الذكرى سنوية ثانية لأدائه اليمين الدستورية إلى أن الأعداء كانوا يتوقعون سقوط الدولة بفعل الضغوط المكثفة والعقوبات الصارمة التي فرضت علينا بحسب تعبيره. مقاطعة سمرلاند في إقليم كولومبيا البريطانية الكندي يعلن حالة الطوارئ اليوم السبت بسبب اندلاع حريق غابات سريع الانتشار يجتاح غرب البلاد، مما أجبر ألف السكان على إخلاء منازلهم. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع صلاح الدين السكوحي وصلاح الشرقي في كورنيش ويكاند مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: في تونس كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل.

0: نسلم على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. نسلم على محمد الخليفي اللي قال لي يا سكوحي اعطيني يا سويح انا اعطينيك مخير. قول هذه الدنيا رئيس البحار علاش لي نرجو حاجتك يا سويح معك الدور تو في الصيف. زاد نسلموا برشا على اللي يسمعوا فينا تو في بيج مورنيك الدنيا معبيه سي سويحكم قاعدين تبعثونا على الواتساب 23 500 13000 23 500 13000. بعد لحظات باش يكون عندنا حوار خاص وخاص جدا مع الممثل والكوميدي لطفي بونطقة.
1: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الاثنين 10 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية توما تستوستيرون لسيرين جنون. هما هو عمل مسرحي تجريبي من توقيع سيرين جنون يتناول العرض أسئلة الهوية الذكورية في المجتمعات المعاصرة من خلال حوار مكثف بين شخصيتين في فضاء مغلق ليكشف تدريجيا طبقات من الذاكرة والصدمة والصراع الداخلي. في المسرحية هذه بحري رحالي وعبد المنعم شويات باش يتلقاو مع بعضهم فوق ركح الحمامات في موعد خاص مع الفن الأداء والحضور. نهار الاثنين 10 أوت في مسرح الحمامات تسنى فيكم ليلة تحتفي بالممثل التونسي وبقدرة المسرح على خلق لحظات استثنائية مع جمهور. هذا الكل مع عرض هما تستوستيرون. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldehamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان et Mosaic FM.
2: كورنيش ويكاند كل عرس بتوحد من 7 لـ9 متاع الليل. كورنيش لانفيتي دو يور.
0: نحكيو على كوميديين دخلوا للديارنا حبيناهم ولاو افراد من العائله. اليوم ماناش نحكيو فقط على ممثل نشوفوه في الاكران, اليوم باش نحكيو على انسان كان في فتره من الفترات صنع نجاحات. فرحانين برشا انه يكون موجود حذينا اليوم لطفي بنطقة. مرحبا بك في كورنيش ويكاند.
3: مرحبا حبايا, مرحبا مرحبا سكوحيات, مرحبا عم صالح, مرحبا بالليكيب اللي معاك كلهم. برنامج خفيف ذاك علاش ديما كي تطلبني ما نجمش ما نجيكش.
0: مرحبا بك, انا فرحان برشا كي تكون موجود حذينا لطفي بنطقة وفرحان ياسر انك اليوم نجم نقولوا انت من الاسامي الكوميديه في تونس اللي طبعت وخلت اثر والناس تحبها. واليوم مره سالت كان ضيفتنا الممثله عزيزه بولابيا قلت لها فما ممثلين تولي تحسهم افراد عائله معناها تحسوا كي غيب يتغشش. قلت لك راه فما زلت رحم لازمك ديما تكون حاضر.
3: هذه تاكيد الكلام كنا مره في حنبعل كل عام نعملوا حنبعل في حومتنا العربي نصر الله يرحمه وينعمه يطلبني يقول لي جي نعملوا كونترا نتاع عام جاي حنا كله خلي نهار الاول يقولي على بكري. عاد مرة أنا قلت سنة مانيش خادم, عملت انترفيو في البيان وحسن بن حمد يذكره بالخير عم حسن, عملت انترفيو معه قلت سنة أنا بش رتح كل عام أنا ماد ويجي منيش بريكة رمضان خلي نبعد شوي. عرضتني طفلة جوان في تيديانت في شرح بورقيبة قلت لي لطفي سمعت بيك باش تبطل سنة هكا سيريوز كابسة روحها. قلت لي مش خادم في رمضان سنة. قلت لي ما كتعرف فيه بس خلي فرصك. لا قلت لي مش على كيفك. قلت شنو؟ قالت لي مش على كيفك احنا استنسنا بيك ولهذا انت تلم العائله وكجاو نتاع حنا بعرف في حومتنا وكل مره ولايه وتدخل للولايات ونبيوك العباد يعرضوك الغديكه وتربح عمره لك الشيابين الكبار والناس وكذا وهاو سوق وهاو دشره فيها سباله عموميه. معناها كانت فتره محليه باش تشوف التونسي تاكيد لكلامك يقول لك ماكش ملك روحك انت متاعنا تانا فرجوا فيك تلم العائلة. أنا مانيش وحدي, معايا كيب كاملة ومعايا ناس ماتوا كما عزوز الشناوي الله يرحمه وبرشا ناس خدموا معايا المنصف الكاتب الكبير منصف الكاتب عزوز الشناوي. ثم ناس مازالوا موجودين كما لسعد بن يونس وكما محسن بولعريس. يعني الناس اللي خدمت معايا الكل الفضل الربي ولك العبيد ما نجحتش وحدي أنا. نجحوني الناس اللي خدموا معايا تقنين تكنيسينات يباتي ما انت معك للصباح يكدري لك يخدم لك إذا تنجح ينجحوك صحابك اللي خدموا معك.
0: الاسبري هذا نتاع العائلة معناها اليوم هو اللي عاون لطفي بنطقة باش يدخل ديار العبيد ويحبوا
3: شيء طبيعي. وهذه تعلمتها من نجيب الخطاب. نجيب الخطاب قبل يعاون يعاون. ما نفكر جميل دخلاوي الله يرحمه كان لما وقت الوزير قالوا ماكم تعاونوا ها علاش ما تعاونوش جميل؟ فهمت؟ جميل عاونوه واثوا له الدار ونجيب بكلي من الناس اللي في يوم سعيد حبي انا ليكيب نتاعو ما فماش انا يوصلوا يتعاركوا في حنا بعد شكون يخرج معايا على خاطر نذبح لهم على الوش قبل ما نخلص نفرادهم ونشيخهم ونعملوا جو باهي ونحسوا البرودوي هذاك نتاعو هو تي معنا شوفور يجي بون ولا يعطي نعملوا مشهد حبي روحي بون قلوا له بوش بون حب نعودها. فهمت ليه كان جو محليه برشا الله يرحمه العربي ناصرة بالحق معناه كان يشم هالحاجة يقول لي الاتجاه المشاكس اعمله وتذكرني اعمل مجلس الشيوخ وتذكرني معناه يشم الحاجة اللي بيشتخطف واللي بيشتنجح وربي ورضاية الوالدين معناه عملنا مسيرة متواضعة لكن ديما الانسان يطمح وينجم يعمل مخير
0: ان شاء الله ديما اكيد الطموحات ما تقفش اكيد اليوم لطفي بونقا زيد نحكيه انه وجودك في الصيف نحكيه على يصير عنسي المسرحية هذه اللي حكيت عليها وقالة أرض شنو الفيدباك ده من عند الجمهور كيفاش قاعد يتعامل مع لطفي بونقا على المسرح؟
3: والله المسرحية بصدق معناها مسرحية مش خطر مسرحيتي دجا اخيرا اخر عرض عملناه في ماطر كان عرض متميز جدا هكا اللي تصاور كنت حبت انا بعثك تشوفهم العباد صفقوا يزغرتوا قعدوا واقفين تقريبا 5 دقائق معناها تحسك اللذة خطر لذة الركح راهي وحدها خطر السينما والتلفزة تعاود اللقطة بال20 مرة وبال15 مرة المسرحية تخدم يلا
0: وفي لحظتها تحس
3: اي تخلص وقتها
0: رأي
3: الجمهور الحمد لله من فضل ربي كان عمل ناجح معي الممثلة خضرة حرب نص الكبير لطفي العماري إخراج كرام عزوز الحاجة الوحيدة هو فوزي كشرود مريض بعينه نبع عليه الطبيب قال له ما تخرش برشا في الصيف خاطر عينك تتضرب باش يعمل عملية ثانية الله غالب يعني ثم برشا بلايس بعيدة من 400-500 كيلومتر ما نجمناش نمشي لهم مشينا عنا نهار 17 إن شاء الله عرض كبير في غار ديما وعرض مسرحية بدعم من وزارة ثقافة ومندوبية جندوبة إن شاء الله باش نكونوا في غار ديما وعنا عرض لتروى سبتمبر في مهرجان الحناية ذي جديد عملوه في باردو وعرض أنا وعرض مسرحية الكبيرة زادة وحيدة دريدي كما قلت لك حبينا وين نخير ساكوحي نخمم نخير نخدم في شتاء في شتاء معناها تبدأ لك الأماكن مغلقة وعلى فوزي خاصة خاطر البدنية تعب شوية السكر تعبه تولي مثلا تخدم في مدينة ثقافة في المسرح البلدي في المركب الرياضي المنزه سيس عملنا ولزم مشينا السوسة مشينا داخل الجمهورية المسرح البلدي متاع السوسة العمل اللي يبدأ ممتاز غادي بك الروتاري وشركات الانتاج وبرشا ناس مثلا ياخذوه العرض ولو شو اسمه زادة لزاجونز فواياج يحبوا يمولوه العرض ف اجتهدنا حاولنا قدر الامكان فيه الرقص العمل فيه النقد فيه الضحكه يوفى بالدراما في الاخر بالكل اسمه يصير عنساء اللقطه الاخرى نقول انا نخرج نقول خاطر دور مرتي خضر حرب تقول انا ماشي على روحي خاطر زيد راجلي اللي هو قطعه مني ما دفعش عليا وانا تعبت وانا تمرمت وكل شيء نقول له الاولى له الاخرى اللي مشيت على روحها له الاولى له الاخرى هي يركبوهم في طريقة تألم تشوفهم راكبين في تراكتور باش يمشيوا يحمروا الأرض ولا يستغلها عرفها ولا يستغلها رجلها قدام صغارها يضربها هذوما الكل مش نساء بلادي ونساء ونصف نساء بلادي برشا نساء في مرأة واحدة هذاك علاش نفسي عزيزة من دلل بها تخرج الغناية متاع ذكرى معناها تكون ضحك المسرحية تولي دراما اجتهد
0: واجتهادك اكيد يكون عنده التأثير والأثر الممتاز كي تشوف انه الجمهور كيفاش قاعد يتفاعل معك اليوم لطفي بونقا انت قلت تخير انك تكون موجود في الشتاء احسن وبتبيع ان شاء الله باللطف على كشرود بتبيع ان شاء الله
3: لا سمحني يا ساكوحي نحب نقول كلمة حق ساعات يبدأ طبيب انسان طبيب برتبة انسان تشوف الدكتور معناها طارق البنزرتي خذاء انشارج معناها على عاتقه فوزي كشروت ودواه وكلم مولا الكلينيك اللي في اللاك معناها شبكه العيون نسالش خلينا نذكرهم عبيد هذوما نعرف اشهار لكن يلزمك تذكر ناس اللي تاخذك انشارج مش خاطر هو فنان يقول لي على خاطر هو يلزمه يداوى خاطر هو تحت به الدنيا وكان لبس عليه بالقدام ماديا ومعنويا ومرض وتعب فهمت فناس كما هذوما كما الدكتور بنزرتي ربي كثر منهم الناس ويعاونهم ويعطيهم القوة باش يعاونوا اللي الناس في حاجة للإعان
0: فعل الخير ديما حاجة نجم نقوله اللي حاجه مهمه برشا وحتى نحكيوا عليهم. فماش شهر في الخير
3: نزال الخير في الدنيا
0: ما فماش شهر
3: في الخير. كان فيكم عينيه مزغله خاطر يجينا ويحضر لنا في العرض ونكلموا نقول له يقول لي كله جيش بما جيش وهو مارتي دونتيست يزيد تشوف له سنيه بالمناسبه. راه ما ثماش برشا ناس كيما هكايا اما محلاهم بالحق محلاهم. حكايه مش فلوس راه حكايه نتاع اكل انسان في حاجه للاريت. انا مثلا فوزي مرض عمناو ما خدمتش انا مسرحي خاطر كان خدمت وبدلت بممثل اخر يمكن يموت فوز. يقول لك انا مرضت وتعبت حتى ما يقول ليش في وجهي توجع وتالم رضيت ما نخدمش لين فوزي يرجع يبر ونجم نوقفها نخدم حاجه اخرى. اما بلاش بيه هو ما نخدمش. بورتون جاو برشا ممثلين حبش نسمي هاو نعوضه هاو انا فرد ستيل انا وياه وشنو هو المشكله ما نجمش ما الله غالبنا هكاك
0: بلاست
3: من نجمش
0: بلاست ما تفكش
3: ما نعملهاش نعملهاش.
0: اليوم وانت تحكي على فوزي كشرود معناه وبرشا فنانين في تونس احيانا سلوت في بندقة النهايات للعديد الناس نحكيه على الفاند كارير بالتحديد انه في الاخر بالكل اللي كان ثري نوعا ما وينجم يتلاه بروحه بعد ما ينجمش مؤخرا معناها صراحة الفرزية ترى سمعنا اللي هو الثروة الكل صرفها على مرضه فيكسا ضربته كرهب بالغدرة وما يعرفوش شكون التوى وفاته كانت صعيبة. برشا فنانين معناها ساعات صعيبة نتذكر قبل لنا حتى مسيرش نتذكر برنامج سبور زمان معناها وقتها مع المنصف بن سعيد راهو كل ثلاثة يمشي له في حالة مادية خلي نقولها تعيسة تسخف ما تستحقش كاريرك. وبرشا فنانين مش الكل سلكوا اليوم لطفي بندق فما خايف منه نهار هذاك كي تراه انت برشا من زملائك السابقين والحاليين تقول انا كلطفي بندق بعد اللي عملته بعد اللي عشته هذا الكل اسكو انا نستحق انه يصير فيا هكاك؟
3: والله تاكيد لكلامك ممتاز لك تدخل فيه وحطيت صبعك عداء. اخيرا انا نصحاب برشا انه عبد الحناشي جاري وصحابنا وياه ونعملوا قهوه. عبد الحناشي يقول لي لطفي تعرف قداش ناخذوا احنا عبد الحناشي وما ادراك محبوبي وصبرك مكتوب في وقت من الاوقات نجم شبيك اي والا شاد لي الحاج والا نور الدين الباجي 240 دينار معناها منحه 240 دينار منحه هي سميك 500,000 ذولي اي معناها كي تشوف فنان فناء عمره وزاره معناها الثقافه تشوف الوزيره كي تسمع بواحد مريض او كيما لقيتها بنته خارجه وقتها من سبيطار الميليتير صالح الفرزي يتوعوا وقالت لي الوزيره اعطت تعليمات وجابته. لكن شفنا كيفاش برشا برشا معناها تعبوا وما لقاوش الدواء برشا تعبوا وما لقاوش كيفاش معناها المنحه ضعيفه برشا. انا من انا الحمد لله اعوذ بالله من كلمه انا خممت من اللي انا صغير على مستقبلي خممت على نهار غدوه. انا كنت نخدم معناها في موظف في شركه طيران وعندي معناها روتريت والحمد لله معناها خدمت الحمد لله. اما كي نشوف زملائي انا ما يخدمش في خدمه اخرى نشوف مثلا انا وقت تلقى انت هشام رستم وما ادراك مثل وما خلصش مات وما خلصش في عمل فاشل هذاك فانسيت على مسؤوليتي معناه ما نجحش
0: انا مسؤوليتي زي عمل فاشل
3: لا
0: لك الكل
3: لا نجح ونهار وبطوم معناه خدم بالربع خسرت سامحوني في الكلمه الميت والكفن. كيف هشام رستم راهو مانيش جايين باش نبكي ولا نشكي ولا اما شو الفنان على القليله تعطيه حقه هو ممثل باش ما خدم تخلصوا هاو العمل وقبل ما تعمل كونترا ما تعرف الظروف وان شاء الله نعوضه لك مره اخرى وثم البيجي ضعيف وش يهمني فيه انا ذي الكل. هذه الاشكاليه اللي صايره توا ماذا بينا قال غوار توشي كلمه احنا ناقصين شويه كرامه وبس ما ناجين راه نتشكاي ونتبكى وانا قلت لك واحد من الناس الحمد لله. اما كي نشوف زملائي اللي ما لقاش بشكون ثم شكون يقول لي ما لقيتش باش نشري الدواء قداش توجعني الكلمه ما يجيبوكش يقول لي ما عادش يجيبوني ما نمثل ولا نغني ولا فهمت مش باش يعمل اما على القليله وزاره الثقافه والا التلفزه التونسيه ولا ثم الحلول واللي يجوز مسلسلات في العام واللي يدي سيت كوم وسط العام وهذا ماشي فيه التوجه كلمه حق معناها سي بن نصير شكري الرئيس المؤسسة باتصال معاه كل مره نحكيو معاه نحكي معاه ولا عطاني حتى شيء باش نبداو متفاهمين نقولوش تحكي معاه باش يعطيك معناها بس بالدرقه قال الاخر اعمال لا لا لا اما نحكيو على اساس عنده استراتيجيه باش يولي يخدم وسط العام وهذاك الحاجه اللي تنجم تخليك وسط العام تخدم باش تنجم تعيش.
0: يقولوا جمله تقال سي لطفي انه الفنان في تونس ايا كان نوع الفن اللي يقدم فيه يموت مرتين يموت فنيا ويتوفى الى الله. اسكو كيفاش تراها انت وانت من الدومين وتشوف فيهم زملائك وانت اقرب لهم بطبيعه اكثر مننا نحن معناها تأيدها الجملة هذه؟
3: هي شيء طبيعي يا أخي. توك يعرضوك في الشارع يقولك وينك، مش عم نحكي على روحي، نحكي على الممثلين بصفة عامة بما فيهم العبد لله. إن نتفكر مرة عبد اللطيف خير الدين سألونا في الورتاني، قالوا سعاد لطيف انت تو معنا عندنا برشا ما ريناكش في التلفزيون، ورجع بعد في حلقه تبارك الله وريناسنا، قالوا كان يعيطولك وما تخلصش، ولا تخير ما يعيطولكش معناها شنو احكي لي؟ قالوا يعيطولي وما نخلصش، معناها باش تشوف الفنان راهو اسعد لحظات حياته قدام الكاميرا.
0: اعطيه يخت
3: مي ولدي، اعطيني قدام الكاميرا انا وكي نخرج وكل عمل هذاك والناس في الشارع، خاصه في رمضان تمشي للسوق تخرج تعمل قهوه، هاو يستدعوك برامج كيفكم انتم لهنا، شنو على شنو باش تحكي؟ انا مره استدعيت في تونسنا شو عامل فاريتي، استدعيت انا سماها عملاقه مع لمثلة العرافه في شوف
0: امال بكوش،
3: امال بكوش، امال بكوش، أمال بكوش وما ادراك. قالت لي سيلوت في باش نحضر معاك، شنو باش نحكي؟ شنو اللي باش نحكي وانا ما عنديش حتى انتاج؟ لواش باش نجيك؟ نعتذر انت زميلي ما نجمش نحضر معك. يموت مرتين الفنان، ما يخدمش وكي يخدم يزيدوا يقدموه ويسكروا تليفوناتهم، وذي خايبه برشا، مش تلفز الكل راه وليد عاد الكل. اما ثم اللي عندهم العوه
0: يعرفوا رواحهم. ما زلنا مكملين احنا في حوارنا بطبيعه، نحكي على كورنيش ويكاند. لطفي بندقه ضيفنا اليوم، فرحانين انه يكون حذانا. نسلموا برشا برشا، نسلموا عليك على اليوتيوب سي لطفي، نسلموا على معز، ونسلموا على هدى اللي تبعوا فينا بطبيعه. تحيه لكم وتحيه لكل متابعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا. كيف كيف احنا ما زلنا مكملين بعد شويه الكوميدي. لطفي بندقه، شنو هو الحاجه اللي تضحكوا هذا تنعرفوا من بعد؟
4: Live Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia.

0: mercredi 12 août. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamart. كونيش ويكاند كل عام واحد من 7 ل 9 تاع الليل.
1: تحية لكل اللي تابعوا فينا على يوتيوب موزايك اف ام فيسبوك موزايك اف ام. زيد نسلم عليكم فردا فردا مستمعينا كانكم في الكراب سيسر ويحكم بالطبيعة ان شاء الله طريق سليمة نحاول ما ننسوكم وهيت نبداو هكا شوية هكا نفهموا الكوميدي اليوم لطفي بندق شنو الحاجة اللي تضحكوا؟
2: والله انا يضحكوني جماعة الشارع اكثر كي تشوف انت عندي زملاء وعلى عندي اصدقاء ضامرين بكيفيه غريبه في التلفزه مثلا بولاريس بقدر نفكر انا في مجلس الشيوخ نبداو نحكيو يقول تو تشقلب كي وذري تحدفني كي بالحجر كي القرد تو تشقلب تو يقوم يتشقلب برشا عباد نحطك لي بيتيزي في الاخر يقولوا يكثرنا منهم سيرت في كثر هذوكم ضامرين برشا واللي يجي يقولوا يسالوك يقول لك كتاب الحق ولا خليه برودوي كامل ونساوي 100 غرام تاي معناها 200 و300 فرنك فهمت. فما عباد اللي عندهم كما يقول شو اسمه روح الدعابة هكا وضمان وحتى في العائلات علاش النكتة صعيبة في تونس سمعت اخر نكتة توجي فلان نعملوا جو هاتوا في الحومة هاتوا في الخدمة هاتوا فهمت تونسي ضامر.
1: كان ارجع للطفولة متاعك لطفي بندق اكيد احنا كلنا ديما عنا اكل خالة اكل جدة اكل خال العم البليد اللي ضحك اللي يجي هو في العيد الكبير في العيد الصغير نبدو نضحكوا. شكون كان عندك هكا
2: خالي حمادي ذايا كان يخدم في مؤسسة كبيرة في فرنسا يقولوا له ما تخدمش قد غادي ويجي قلدنا كي قلد لك شخصية وانت داير الغادي تقول هذا يا فلان بومبيدو وقته يعيشوا له مرة غاديك واحد ولا يجي لعائلاتنا هنا يقلد يا ولدي رو ضامر بكيفية رهيبة جدا. انا خذيت انا كنت عاقل بابا وامي يرحمهم يقولوا لطفي عاد نبيه قاعد غاديك جيت لفت القناة في التلفزة في الإذاعة وقراس المصايف والجوالات الحقيقة انا بدي عنا تربص وقت تهذيبي وتكويني في نابل ومن غادي وقت عملنا بين المعاهد وجاو قالوا راه وقت البشير الغزالي الله يرحمه رضا البحري في التنشيط قالوا راه غدوا باش تعدى الحلق وقت الاربعة التلفزة تحل عشية انا باش تعدى غدوة قلدت وقتها يوسف وهبي وعتوقة وعدة شخصيات وابراهيم المحويشي تاع كان عندي نقوم الصباح الاربعة متاع الصباح تفرج في كلاي كان يضرب في سفنكس ما قالش يقول خذني بحنانك خذني عطاها مجلغات على اليمين وعلى اليسار وراه البونية خنيفري مش بنات يخصوا في السوفي دار عربي محليه ابراهيم المحويشي وقال حطيت كرسي وقعدت الصباح فايق انا غدو باش نعدى في التلفزه شبيه ونقرا في اللسان الورديه وليت لاهي بين النادي تاع المسرح وكذا هي متعدى في الشارع نحب الناس تقول تخزر لي معناها الفتره هذيك اول فرصه جات في التلفزه وانا عمري وقتها 18 سنه 17 عام 77
1: الفرصه هذيك شنو اللي تفكر منها اكثر حاجه ماركونت وقتها في الفرصه هذيك بالذات شنو اللي قعد منها في مخك؟
2: قعد منها هذيك البدايه هذيك كانت البدايه كانت بعدها جاء نجيب الخطاب الله يرحمه صالح شغام وبوغنيم وعزيل ملوح وليت نشط معاه في برنامج بين وبعد جاء في بالك انا ما اجيال تعديت معهم انا بعد جيت ابحث معنا انا عمري 20 سنه ودور بطوله مع الزهره فايزه وكاس ساعه عاودوا ابحث معنا شعري كيبوكلي وانا صغير وشكون القاتل دور مبروك الزهره فايزه وما ادرك حتى كي يجيو يكشوا علينا وقول فضلكم تقول ما عطيتوش عليهم هما جدد مراه عظيمه الزهره فايزه ومترك معناها شوف من ام الزهره فايزه لتو الجينيراسيون تاع كريم وبسام والحمد لله انا من فضل ربي معناها عملت برنامج غدوه نولي مشهور في حنا بعرف في حومتنا وتعدوا اجيال خرجوا معايا هما حلوا لي الباب وانا حليت لغيري وتستمر الحياه.
1: في وسط الاجيال هذه الكل فما اللي يقول لك ديما اللي يتحسر يقول لك حسر على قبل اسكو بالحق انه قبل كانت الفكره هذه موجوده انه قبل الضحكه ولا التمثيل ولا الدراما ولا اللي هو معناها ولا المسرح مثلا ولا السينما شنو اللي كان مختلف شنو اللي كان موجود وقتها ما عادش موجود تو.
2: شوف الكلمه صادقه راهي وصحيحه على خاطر قبل هني قلت لك تعاشر انت حسن الخلصي والزهره فايزه والدمادم نتاع التمثيل عندي دور زيمقري هذاك اللي مثلت ريح المسك ومقدوجه معنا لا لا لا العملاقه توفيت الله يرحمها اسمها بنعرفها
1: خديجه بنعرف
2: لا خديجة دي كان بعد مثلت معايا دي كان يخذ أخوها فهمت. أما أما أما ما ما تدور المرأة دي كعظيمة برشة وكدور دي سكتش دي ما إن شاء الله الحاج توفق قلت لها قالت لي آه ربي دكوا في البردي فهمت أكدي جاي برتجيو فيها قاعدة تدور على الفيسبوك كنت دور زميقري برشة يقولوا بعد عزيلهم بعد حمادي جاي حمادي الجزيري وقت عمل الفسير نجح فيه برشة وبعد جيت لعبدو لله معنى قلت لزميقري كمام شبا وخيلتي ومرتبش نديفورسيا ونقتل العلوش ونجيبو الاساسان سيبا فغي محمد مش هي شوية الدور هذاك اقبل بالحق معنى كان ما ثماش برشة فلوس فهمت ساكوحي ما ثماش برشة فلوس ما ثم برشة قدر وتتعلم من هذوما تو مثلا كان جي انت الواحد مازال كيطلع وتقول له مثلا انت اقف قدام الكاميرا هكا ولا كذا تو يهزك ويحط انا قبل قال لي كلمه قديش اثرت فيا مثل القعقاع قبل ومثل كان محكمه وبعد قبل عمر خلفه وما ادراك قال لي نحسك باش تطلع ممثل به انت في قرونه وقت صغير قال لي نحسك باش تطلع ممثل به باش نعطيك نصيحه التمثيل في عدم التمثيل خذيتها كان مش نعمل زي مقرير وما شبهش المجلس الشيوخ كان مش نعمل في الهادي في جاري حمودة راو شخصية مركبة وكان النجاح زاد المسلسل اللي عملناه متاع ويد البي نوعية أخرى عملنا صحة برو وثم إمكانية للتواصل حبوا يكملوه حتى في وسط العام اللي في رمضان عملناه أي مراد بن نافلة والعديد من الممثلين حنين شجراني وسفيان الداهش وبرشا باش ما ننساش كرم عزوز فنحاول ندخل في الشخصية نحاول خاطر احنا نمثل وتعمل الطبيب وتعمل العساس وتعمل المهندس وتعمل الانيماتور وتعمل كل شيء الفلاح فنحاول ندخل في الشخصية شو الكلمة محلها التمثيل في عدم التمثيل علاش ثم ناس ما يتعاودوش فتح الهدوي ما يتعاودش وقت يبدأ يخدم ثم ثماش كاميرات تصور فيه ما ثماش انا نهار اللي توفى وقتها نخدم في مع سماح مفتاح في برنامج فيديو انا فاهم قبل بربع ساعه قبل بربع قلت لي شكون تمنيت قلت تمنيت تكون فتح الهدوي بعد ربع ساعه بالمونجل جاء الخبر قلت له ليه كاميرا كشيه حتى هو نحكيوا على الرجل إبا ما حبش يقول خاطر الفنان ديما عندك الأنفة
1: تخيب حتى حد
2: مسمع حتى حد
1: يمكن المقربين
2: الوحيد اللي من الفنانين خالد بوزيد أكاو. أما بار خالد حتى كي عيسى حراث لقاه في سبيطار الميليتير قال له اش تعمل قال له جيت نطلع عليك يعني
1: خبى مرضو
2: أي خبى مرضو حتى كي تصور قال أنت يطلع عليه الفنان العملاق عيسى حراث وما أدرك فهمت قال له فتح الهداوي راني أنا جيت نطلع عليك سمعت بك مريض باش ما يقولش هذيك الأنا فهمت على الفنان يبدأ ما عندوش دينار أنا ثم فنان كبير في تونس قال لي ساعات يبدأ ما عنديش حق قهوة أنت عدى قدام القهوة ما ندخلش والله كان يقول لك اسمه ماما تتفجع
1: مازال موجود
2: اي حي حي فنان موجود على الساحه طب. قال لي والله يا لطفي ساعات ما عنديش فلوس الدواء وساعات نتعدى من قدام القهوه انا ما نحشم باش نقول له كارديني ولا شربني قهوه رانا مانيش قاعدين كيما قالت برا يسالوا في نعمه قالوا له الفنان ساعات يطلب قلت لهم الفنان كي يتعدى تقولها وكفله نجمش يكون لابس بلوت شوف هو ولا معناها لازم يكون عقله محترم يدخل القهوة ولا باش ياكل ولا باش كذا ان شاء الله ان شاء الله انا ديما عندي امل اذا ثم ارادة راه ثم الحلول موجودة المهم ثم شوية ارادة وكاو
1: هذا مهم برشا نحكيو فيه مهم ياسر الفنان ديما يكون بكرامته كيف الناس الكل ومهم ياسر الكرامة في اي خدمة ديجا حتى كان نحكيو اون جينيرال راح نحكيو على التمثيل انت في الطفولة حسب ما فهمت قلت لي لطفي بونت قالوا فنيا اثر فيك خالك
2: هاي
1: باهي لطفي بونت قال انسان انت شكون اللي يأثر فيك في الصغرى؟
2: والله يأثروا فيا كل الناس راهم في العائلة نرى بابا اللي كان مناضل ومجاهد جيت التعاضد كان بابا لبس عليه معناه بالقدي بالقدي فكنا كل شيء وبتعرف التعاضد وقت أنت عندك 100 بقرة وأنا عندي بقرة إنه كيف كيف كيما عمل أحمد بن صالح الله يرحمه والزعيم بورقيبة ما نشحتش بالكل ولينا بابا متعب ولا مرض مرض خايب ما تعب جيتوا كل خمسة كل قهرة ولينا نخدمه مع بابا ولينا نعاونه فيه ولينا تعلمت كلي نقل على فرنك تعلمت لأن يعمل لي المشيمة من نمشي نبيحهم فهمت يذبح العليل شنو نمشي أنا وأختي نازية وساعات يقولون يقولون شنو جايبكم نهار لحد احنا نحبوا نصبوا راقدين يا أخوي فهمت نروح نبكيو لكن تعلمت اللي ريت في جارية حمودة كتبت روحي الدورة هذيك كتبته روح كتب معايا عفيف اللقاني الله يرحمه، وثم كونسي سيناريست مستشار سيناريو فتح الهداوي عاوننا فيه برشا ناس ما يعرفوش المعلومه هذه في جاري حمود.
1: انا فتح الهداوي كان من المساهمين في أي كتابه أي جاري حمود
2: شهر كامل قعد معنا وقال هاو للتاريخ هو في دار الحق وحنا في دار الباطل، قال راهو هذا باش يكون في مستوى امي تراكي والحاج كلوف وهالايامات بيناتنا. وبعد كلمتني الاداره هو موجود هو البي دي جي المصفخ خماري مازال حي، قال كملوا الدوزيام بارتي والناس شيختهم. ومن بعد ثم الطماطولات خاطر الإدارة في تونس ماك تعرف ما كتبش، لكن من الأعمال اللي كتبتها الروحي كيفاش أنا صغير وكيفاش أما محليها الناس اللي تتعلم منهم، المعلم اللي يقريك، عائلتك، أصحابك.
1: كنت قراي؟
2: لا لا نكره القراي نحبش، أما الضبي العبيد ما يسمعوش كلامي، الضبي تسمعوش
1: قراي كنت مشاغب
2: مشاغب.
1: أعطيني أقوى عمل عملت في المكتب ولا في الليسي عامله
2: يا ولدي؟ ما تعملوش كيفي يا ولدي، ردوا بالكم
1: ما تعملوش كيفي لطفي، راني باش احكيه تو فقط للتاريخ
2: يا ربي. لا تعملوا كيفي،
1: احكيوا للتاريخ. انا حاس عملت عامله كبيره ياسر،
2: نهرب شباك نحل شباك ونهرب كي ما عجبنيش الدرس ولا حاجه والمعلم يضربني شوينا بالضربك لي ساعات الفلقه كانت قبل اعطيه، وساعات المعلم كنت تفكر فيه قبيله ذا سي الازهر وهو صاحب بابا برشا منك ثلاثه مساطره كيف يدينا وينزل على بعض عاد نبدا نخزر له كي راني راك بابا صاحبك هكا نخزر له ما نجمش نقولها له ويبدا يزعل يمشي يلحي ليدي. اما كان يضربك المعلم اما تروح فرحان خاطر يحبك تقرا، يحبك تقرا، يحبك تنجح، هذه الحاجه الباهيه.
1: فما برشا كل وقت تبدل تو
2: اي لا لا معناها يعني قبل يكحر لك فهمت،
1: قبل نسمع بطرق معناها نتاع تاع هكا معاملات
2: اي فهم تعذيب اي فهم
1: تحسهم انسبيري من حاجه ما عارفش
2: اي فما تعذيب. انا قلت لك حتى الفلقه معناها انا واحد من الناس كليت الفلقه شو يقول لك فهمتني، ويزمك تكون حافظ ويزمك حتى خاطر بيجيبوك مش كيما تو يقولوا حاسبني بجلدك او اللي خلي عمل معلمك او ويعرضك في الشارع جاركم تخبي الكرة اي اي ليه ونلعبوا الكرة حفاية وجاب الحومة عن البطحة الرملية نسميها احنا وعن البطحة متاع البطوار نسكن في الوردية نغاديكا. وكانت شو الجو اللي كان قبل في كل شهرة في الأعياد في رمضان في أي حاجة ثمك الحنين انت هيك شفته وكيعاودوا شوف لي حل. هي قناة أسبوعي الله يرحمه وينعمه معنا يوميا نشوف لي حل مع الخطاب على الباب مع جاري حمودة تطلع أكبر نسبة مشاهدة، ناس تحب الحنين.
1: اكزاكتومون النوستالجي مهمه برشا باش نكملوا فيها النوستالجي توت سويت باش نشوفوا شويه تصاور نمشيو لبريك الارشيف ثلاثه تصاور اخترناهم بالزهر لكن الحقيقه هو شويه بيرسونيل شويه خاطر ثلاثه تصاور هذوما انا بدي نحبهم دونك سي لوت باش يعلقنا على ثلاثه تصاور هذوما في الارشيف.
0: الارشيف
1: ثلاثة تصويرات بشوفهم بالوحدة بالوحدة مش قدمهم لك أنا لهنايا توا وحديما نحطهم هكا قدامك دونك
2: وريهم على
1: اللعبات باش نشوفوهم لعبات في يوتيوب باش نبداو بأول تصويرة اللي هي هذه كانت تخرج في جينيريك بك الموزيكا هذيك حنا بعل في حومتنا البرنامج هذا نحكيو على أول قناة خاصة في تاريخ تونس حنا بعل تي في. البرنامج هذا معناها خلينا نقولوا معناها عمل ثورة نوعا ما في في التلفز ما كناش نشوفوا حاجات هكا.
2: حنا بعد في حومتنا هي كانت الفكرة هنا من الأول كانت اسمها تلفزتنا في حومتنا مشيت بال الوطنية ما قبلوهش العمل.
1: هو السبب
2: ما يجاوبوكش قلك والله ايش قلك بك تعرف وحكي لك برش حاجات تفهم من حد شيء. تلفزتنا في حومتنا نحب نمشي للداخل الجمهورية نمشي نكتشف كما اكتشفوا
1: الناس
2: اي نحس انسان عنده كما وليد زين يقول لطفي قل لي وقت قال يا قدامك الكاميرا ها قدامك الميكرو هاي برا دبرسك وريني شنو تنجم تعمل. انا هكيك معناها نحب الحاجات هذو من داخل الجمهورية فحنا بعد في حومتنا سي العربي الله يرحمه ينعم ونصرة قال ما غير ما تعملوا حلقة نموذجية انا اسم البرنامج هطريق قناة الشعب نحب تدخل داخل الجمهورية وتحكي مع العباد وتربح جوائز وتحكي لك الشابين والعزايز عمره وتفرح بالناس وفهمت وتخرج مواهب شنا لك محمد صادق وقت طرابلسي كان يعمل يقلد صغير
1: ويحكي له كتك
2: ممثل كبير اي يا سجاعة يا بداعة اي يعمل راسه هكا محليه. فالسي العربي وقتها كي تنجح حنا بعد من نهارها الاول ونشوا كيما قويين قويين مثلا السكتش هذاك وبتاع الحمام وخرجت كتاب بعد في بندقيات سميته. فيطلبني سي العربي نهار الاول ولا ثاني في رمضان يقول لي جي نصح الكونترا تاع عم جي خاطر هي على امتداد سبع سنين حنا بعد في حومتنا نقول له مازال بك لا يقول لي جي نعملوا من توا كونترا يشمها كان حنا
1: حتى
2: الاتجاه المشاكس معناها هو ديجا وقتها نتذكر في جريده الشروق كاتبين دليلك ملك والاتجاه المشاكس يتنافسان على المرتبه الاولى في ناس نسبة المشاهدة. وقت قال لي سامي الفاري معناتها نحط مليار وتجيب أربع شابين تحت زيتونة في مجلس الشيوخ معناها وتحارب فيا باف بتفدليك قالها أنا اجتهدنا ومانيش واحد كيما قلت لك كتب معايا عزوز عزوز شناوي الله يرحمه صوته محلاه فهمت منصف الكاتب ورفيق توفى زاد المخرج اللي كان معانا وممثلين زاد بهين برشا معايا عايدة فارح وخضرة حرب وناجي المرواني وعاف ورفيق العلوي وأنيس الباجي خدموا من الناس الكبار دلاندا عبدو نتذكر وقتها كما نكلموهاش تطلبني تقول نسيتوني يا لطفي علاش تأكيد لكلامك قبيلة الفنان تقول لك نسيتوني نحب نجي نحب نحضر ما نخممش قداش ناخو نخمم قداش نعطي ميساج خنجي خديجة بن عارفة زاد فترة كبيرة خدمت معايا وكانت لما محلاه
1: من بين وقت اللي تخدموا نورمالمون وقت مع خديجة بن عارفة من أقوى
2: الطيبة
1: البارح بركة وخرجت لي في تيك توك
2: طيبة
1: البارح بركة طيبة
2: نحكي لك يا خديجة وش بدت كاست يا خديجة قلت له هاي كاست قال لي ذي متببيت ذي وش بدت كاست تقول مغلفة في كاعة طلعرش مبيتها في جنفود وقت توكل على ربي تقول تيجي فيه تعدى ورا ظهري بدأت تشرب طبعتي
1: نكملوا في التصوير الثاني وباش نكملوا زاده في لي سوفنير التصوير الثاني من برنامج اللي هو
2: الاتجاه
1: الاتجاه المشكل اللي انت قلت قاعد يتنافس معايا نورمالمون معناها
2: اي في نسبه المشاهده وقت هو علاش باش نقول لك علاش مش هو معناها حاجه دوفر ولا حاجه كبيره برشا هو يتعدى وسط العام خاطر احسن حاجه ساكوحي وقت تخدم وسط العام خاطر في رمضان الكاميرا كشي الكل مع بعضهم واللي سيتكم الكل مع بعضهم والمسلسلات الكل مع بعضهم
1: وسط العام كنت مرتاح الخدمه
2: ما حد نكورو وانا نحوض وسط العام نحبذ وسط العام فهمت وقت يتعدى هكاك السبت في الليل ولا بعد يتعدى مرتين في الجمعه كان يتعدى سبت ولا يتعدى ثلاث وسبت فهمت يتعدى مرتين في الجمعة من الأول كانوا درجين أربع دراج بعده لسه غير أربعة فهمت ماذا تقول له ما ترد عليك قالك يا زنديق أنت زنديق قالك فرتاس أنت فرتاس فهمت يبدأ الشيخ المخرج منصف الكاتب ومانيش وحدي كما قلنا لسعد بن يونس وعازم الشناوي ومحسن بولعريس والإيكيب اللي خدموا معانا الناس هذوكم اللي تكنيسيان الكل إذا كما قلت كذا نجحت نسبيا راهو لي تكنيسيان وزملائي نجحون
1: وان شاء الله ديما النجاح هذا يكون موجود نسلموا برشا المتابعين اللي سلموا عليك زاد سي لطفي نحكي على هدى المولدي منال وبرشا اللي قاعدين هدى زاد لهنا برشا يسلموا عليك
2: هدى وتان نسوس
1: يسلموا عليك برشا برشا او شوفوا هدى تعيط للمولدي ما فهمتش علاش حسيروا اي كملوا في عوار التصوير اللي بعد
2: تصوير
1: اخر تصوير
2: جاري يا حمود
1: جاري يا حمودة في التصوير اللي اخترته هذه فما بتبيع المنجب الحفصية
2: اي
1: وانتي لطفي بونطخ والمرحوم نور الدين بعير
2: الله يرحمه
1: الله يرحمه وينعمه
2: باش نعطيك سكوب على نور الدين نور الدين الله يرحمه وينعمه هو موت الغفلة ذاك ربي يشحب معناه عنا نهار تخلقوا فيه ونهار نموتوا فيه جات قايم فيه مرته قال تغسلوا يفدلك فهمت لقاته خالص متوفي الله يرحمه وينعمه وكان يحضر في عمل هو وقت اسمه الحاج جوجل وكلم البي دي جي متاع التلفزة ووافقوا قالوا راه معايا لطفي ويدوري لسعد عثمان سمي لي أسامي معانا وفوزي كشروت فهمت وقال لي لطفي راه عنا لوكي وعنا كذا وشكون ناخذ مخرج شكون بدا يحضر فيه وبدا كنا باش نخدموه في رمضان اللي فات الله غالب ربي ما حبش وكا هو
1: ما كتبتش
2: اي قعدت العلاقه طيبه الله يرحمه وينعمه نور الدين وكما قلت لك العمل هذا نحسه الروحي نحسه شخصيه مركبه ونحسه كيفاش انا صغير كيفاش بابا يقطع لي كورتي على قاحرته نتخبى تحت الفرش عمره ما حتى كي بكيت بكيت بالحق معناها ديما في الحلقه الخامسه والتاسعه كي عديوا الجاري حموده برشا ناس يكلموني يقول لي والله بكيتنا معك كانت صادقه برشا والمخرج عبد الجبار قلت في بكى بالحق قلت باش نبكي لك مره بحتم ما تقوليش عاودها لي السيكونس المشهد باش نبكي مره برك
1: فماش حاجات ما نعرفوهاش على جاري يا حمود حاجات يمكن الجمهور ما يعرفهاش
2: والله من الحاجات اللي هي بصراحة معنا قعد ست سنين هو اللي كتبته أنا وعفيف اللقاني وكان عفيف بشي يعمل دور نور الدين عفيف اللقاني توفى ما مثلش فيه الدور هذاك ثم مخرجين معناه قرأوه وبعد حكيت فلوس وكل عام يقولوا نحضروا روحكم وتو نكلموكم ما يكلموناش ونتقابلوا في القهوة ونبدأ نعملوا في البريباراسيون وكذا وقعد ست سنين على التوالي باش بعد تخدم
1: ما يستش
2: والله توجعت وغاضني عفيف اللي كتبنا وتعبنا وثلاثة مرات عاودناه راه ثم لجنة السيناريو معنى قراءة السيناريو معنى عجبهم لكن عندهم ملاحظات معينة نعاودوا نكتبوا ونصلحوا ونعاودوا في الاخر توجع حتى توفى وما مثلش فيه هذاك اللي يغاضني على عفيف سينون الدين معناها كان في المستوى قدم دور رائع جدا. وكما قلت لك قبيله سي مصطفى الخماري هو مازال موجود رئيس المؤسسه قال لي اخويا العباد شيختوه وعملتوا عمل به ماذا بينا تكملونا دوزيام بارتي. طلعت المدير التلفزه وجمع داخلها وشهر اللي بعده مشيت لحنا بعد عاودوا عايتوا لي قلت لهم لا ساي معش نرجع.
1: العمل هذاك نجم نقولوا فما نجاح كان موجود وقتها وكان يتحس. كيفاش كنتوا تعيشوا فيه النجاح في ظل انه توا ماكش في المسرح باش تحس حاجه مباشره وماكش في وقتنا توا اللي فما لي ريزو سوسيو وتشوف الناس وتبعث لك للعباد؟ كيفاش عشتوها قبل النجاح تاع جاري حمود؟
2: والله هو كانت فرحه تعدى ساعه الحاجه الباهيه ما تعداش في رمضان تعدى بعد رمضان بجمعه قد عملوا برشا أعمال خليه البعض رمضان وهو عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم تغششنا وكيفاش وخدم رمضان. بعد كي تعدى وحده تخذى وقته عجب الناس التوق عادي يتعاود هو معناه هم بوكل والحاجة باية. مؤسسة حقوق التأليف معناه كعايتولي قالوا يجي عندك 32 ألف على السيناريو معناه الحاجة الباية وفي علاش قلت من الحاجات اللي تتذكرهم معناه شوف هي مش فلوس برشا ناس راهو ما تفهموش مش على التمثيل عامل كونترا يعاود قد ما يحب كما قال لي ستايش قال لي كان عطيوني دينار انا على كل يوم تو نصور 365 دينار كل في العام نلمهم على 15 20 سنه برشا فلوس في الاعمال اللي عملهم هو. فاللي اللي يغيظك ماهيش الفلوس راهو يغيظك انه السيناريو خليه والناس عندها قدر عندها قيمه عنده اللي يكتب كما قلت لك يعني ماذا بيك على القليله تلقاو ديسورس تلقاو مؤسسه التلفزه تعطيك ولا الاذاعه ولا الخواص ولا هذيك مشكلتك انت باش تلقى. اما انه تكتب سيناريو ويعيطولك بعد معناها كان تخرج 32 الف تلقى الكهرباس الشنقال تخلص 50 فهمت. هذه اللي مش حكيت فلوس كما قلت لك انا كتبت وعجبني السيناريو وشيخ عليه ومش حكيت فلوس فهمت. اما ماذا بينا مؤسسه حقوق التاليف تراجعوا الواحد البرام اللي عاملينه ماذا بكم تراجعوه
1: ان شاء الله يرجعوه ان شاء الله الصوت يوصل
2: أكيد. مش تمثيل راه برشا ناس ساعات انت ما مثلت خلصت ليه نحكيوا على حقوق التاليف كي تبدا عامل سيناريو والا مسرحيه ولا مسلسل ولا غنايه ولا
1: كتيبه
2: لاي حاجه في مؤسسه حقوق التاليف عيطوا لك بعد عام. اما 32 الف نتاع كابتن بيتزا
1: نحكيو لهنا لا ميم با
2: والله
1: بيتزا برشا
2: شوف بلاصتك صالح انت مع
1: نحكيو زاد لهنا على سؤال يمكن نطرحوه تو باش نخرجوا من الاعمال باش نقول لك كلمه انا نقول لك شنو هي كذا جاوبني انت
2: نجاوبك
1: شنو هي الحب عند دوزي بندق؟
2: الحب نادي الافريقي ما جامش تكون حاجه اخرى يا سعد اللي عرف مرة الحب وغلوته تقول لهم كلثوم يا سعد هم كلثوم شو النادي الافريقي حاجة أخرى هكري تقعد بتخوش تيتر بعد كي تخ تيتر البلاد تزهى والعالم يزهى والدنيا تزهى والكار تزك 105 الدورين تتحوس بيك وروض عنا حاجة خايبة في تونس كي تقول انت نحب جمعية ثم جمعية أخرى مش كل أما ساعات يخرج لك واحد من جمعية أخرى يسبك مثلا يسبك هكاك خاطر انت واحنا قبل كنا عائله نخرج وذا يحب الترجي وذا ليتوال وذا استاد وكلوب ساكسيان وبنزرت ونمشيو مع بعضنا للاستاد ونمشيو على سقينه فهمت الكارل 28 تهبطنا في في في, في الباساج ونكملوا من بعد على سقينه ونروحوا على سقينه لبرشلونه.
1: ارتباطك بالنادي الافريقي كيفاش؟ معناه مثلا ناخذ اكزامبل فما ناس تبكي على جمعيتها وتفرح مع جمعيتها فرح هستيري كبير فما اللي يمرض فما اللي ماتش نهار لحد تخسر الجمعية يمشي نهار الاثنين ما حب يحكي مع حتى في الخدمة. انت كيفاش تعيش الحب هذا لكن توصفون اكثر
2: اي نتألم انا نتوجع خاصة شو كي تلعب الجمعية وتخسر تنقول هيك لعبت ولا تعادلت ولا اما انك ما تلعبش وإلا ما شيء ما هو ماشي وإلا تغيظني برشا نحضر خاطر انا كنت ديبلاسي كنا انا وصحابي نخرج سلاح السعيدي وكمال جنوني وتجديد لبان كنا ما نفلتوا حتى ماتش نسينا نمشيو ومعناها نضحيو مع الكل بسافرت مشيت للافريك نقلت ماتشوات الراديو جوهره وقتها كنت معناها ننقل ماتشوات ومغروم معناها بعد وليت في جمعيه قدماء الافريقي لتو انا ما كنبدا عندي الوقت نمشي معاهم ونسافر معاهم معناها فك الافريك وفك الجو هذاك وتختلط بالجمعيه وتمشي معاهم وقت بداو محصورين في الوتله وتحضر وخلطت على خلطت على الدماد خلطت على عطوقه وقت يسيح ويضرب يده على التيران المنزه يقرقعوا هالثمانيه كوبات وحده طاهر شيء جاي بالطاير بوي وحده، وقت عملت له انترفيو وانا حصل لي شرف اني وقت نكتب في مجله رياضيه واسمها الاسبوع الرياضي، وقت الطاير شايبي قال لي كي نقعدوا جمهورنا نقول لهم باش نربحوا نربحوا، يباتوا في دار الشباب قال لي كي نربحوا ناخذوا 5000 ويلعبوا على الحصحاص، وكانوا جمعيه كلهم ولاد جمعيه تلقى 7-8 في الاكيب ناسيونال كلهم ولاد الكلوب.
1: كان نمشي نخص معك اكثر في هذا، وانت معصرت بالقدام بالقدام على النادي الافريقي وانت من المعروف وتصرح بهذا وعمره ما كان عندك مشكل. سؤالي لهنا بعد العمر ده كله، قال لي شنو تعلمت من الكلوب؟
2: تعلمت الصبر. تعلمت الصبر، تعلمت جمعية ما تهزش، ومن بعد كتهز تيتر هني قلت لك أنا تصبر. تعلمت تمشي جمعيتك تفرحك كي تحضر في الماتشوات، معناها تلقى لذة لا تضاهيها لذة كي تسافر معاهم، فهمت؟ تسافر مع جوارات وتمشي لهم كما قلت لك للنزل، هم محصورين في جمعة الماتش ولا في التربصات ولا في العائلة ولا مع أصحابك، تبدأوا الخمسة كما يقول فؤاد ولد عمار تفكرك بشبابك الخمسة هذيك اللي ربحناهم وهم يفضلكوا علينا انتم 4 درجات نسالوهم لكم، كيف فرحه كان شو لذه الكلوب. ما تتحكيش تتعاش.
1: انا الوالد نسلم عليه برشا هشام ساكوحي يسمع فينا اكيد، هو من احبي الكلوب، قال لي قبل كي يروحوا كان الجمهور يروحوا مع بعض بعد الدربي.
2: اي مع بعض، انا قلت لك
1: راحوا مع بعض، قال لي كانوا يروحوا بدربيات المنزه، لان نحكي الناس اللي تتذكر يمكن، قال لي كنت الناس راحوا مع بعض الجواريت راحوا مع بعض
2: وما ثم حتى مشكله، كان تو ولاو الجمهور برك ويتعاركوا، تبدا تتفرج هكا تتلف تلقاهم ماكله بعضها يتعاركوا، كل جمهور يحب هو يسيطر ما عرفش شنو الاسباب، وهذاك اللي يغيظهم برنسيب قوه الجمعيات في جمهورها، ولا الجمهور ساعات يسكر الفيراج باش ما تصير شكل مشاكل وكالضرب وكالعركه. هذاك هذا نداء لكل الجماهير، راهو ماتش وراهو كلها جمعيه واحده.
1: فرحان ما عليك تحكي، عينيك مزغلك تحكي
2: كلوب،
1: فرحان برشا، يا ربي يخلي لك الحب يا سيدي
2: عايش.
1: ما دام هي الحب شكش حشم ما وفك
2: ليه ولا ليه ولا ليه
1: الحب العبيد يحشمه
2: ولا ليه
1: يخنس هكا شوية كل كان حشيم بكش رومانسي برشا معنا
2: ليه رومانسي عليش جمعة بجمعة رومانسي
1: قديش تعطي روحك على 10 في الرومانسي
2: 7
1: بي
2: هاي نجيب المعنك
1: صافا خاطر جيم الكوميديين ما يصدقوهمش في علاقه الحب
2: عليه ما
1: يصدقوهمش مش يكذبوهم بالعكس حاشيك ليه هم يقول لك ما يعتبروك ديما تفادلك
2: هذيك المشكله انا قبل كي انا في القرايه صارت لي مشاكل هكا انا نرفع صبعي باش نجاوب والكلاس كامل يطرشك بالضحك اكسكلو ولا في بنطق والله الا نيتي شي نيتي باش نجاوب ساعات مشكلتك في في في في الجريماس
1: عرفت مرة بحبك الانسان وقتلت وترشقت بالضحك قالت لك في بازره يفادلك قبل في صغرك حتى ولا
2: لا ما نقولش انا نحبك خاطر انا حبيت مره واحده وكاو فات الحكايه غادي سكر الحنوت
1: مره واحده
2: هكاو ماشي كل الحب برشا مرات راه الحب العاطفي هذايا كل جمعه وهاك تو نبدل ونشوف حد اخر نحبه جمعه دي بعدها وجمعتين ولا ثلاثه نشديدي كي البونداج لا لا مره الحب وكاو
1: تحية المراد دريدي على ما طلعت شو نص مراد معناته طالع من توا تضغط فينا قلت انا ما نفوتوش وقت الاخبار 9 ان شاء الله
2: عامل لنا ملصقه لصق
1: اي صحيح اي ليه ويدخل قعد ولا
2: وخاطر صديق
1: صديق
2: صديق عزيز
1: نذكر اليوم كان يخص 20000 في قناه حنا بعل في تصريح سابق قد 25
2: نقسم لهم 12% تيفيا وشوكولاته كلا
1: اخر فقره اليوم تو باش تكون معنا هي فقره العشاء الاخير
2: باش تعشونا
0: العشاء الأخير
1: هي لعبة العشاء الأخير تخيلوا معايا لوتسي بندق اليوم لو يكون عندك آخر عشاء هذه العشاء الأخير وربي يعطيك طولة العمر راهي لعب أول حاجة مع شكون تختار أنه يكون العشاء هذا شخص موجود ولا حتى غير موجود ميسالش
2: غيث ولدي خطر صحاب برشا أنا غيث ولدك لو كبر خوي غيث من اللي هو صغير يمشي معايا ولد 7 و6 سنين الاستاد ولين كبر ولين أصحاب وديجا غدو بشوي البحر نعوم ونصحاب أنا وغايث برشا وهو الأكثر واحد ينقدني وصعيب معايا برشا الناس فيها الهون والنقاد
1: صحيح تتقلب العلاقة أي. البو وقت اللي ولده دوبا صغير هو اللي يربي بعد تحسها تقلبت مش نقول يربي كلمة كبيرة أما تحسها تتقلب يولي هو يوجه فيك معاش انت
2: هو يوجه صحيحة يوجهني وهني قلت في الكريتيك متاعه صعيب برشا بابا ما تاخذوش الدور هذيك بابا المسرحية هذيك وعليش تكمل في المسرحية هذية وعليش كذا والرول هذيك وصعيب معايا
1: دونك تختار باش يكون غايث ولدك
2: به حتى غايه تقولش بها ولد بنتي مازال جمعه داخله ناس غايه
1: به جمعه داخله غايه ما تغشش
2: اوكي غايث وغايه زوز بالغوات
1: به وين العشاء تحبوا يكون انا البلاصه هاك تنجم تعتبر اللي هي تنجم تويتي انه يكون عشاء اخير
2: والله
1: بلاصه قريبه لقلبك، بلاصه على بحر، بلاصه
2: على البحر، على البحر نحب برشا البحر، على البحر تيخلف علي ربي بيجيني يفطر فلوس بزايد التون بعد سيزون.
1: ليه فماشي بحر في تونس هكا ماذا بيك تعشى وانت تغزل
2: حلق الوقت؟
1: حلق الوقت،
2: حلق الوقت، حلق الوقت، نمشي له به
1: دونك حلق الوقت. شنو العشاء اخر بلا باش تهبطوا؟

0: جست في 10 ثواني غيث غالية
1: لو غاية
0: سمحني غاية لو يتفرجوا اليوم في لو يتفرجوا في الحوار هذا بعد 30 سنة شنو المساج تخليه لهم؟ يحلوا يوتيوب بعد 30 سنة يلقاو لطفي بونطخة في موزايك، شنو تحب تقولهم؟ كاميرا قدام.
1: والله نقول لهم شو يا غيث وغاية، ديما نقولها لهم أنا الكلمة هذه، نقول لهم راهو البوم يحب خير منه كان ولده. قبيلة نحكي فيها أنا ومراد، الوالدين مذهبية يكون أحسن واحد هو في الدنيا، لكن ولاده مذهبية يكونوا خير منهم. راني عطيتكم لي نجمت نعطي مذهبية، وعطيتكم أكثر من عمري من وقتي من فلوسي، من كبرتكم قريتكم وصلتكم، نحاول نرضيكم وسامحوني كان ما خطر. أنا خذيت من بابا اللي ما عشتش كما حبيت، أنا كورت حافي وصعيب معايا وحبني نرجع نخدم في العطرية وفهمت، والله يرحمه هو وينعمه وانا نحبه برشا خطر هو من حبه لي كان صعيب معايا، إن شاء الله هو يسامحني
0: وربي يرحم.
1: الله يرحمه وهو يرحم الوالد.
0: شكرا لك لطفي بونطخة، يكون ضيفي في كوريش في كهو. فرحان برشا كهو، ان شاء الله نخليه تو مراد الدريدي
1: تو نعمل الاخبار
0: النشره ب 20 تو مراد دونك باش نكملوا بعد شويه. ضيفا باش يكون الياس الغربي في جولدن ميوزك، برشا موسيقى استنى فيكم مع الياس ودالي بن احمد، راهم باش يكون مع في الاخراج. تحيه لكم انتوما، سلم برشا على ليندا بالحاج وساره بكوش في الاعداد، طارق العجمي في الاخراج الرقمي، والكابتن المتالق صالح الشرقي، نسلموا عليه برشا برشا. نخليكم تو بالطبيعه مع مراد الدريدي في نشره اخبار حلوه حلوه حلوه، اسمعوا بالقريب
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب،
4: يقول لك وعطيني وين
2: أكثر أخبار
3: مصادر مطلع على مزيك،
2: أكثر تحليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال،
2: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها،
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
4: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيال.
2: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
7: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس ايفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
8: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع.
7: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج غامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525، بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
9: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
10: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. فرق المراقبة الاقتصادية بنابل تتمكن اليوم السبت من حجز حوالي 9000 قارورة ماء معدني خلال تدخلات رقابية بمعتمدية الميدا بمشاركة فرق الحرس البلدي، من بينها 6000 قارورة تم ضبطها بمستودع لبيع مواد البناء وفق ما كدته المدير الجهوي للتجارة سهام المبروك. وأشارت المبروك أن التدخلات الرقابية المكثفة تركزت على مسالك توزيع المياه المعدنية بمنطقة الميدا، مبرزة أن القوارير التي حجزت بمستودع مواد البناء خبئت بهدف الاحتكار والمضاربة وإحداث نظرة في المنتوج. وأبرزت أن فريق المراقبة الاقتصادية بنابل تعهد بإتمام إجراءات تأمين القيمة المالية للمحجوز لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية وتحرير محضر بحث اقتصادي في شأن المخالف من أجل الاحتكار والمضاربة. إقرار اعتمادات إضافية بقيمة جمولية تناهز 990 ألف دينار لفائدة بلدية قرقنة، وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم البلديات السياحية الممول من صندوق حماية المناطق السياحية. والمندوب الجهوي للسياحة بصفاقس يؤكد أن هذه الاعتمادات ستوجه إلى إنجاز جملة من المشاريع ذات الأولوية تشمل دعم برامج النظافة وتعزيز الإنارة العمومية وتهيئة المسالك المؤدية إلى الشواطئ بالمنطقة السياحية، بما يساهم في مزيد تحسين جودة المحيط السياحي وجمالية الفضاءات العامة وتوفير ظروف أفضل لاستقبال المواطنين والزوار. في أخبار العالم، إيران تقول اليوم السبت أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا، لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي، في حين ذكرت الإمارات أن طهران هجمت سفينة أخرى في المنطقة. وينظر إلى اتفاق بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز على أنه أمر حاسم للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء الصراع

الذي بدأ بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران في شهر فيفري الماضي، ودفع طهران إلى فرض سيطرتها على طريق تصدير الطاقة الرئيسي. وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أمس الجمعة إن واشنطن تتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق بين إيران وعمان الواقعتين على جانبي المضيق كي يتسنى استئناف حركة نقل النفط على نحو طبيعي. مسؤول في حركة حماس يؤكد اليوم السبت أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. على خلفية انفجار طائرة مسيرة قرب الحدود البلغارية الرومانية وبجوار خط أنابيب غاز استراتيجي، استدعت بلغاريا السفيرة الأوكرانية في صوفيا لبحث ملابسات الحادثة بعدما تبين أن الطائرة من طراز مايا الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية. وأكدت وزارة الدفاع البلغارية أن التحليل الأولي لا يشير إلى أن الانفجار كان متعمدا. مصادر سياسية سودانية مطلعة تكشف لقناة الجزيرة أن مشاورات غير معلنة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع كتل وقوى سودانية ومدنية ورموز اجتماعية أقرت خطوات تهيئ المناخ لمؤتمر الحوار السوداني، تشمل إسقاط تهم عن قياديين معارضين تصل عقوبتها إلى الإعدام وتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع الياس الغربي ودليل بن أحمد في جولدن ميوزك مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: السبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل إلياس الغربي.
1: الفكرة سهلة، ساعة من زمان موزيكا نون ستوب، نهار السبت ونهار الأحد على موزيكا فام في صيفية 2026، أما موزيكا ذهبية جولدن ميوزك من 9 للعشرة متاع الليل. عسلامة، مرحبا، شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكم على الحضور، شكرا لكم على الميساج متاعكم. مرحبا محمد علي يرجع كامباك ليها معنا في جولدن ميوزك، معايا في الإعداد زادة محمد علي، ونشكره برشا على الخيارات الموسيقية. كيفاش نعملوا زعمة نعطيكم موزيكا فيها ذكريات، فيها ريحة لي سوفنير، ساعات ريحة قاعدة ولا صحبة ولا مشية ولا خرجة ولا تبحيرة ولا اللي تحبوا انتوما، ان توكا بالريتم هذا محمد علي. شكا كان على موزيكا فام نغمة 1978. شكا كان هذا أول أداء لها سولو بعد ما تغادر روفوس في الليكوريست. شكون فما ويتني هيوستن عمرها 15 سنة.

0: every woman. الحياة ديما قصة لقاءات. لقاء مثلا ويني وستن مع تشاكا كان في غنية كين هذي ام كامن اوت تمشي تغني مع امها لهنا مع الكوريست ويني وستن. من بعد سنوات من بعد تلقى روحها تقدم الغنية هذي ان سوكسي بلانيتير في فيلم The Bodyguard. هيت هيت هيت محمد علي هيت جنروس
1: Golden Music
0: كامن ام كامن اوت تقول جنروس على مزيكا فين مرحبا جولد.

كمان اوت على مزيكا فم عسلامة. مرحبا شكرا لكم على الاستماع. 9:15 مرحبا. ساعة من زمان موزيكا نون ستوب مرة عام هذا 1980 في جنروس بالألبوم متاحة. ومن بعد زادة كذلك في نفس العام فما فيلم اسمه فيم نلقاو فيه إيغان كاغا. دايوغ الفيلم مشى مليح مليح مليح. نعرف منكم برشا اللي يحبوا الريفايفل ويحبوا يتفرجوا ساعات في الذكريات, مشيوا تفرجوا في فيم على خاطر فيلم مهم جدا في علاقة بالسينما هذه التصويرية واللي فيها لي تابلو دو دانس كيما ساتوداي نايت فيفر وإلا غيره. إيغان كارا في الغناية اللي خذت أوسكار جوستومون بالفيلم هذا.

0: مثلت فيه إيغان كغارة ومثلت فيه دور كوكو إغلانديز ما كانش بريفيو أنها تمثل من الأول جات كان جوست باش تغني كهو وقت اللي سمعوها لي برودكتور عملوا لها رول بالذمة لها هي واعتبروا أنه تنجم تكون موجودة في وسط الفيلم اللي اسمه فيم فيلم اللي عرف سوكسي كبير ياسر في البوكس أوفيس إيغان كغا على موزايكا فيم وقايت نبدلوا شوية الريتم والإيقاع يا محمد علي
1: جولدن ميوزيك كل سبت واحد من 9 للعشرة تحليل
0: خذوا مجموعة وطلبوا منها أنه تعمل فيزيون ما بين الشعبي للجزائري الفلامينغو الرومبا الجيتان تعطينا الشمعة من عند لبس

أغنية رغم إيقاعها أغنية حزينة راه شمعة العمر اللي يتعدى، والبرشا من الناس هو عمر يتعدى في الغربة، ربي يخف عليهم الغربة، يتوحشوا تونس لكن يتوحشوا أهلهم. أحنا معكم نجيب لكم الإيقاع الصحيح إن شاء الله، نجيب لكم الموسيقى الصحيحة في جولدن ميوزك، الشمعة من عند لباس تهزوين تهز محمد علي الخالد. الأصح هو أنه هي تهز للطريق الليسي، تهز للطريق الليسي، تذكروها طريق الليسي يا جماعة؟ تذكروها ولا ما تذكروش؟ الحب الأول، النظرات المتسارقة، والخرجة مع الصحاب، وكل واحد كيفاش، فما شكون يحضر الكور قدام الليسي، فما شكون يتسلف كراسة، فما شكون يحضر الكور متاعه، طريق الليسي، سكسي أول الخالد يخليه يتعرف.

0: العمليق خالد، العمليق خالد على خاطر ملا بصمه خليها في الراي، اما مش في الراي كهو، في الموسيقى العالميه. عنده تخوا سولي بار اكزومبل، التورنو الكبير اللي خلى الراي تعرف العالم مجمع، كما في وقت من الاوقات فما الريغي، وانا فما موسيقى اكتشفناها يجي من بعد اكتشاف عالمي الحاجة اسمها الراي. ومن وقتها فما حاجة قبل أندو تخوا سولي وبعد أندو تخوا سولي مع خالد ومع الفنانين الأخرين. إذا كنت تقعدوا معنا شوية آخر نبدلوا الريتم ونسمعوا نشيد للهاوس متاع التسعينات. شوية آخر على موزايكا فام. إذا كان تقعدوا معنا تولى 9:30 متاع الليل، اتذكروا سبت واحد فما جولدن ميوزيك.
1: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الأحد 9 أوت، الموعد باش يكون مع السندي.

0: العربي وروح الموسيقى الأصيلة تستنى فيكم سهرة استثنائية مع الفنانة اللبنانية سيندي لاتي، مطربة وعازف عود تتميز بصوت دافئ وإحساس عميق. سيندي اختارت أن تعاود تقدم روائع الأغنية العربية بروح تجمع بين الوفاء للتراث والانفتاح على تجديد، من أعمال كبار الفنانين إلى مشاريعها الخاصة. تقدم سيندي لاتي تجربة موسيقية فيها الكثير من الرقي والإحساس. نهار لحد 9 أوت في مسرح الحمامات، عشاق الترب سهريتكم باش تكون مع سيندي لاتي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للـ10 متاع الليل.

0: على موزيك اف ام. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. الجناتي الموعد مع موزيك 1997، وهذا هو السحر نتاع الاذاعه اللي يخلينا نمشيو في ماكينه تهزنا في الازمنه، تهزنا من عام لعام. اخطف توت سويت دوره ويمشي ل 2004.
1: الموسيقى هي الجولد على موزيك اف ام.
0: جولد مليح ها. The Shapeshifters 2004، الديو البريطاني لولاس ثيم. لولا بكل بساطة هي مرت سايمون مارلينا، واحد من أعضاء ديو هذي البريطاني. الأغنية كانت موجودة في المراتب الأولى لأشهر. لولاس ثيم The Shapeshifters على موزيك اف ام. اخترنا أن الموسيقى تكون ذهبية لشكون؟ المستمعين ذهبيين زادا على موزيك اف ام. جولدن ميوزيك. يلا

بطبيعة الحال معهم فما ذكريات سهريات الألفينات 2004 لولا ستريم على موزايكا فام. شكرا لكم على الاستماع. وين يهزكم؟ يهزكم إيطاليا مع شكون؟ مع روم 5 ميك لوف. كيف كيف الموسيقى هذه اللي تجي من عند إيطاليا؟ احنا نحكي برشا على الفرنش تاتش، اما ايطاليا زادة ساهمت برشا من خلال الدي جي متاعها في الهاوس وفي الهاوس العالمية. 2003 ميك لوف روم 5 على موزايكا فام.

0: الحالة يمكن برشا منكم عاقلوا السامبلينج متاع التوب فانك جيت داون ساتردي نايت الموعد مع روم 5. انا شحال نقترح عليكم موسيقى ذهبية على موزيكا فهم سبت واحد هيت نبدلوا الريتم
1: جولدن ميوزيك كل سبت واحد من 9 للعشرة متاع الليل
0: وهكا شوية جيمناستيك يا جماعة ميسالش شوية شوية موسيقى تهرب بينا الحاجة أخرى غنيوا معاها شوية السيد هذايا فينو من عند هشام عباس شوية خلت نقترح عليكم أنه نسمعوا مع بعضنا رامي عياش مرحبا بكم شكرا لكم على اختيار موسيقى فهم Golden Music لهنا كل سبت واحد من 9 ل 10 متاع الليل

0: المهندس هشام عباس. علاش مهندس؟ خاطر الراجل مهندس افكتيفمون، عنده اجازه في الهندسه، وما بين 90 و2000 يختار انه ينسى كل شيء وينسى الهندسه وينسى قرايته ويتبع الغرام نتاعو، يدخل العالم الفن ومن بعد يخرج حاجات من النوع هذايا اللي يعرفه سكسي كبير. يلا توت سويت نمشيو لرامي عياش.
1: جودن ميوزك، موسيقى ما تتنساش على موزايك كفان.
0: هذا ولد استوديو الفن عام 1996 بهويك، من أغانيه الأولى تليمانيير، معروف السيد بإحساس وصوته القوي. رامي عايش على موزايك فام، وين ما كنت مرحبا. طريق السلامة للجميع. الموسيقى راهي ذهبية، ساعة ساعة ساعة ساعة فضية لأديمة ذهبية. أنا نقترح عليكم ساعة من زمان نون ستوب. شكرا محمد علي على الإخراج، مرحبا بكم ربع ساعة قبل 10 متاع الليل على موزايك فام.

0: ويك على موزايكا فام. هذا ربيع عايش، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. شكرا لكم اللي اخترتوا موزايكا فام. بدل النغمة.
1: جولدن ميوزيك كل سبت واحد من 9 للعشرة متاع الليل.
0: ومن اللي بدينا الجريم تاعنا هذه متاع الصيف، انتم كنتوا معانا وتسمعوا فينا وتشجعوا فينا وموجودين معانا، وبرشا مرات موجودين معانا على الطريقة. خلينا نسلم على صديقي الدكتور فوزي عداد، عندي لي قدر كبير ونحبه برشا، هو اللي موجود معنا في الاستماع ومازال كيبعث لنا ميساج. طريقة سلامة ليه وطريقة سلامة للناس الكل. مرحبا بكم في الاستماع الكلاسيك خارق للعادة. حضروا رواحكم باش تسمعوا اون بيبيت. تصوروا انتوما انو نلقاو جيو ستيفي وندر مع انديا اري. ستيفي وندر والقوة الصوت متاعه وإحساسه، انديا اري والصوت الحريري متاعها وقت اللي يقولوا أنه جاء وقت الحب. A time to love. ملا ثنائي على موزايكا فام. شكرا لكم على الاستماع. هنتقابلوا غدوها نفس التوقيت إن شاء الله 9 متاع الليل. من هذا الوقت أحسن اللحظات على موزايكا فام. هات محمد علي أبعثها الأغنية اسمها A time to love على موزايكا فام، ترافقكم وتخليكم تتذكروا أنه ديما فما وقت للحب. الحب حاجة باهية يا جماعة، للقلب للدماغ للبدن للي تحبوا انتوما. الحب حاجة باهية. A time to love في الأمان.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة المؤتمر الدولي التونسي الخليجي ليلى درويش تقول في تصريح لموزايك اليوم السبت أن المؤتمر الذي ينعقد بمدينة الحمامات الجنوبية يهدف لربط صلة بين رجال أعمال ومستثمرين تونسيين والخليجيين لبسط أفاق الاستثمار في المنطقتين. اعتبرت درويش أن فتح باب الاستثمار لرأس مال خليجي في تونس من شأنه أن يفتح مواطن شغل لشباب كان ليهاجر بحثا عنها. من جهته قال المستشار الدولي في الوساطة والتحكيم خالد الزيدي في تصريح لموزايك إنه علاوة على ما تتميز به تونس من ريادة في سن نصوص قانونية تحمي المستثمر وتيسر فض النزاعات إن وجدت، فإن وجود منصة رقمية متطورة للمستثمرين من شأنه أن يحفز رؤوس الأموال على بعث مؤسسات اقتصادية والاستثمار في تونس دون خوف من التعقيدات الإدارية وما قد يجر عنها من بطء. الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تعلن تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحيات تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية. في أخبار العالم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول اليوم السبت أن اتفاقية الدفاع الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية مماثلة من الناحية الفنية لمبدأ الدفاع المتبادل الوارد في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، مضيفا أن الاتفاقية لا تستهدف إيران. وذكر فيدان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد أيضا توسيع التحالف وأن مصر ودول أخرى من المرشحين المحتملين للانضمام. بعد نحو 6 أشهر من الحرب مع إيران، بدأت واشنطن فيما يبدو تواجه معضلة تتجاوز القدرة على توجيه مزيد من الضربات العسكرية إلى البحث في كيفية تحويل التفوق العسكري إلى مكاسب سياسية سريعة للخروج من أزمة الحرب. وبينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهديد بالتصعيد، يتحدث كبار القادة العسكريين في جلساتهم الخاصة عن حدود القوة الجوية وتراجع مخزونات الذخائر ومخاطر توسيع الحرب، في حين تبحث القيادة الأمريكية عن مخرج يمكن أن يمنح الرئيس نصرا رمزيا دون فتح الباب أمام مواجهة أوسع. الضربات الروسية الأوكرانية تتخذ منحا أكثر تصاعدا وتركيزا على المنشآت العسكرية والنفطية اعتمادا على المسيرات الحديثة، إذ تحاول روسيا تجريد أوكرانيا من قدراتها العسكرية، في حين تواصل كييف ضرب شرايين الاقتصاد للحد من قدرة موسكو على مواصلة الحرب. ففي وقت سابق اليوم السبت أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف روسي استهدف أحد ضواحي العاصمة كييف، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المواقع المستهدفة، إضافة إلى سقوط جرحى في مقاطعتي ترينهوف وديليبرو بيتروفيسكا. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الأحد 9 أوت، تقص عامة قليل السحب إلى مغيم جزئيا بعد الظهر بالجهات الغربية الأوسط والجنوب، البحر متموج بخليج حمامات وقليل اضطراب ببقية السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مكلوني في سبار إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدرجي.
1: الأولى في تونس موزايك فام.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم في سبار إكسبريس. البداية مع الميركاتو، والترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا على تعاقده مع متوسط الميدان البيروفي خيسوس كاستيو لمدة 3 سنوات حتى 2029. بالنسبة لملف ريبيرو فما تقدم في المفاوضات، وممكن شكري الوعر يسافر ليبيا لحسم الملف. في النادي الافريقي، المدافع المالي اسماعيل سيمبارا وصل اليوم لتونس لاتمام المفاوضات مع الكلوب، وبعد الامضاء في صورة الاتفاق الرسمي واجتياز الفحوصات الطبية، سيمبارا مدافع محوري عمره 28 عام قادم الملعب المالي، والفريق زاد عنده اتصالات مع مدافع محوري اخر اللي هو المدافع السابق لنادي البنزرتي عبدو سيدي اللي عنده اشكال مع فريقه الليبي. المفاوضات معه متعلقة زاد بالاشكال اللي عنده مع الفريق الليبي. لجنة فض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت اليوم أنه الجماهير وصلت حاجز 3 مليارات من التبرعات، منها 2 مليارات و400 مربيح صافية للنادي، وأعلنت على غلق 2 ملفات اللي هما ملف مسحقات عبد الرزاق بوزرة البالغ قيمتها 90 مليون، وملف زياد بوغطاس اللي قبل الحصول على 23 ألف دينار فقط كدفعة أولى، وتقسيط بقية المبلغ على 4 مرات كل دفعة فيها 47 مليون و500. يتبقى الملف الأخير، الملف الأخير يخص أمين بن عمر اللي قبل الحصول على 400 مليون وتقسيط بقية المبلغ على دفعات، مع العلم أنه أمين بن عمر كان عنده اتفاقية سابقة وما تحصلش على الأموال اللي تم الاتفاق عليها، خاصة الدفعة الأولى تحصل عليها كان بعد ما وفات المهلة ب3 أسابيع، لكنه ما عطلش النادي، وفما اتفاق مبدئي ما بينه وبين لجنة تفضل النزاعات على أنه ما هوش بشي عطل النجم السابق. نتائج المقابلات الودية اللي تلعبت اليوم، مستقبل مرسى فاز على الترجي الرياضي التونسي 2-1، هدف المرسى سجلهم فيكتورينو وعمر الترايدي في المقابلة تاع اليوم، ومعز الحاج علي سجل هدف الترجي الرياضي التونسي، والنادي الافريقي فاز على اتحاد قرطاج 5-0، اهداف حمزة المناصري دقيقة 22، بلال ايت مالك دقيقة 36، ريان تيتيغو دقيقة 38، يوسف مختاري دقيقة 60، والياس الدباش في دقيقة 83. الجامعة التونسية لكرة القدم تواصلت الاتفاق مبدئي مع ناجي جويني يقضي بتعيينه مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار استكمال بعض التفاصيل. في صورة اتمام الاتفاق ما بين زوز أطراف، أنه التركيبة المنتظرة لإدارة التحكيم، التركيبة المنتظرة تنجم تشهد تغييرات، نحكيهم من المنتظر أن يكون فيه محمد بن حسانة مسؤول على التعيينات، وليد حراق مسؤول على تعيين المساعدين، يوسف سرايري منسق عام، مراد بن حمزة مدير مكلف بالتطوير، ورياض المسعي مدير إداري ومالي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات، نخليكم مع عدنان في ميكس شيك.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
4: Hello clubbers,
5: this is Mix Shake.
6: Hello Mix Shakers, Saturday on BFM, son multigenre, past, present, immediate future. On va se régaler, on démarre avec les Australiens Tame Impala, remixed by Christopher et le Comte Dracula en personne. Pour vous

0: Move your body, your lungs a bit. Mix shake. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. جامعة منوبة تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الواحدة ون هيلث الذي سينطلق بداية من السنة الجامعية المقبلة، وذلك في إطار تكوين جامعي متعدد الاختصاصات يهدف إلى إعداد باحثين وخبراء في مجالات الصحة والبيئة. وينجز هذا الماجستير وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للجامعة على موقع فيسبوك في إطار شراكة بين كلية الطب تونس التابعة لجامعة تونس المنار والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت التابعة لجامعة منوبة. ويعتمد مقاربة الصحة الواحدة التي تقوم على التكامل بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النظم البيئية. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة يعلن عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين عراضيين للتدريس بالمعهد بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 من بين حاملي شهادة الدكتوراه أو المرسمين بدكتوراه أو المتحصلين على شهادة ماجستير بحث أو الشهادة الوطنية لمهندس. ويشمل الانتداب اختصاصات الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها والهندسة الكهربائية أو ما يعادلها والإعلامية أو ما يعادلها الفرنسية والإنجليزية. وحدد المعهد يوم 7 من سبتمبر 2026 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط بالمعهد. في أخبار العالم، قائد القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم الأدميرال براد كوبر يصل إلى إسرائيل اليوم السبت في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع رئيس الأركان إيال زمير وعدد من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي تتركز على التطورات المتعلقة بغزة وإيران. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مباحثات كوبر ستتناول الأوضاع في قطاع غزة وسط ضغوط تمارسها واشنطن على تل أبيب للانتقال إلى المرحلة التالية عقب إعلان مجلس السلام عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس، وهما يتطلب موافقة الوزراء على خطوط عريضة وجداول زمنية جديدة تتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا مشروطا بنزع سلاح الحركة وتشكيل حكومة تكنوقراطية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يؤكد اليوم السبت أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران، معربا عن أمل واشنطن أن تفضي المفاوضات مع إيران إلى عودة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي واستهدفت المملكة العربية السعودية ومناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، محذرا من أن استمرار التصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض جهود التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن. وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بيان أن الهجمات الحوثية الأخيرة التي شملت استهداف منطقة نجران في السعودية ومدينة مأرب في اليمن طالت منشآت وبنى تحتية مدنية وأسفرت عن سقوط ضحايا، معربا عن تضامنه مع السعودية والحكومة اليمنية وتقديم التعازي لأسر القتلى. مصدر قضائي لبناني يفيد اليوم السبت أن السلطات اللبنانية أوقفت ضابطا سوريا سابقا متهم في بلاده بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكم عائلة الأسد، وصدرت بحقه مذكرة غيابية. وكان القضاء السوري قد بدأ في شهر أفريل الماضي محاكمات علنية لمسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين خلال حكم بشار الأسد بتهم عدة ترقى إلى جرائم حرب. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حوات في ميكس شيك مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. Hello clubbers. This is Mix Shake.

استخدام وإعادة تدويره. والإدارة العامة للمصالح البترية تدعو في هذا السياق المؤسسات التونسية لتثبت من متوقع مواد التعريب والحصول للوثائق الفنية اللازمة محذرة من مخاطر التعطيل أو رفض الشحنات غير المطابقة. ويشار إلى أن هذه الإجراءات تكتسي أهمية كبيرة لتونس، إذ بلغت صادراتها نحو الاتحاد الأوروبي 20 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، أي 71% من إجمالي صادرات مقابل 44 مليار دينار لكامل سنة 2025. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين غويع يدعو إلى ضرورة الانتقال ضمن قانون مالية 2027 من منطق مطالبة المؤسسات بتمويل الدولة إلى منطق مساعدة الدولة للمؤسسة الاقتصادية على الاستثمار والإنتاج والتشغيل. وغويع يدعو في هذا السياق إلى ضرورة عدم مطالبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بأداء ضرائب على المداخيل قبل استخلاص هذه المؤسسات لمستحقاتها من قبل الدولة، فضلا عن إحداث آلية وطنية لإنقاذ المؤسسة المتعثرة وضرورة إصلاح العلاقة بين البنوك والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها. الفرق الفنية التابعة لشركة التونسية كهرباء الغاز تسجل 18294 عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية، وذلك خلال فترة ممتدة من 18 إلى 24 من جويلية 2016. وتزامنت تلك الفترة مع موجة حر شديدة أدت إلى ارتفاع طلب على الطاقة في البلاد لغرض التكييف كامل اليوم، ما حدا بشركة ستاج إلى قطع إرادي للتيار الكهربائي لتخفيف الأحمال حفاظا على الشبكة. شركة نقل تونس تعلن عن فتح مناظرات خارجية لانتداب 580 عونا في عديد الاختصاصات، وذلك ابتداء من 12 من أوت الجاري ولغاية 8 سبتمبر المقبل، مضيفة أن التسجيل يتم حصريا عبر موقع ويب الشركة recruit.transtu.tn. في اليوم 53 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 162 يوما من اندلاع الحرب، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشددا على أن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يكشف عن خطة كانت معدة لدخول قوات برية إلى بلاده خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وقال إن الخطة فشلت بسبب رفض الدول المجاورة والضربات الإيرانية. الحكومة الهندية تواجه تداعيات احتجاجات طلابية واسعة اندلعت في نيودلهي وامتدت إلى مدن أخرى على خلفية الغش في الامتحانات الجامعية، وأسفرت التحركات عن استقالة وزير التربية، إلا أن مطالب المحتجين اتسعت لتشمل قضايا الشباب والحريات. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.